صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية إرسالنا لليوم السبت 4 تموز 2026. نتمنى للجميع نهاية أسبوع سعيد ورفقة حلوة مع برامجنا المقررة لليوم. نبتديها 6:15 مع أول موجز للأخبار، و6:30 صاحبة الجلالة وجولتنا على الصحف الصادرة ببيروت. ومثل كل سبت الساعة 9 أحداث في حديث مع كريستال شقير، وضيف الحلقة اليوم عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل. ومنتابع الساعة 1:30 مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. بعد شت أخبار 2:15 الهوى اللبناني مع جان خوري، ورحلة اليوم رح تكون إلى حصرون.

4:15 بعد الظهر تحت الضوء مع ماري العالم حبشي. ضيف الحلقة اليوم الصحافي والكاتب السياسي علي حمادي. 5:15 راديو راما، 6:15 فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. أحلى الأوقات، ما صوت كل لبنان، ويسعد صباحكم.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن صيغة الإطار ليست مثالية، لكنها تمثل الخيار الأفضل المتاح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وشدد على أن القوة الحقيقية تكمن في شجاعة التفاوض لا في إراقة الدماء، داعيا إلى منح الدبلوماسية فرصتها. كما انتقد عون الحملات السياسية ضده، معتبرا أن اعتراض البعض نابع من رفضهم لقرار لبنان السيادي بفصل مساره عن الوصايات الخارجية، مؤكدا أن عهد الإملاءات قد انتهى. عرض الرئيس نبيه بري مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل للمستجدات لاسيما الأمنية، منها في ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لوقف إطلاق النار، إضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية. كشف مسؤول أمريكي رفيع لقناة شمس عن دعم واشنطن الكامل لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بما يشمل المناطق الأمنية والانسحاب الإسرائيلي التدريجي مع تعزيز دور الجيش كقوة شرعية وحيدة. كما أكدت واشنطن التزامها بنزع سلاح حزب الله والسعي لتطبيق العلاقات الإسرائيلية السورية لتعزيز الاستقرار الإقليمي. وأشار المسؤول إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مطالبا إيران بوقف دعمها للمنظمات التي تهدد أمن المنطقة وتزعزع استقرارها. في الميدان الجنوبي، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل في الجنوب. في تحرك قضائي لافت، أعلن مصرف لبنان عن إقامة دعويين جزائيتين جديدتين ضد مسؤول سابق في المصرف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في مصارف تجارية ومستثمر في القطاع. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نتنياهو أجرى اتصالا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرا إلى أن نتنياهو وترامب اتفقا على عقد لقاء قريب في العاصمة الأمريكية واشنطن. ونقل المكتب عن نتنياهو قوله في خلال الاتصال أن الولايات المتحدة هي ضامن للحرية العالمية. أخيرا في هذا العرض، رد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدا تصريحاته بشأن الأوضاع المعيشية في إيران. وقال قليباف: تخيل أن لديك نحو 40 مليون من مواطنيك يعتمدون على قسائم الغذاء، ثم تصف دولة أخرى بأنها تعاني الجوع. وأضاف إن ما صدر عن ترامب ليس مجرد تصريح، بل هو إسقاط للواقع، متابعا: احتفظ لنفسك بنصائحك حول برنامج المساعدة الغذائية. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.
2: يوميا باليومية، 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاني صغيب، ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحنا منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبنان، رحلة إذاعية عاضية ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

0: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
1: تقفز
0: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
1: تزقزق ما صبتشي
0: حاصلو طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
1: إنه أنا بحسها كوميدية
0: لولو أكتر اجتماعية
1: سياسية اجتماعية.
2: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
3: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من التاسعة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
4: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: صوت كل لبنان.
6: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

نبدأ مع ما ورد في الصفحة الإلكترونية للنهار اليوم تحت عنوان الشحن الممانع يتصاعد ورد لاذع للرئيس على أتباع الوصاية. في الفترة الانتظارية للبدء بتنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل والتي يتولى خلالها الجانب العسكري الأمريكي التهيئة اللازمة لإنجاح تجربة المنطقتين التنفيذيتين لنشر الجيش اللبناني فيهما بعد نزع سلاح المجموعات المسلحة وانسحاب القوات الإسرائيلية، يترقب لبنان الرسمي بدء الانسحاب الإسرائيلي إثر عودة قائد مشاة البحرية الأمريكية في المنطقة الوسطى اللواء جوزيف كليرفيلد الموجود في إسرائيل إلى لبنان للبحث في إجراءات ما بعد تسليم المناطق التجريبية والجدول الزمني للانسحاب تمهيدا لتسليمهما للجيش اللبناني. يتزامن ذلك مع تسجيل تداعيات بارزة لتراجع العمليات القتالية والحربية في الجنوب، إذ أفيد عن عودة أكثر من 640 ألف نازح من أصل ما يزيد عن 1 مليون أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل. غير أن الانسحاب النسبي في التصعيد الميداني في الجنوب لم يحجب المحاولات المتواصلة لحزب الله لإبقاء الاضطراب السياسي مهيمنا على الداخل، وهي محاولات شهدت أمس تجاوزا بالغ السلبية للخطوط الحمراء من خلال الزج بالمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في حملة كلامية ضد رئيس الجمهورية. وبدا واضحا أن محاولات التسخين والتوتير والشحن الإعلامي والسياسي باتت تنذر بتفاقم خطير في المناخ الداخلي، ولو أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جوبلاط قطعا الطريق على حزب الله في إقامة جبهة سياسية رافضة للاتفاق اللبناني الإسرائيلي سعيا إلى إسقاطه على غرار تجربة اتفاق 17 من أيار 1983. وقد عكست المواقف الجديدة المتقدمة التي أطلقها أمس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المستوى الدقيق الذي بلغه الوضع في ظل الحملات التصعيدية على السلطة والاتفاق، إذ كان لافتا رفع الرئيس عون مستوى الشرح والدفاع عن موقف السلطة من الاتفاق إلى أعلى سقف بدليل انتقاده للمرة الأولى وبحد من وصفهم الذين اعتادوا أن يكونوا تحت الوصاية، وفي مجموعة مواقف إضافية بارزة أمام عدد من الوفود التي تقاطرت على بعبدة تأييدا لخيار الدولة. أكد الرئيس عون أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان كما يشاع، بل إن البند المعني بذلك يشير إلى تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وسأل عون هل يعقل أن يبسط الجيش سلطته على كامل الأرض بوجود الاحتلال الإسرائيلي، ولفت إلى أن غياب جدول زمني لتحقيق بنود الصيغة يعود إلى أن ما تم التوقيع عليه ليس اتفاقا بل هو إطار، والإطار بشكل عام

تكلم مشددا على أننا بلد سيادي ولديه القدرة على حل مشاكله، ولكن للأسف البعض اعتاد على أن يكون تحت الوصاية التي تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا. لا، لقد انتهينا من هذا الأمر.

في عناوين اللواء: ألف يوم على الحرب، وضع هش في الجنوب، والاحتلال مستمر بالقتل والتفجير. اتصالات ناشطة لترتيب موعد زيارة عون لواشنطن، وبري يربط التسوية مع الرئيس بإدخال التعديلات. قمة الناتو تتجه للتصديق على تصدي لإيران ودعم أوكرانيا. تحضيرات لاجتماع بين ترامب ونتنياهو وطهران تتمسك بالتفاوض والمواجهة. تشييع خامنئي ينجز الأربعاء بمشاركة خليجية وإقليمية. وفراعنة مصر يواصلون كتابة التاريخ.

ونقرأ من منشات اللواء. قالت مصادر سياسية مطلعة للصحيفة إن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون فضل الحديث عن اتفاق الإطار في هذه الفترة وليس مباشرة بعد إقراره للتأكيد أنه يشكل إطارا وليس اتفاقا نهائيا، مشيرة إلى أنه تقصد الحديث عن التزام لبنان بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، موجها رسالة إلى المعترضين مرة جديدة ولو بشكل غير مباشر إنه لا يعني الاستسلام. لذلك أوضحت المصادر نفسها أن رئيس الجمهورية ما يزال يرصد المواقف من اتفاق الإطار، وأكدت أنه ماض في الدفاع عن سيادة لبنان وإبعاد أي وصاية عنه. وفي حين تستمر اتصالات لبنان بالوسيط الأمريكي للتوصل إلى آلية تنفيذية وبرنامج زمني للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وانتشار الجيش في القرى التي يخليها الاحتلال، أكد السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر أن جوهر الاتفاق مع لبنان هو نزع سلاح حزب الله وليس الانسحاب من الجنوب. ولكن أفادت معلومات قناة الجديد مساء أن رئيس عون سيزور واشنطن قريبا زيارة وصفت بأنها تنفيذية وليست بروتوكولية، بحيث أنه سيتم البحث بآلية تنفيذ اتفاق الإطار والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة بالجنوب وتشكيل لجان متابعة عسكرية لبنانية أمريكية وبحث تمويل إعادة الإعمار والمساعدات للجيش اللبناني. وسيكون له لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يليه مؤتمر صحفي ولقاء مع الجالية اللبنانية في السفارة اللبنانية في واشنطن. لكن مصادر رسمية قالت للواء إن زيارة الرئيس قائمة والأرجح في تموز، لكن لم يتم تحديدها بعد. هناك اتصالات تجري بين القصر الجمهوري والسفارة اللبنانية لمتابعة الموضوع وتحديد موعد الزيارة بدقة وبرنامجها. وكان مفاجئا ما نقلته أمس قناة أم تي في عن مصدر أمريكي أن الكونغرس يسأل كيف ترسل الدولة اللبنانية وزير الدفاع ميشيل منسا ممثلا لها إلى إيران في مراسم تشييع ودفن خامنئي، فيما تعمل إدارة ترامب على استعادة سيادة لبنان من النفوذ الإيراني ونزع سلاح حزب الله. وبالتالي هذه الصورة قد تضعف الثقة ببيروت وتؤثر على أي مساعدات أمريكية مقبلة.

في أسرار اللواء في لغز يعاني وزير سابق عزلة سياسية وتحالفية بعد أن قرر ثنائي سياسي مد الجسور مع رئيس حزب وسطي في أكثر من منطقة. في همس يجزم دبلوماسي غربي أن التطورات الإقليمية ما تزال تخدم الاستقرار اللبناني لحين إجراء الانتخابات النيابية كحد أدنى. وفي غمز تتكاثر المطالبات باسترداد الأموال المسلوبة من أجل سداد الودائع الكبيرة، ولكن لا نتائج عمليات تعزز التفاؤل بإمكان نجاح عمليات الاسترداد.

ونصل إلى عناوين الأخبار. هل تتزامن زيارتا عون ونتنياهو إلى واشنطن؟ وزير الداخلية غاضب من رئيس بلدية بيروت. إيران تشيع قائدها، معركة التفاوض على أشدها.

0: إذا نقرأ مقتطفات مما كتبته الأخبار اليوم تحت عنوان هل تتزامن زيارة عون ونتنياهو لواشنطن قريبا؟ الجمود الفعلي الذي يحيط بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتعقيدات الداخلية الكبيرة في لبنان وارتفاع الأصوات العربية المنتقدة لاتفاق العار الموقع في واشنطن بين سلطة الوصاية في بيروت مع العدو جعلت الملف يتراجع كملف أولي، برغم أن الأنظار ستتوجه من جديد إلى العاصمة الأمريكية والتي يفترض أن تستقبل الرئيس جوزيف عون بعد مدة وجيزة، في وقت أعلن مكتب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أنه اتفق على لقاء قريب مع الرئيس دونالد ترامب وسط مخاوف من أن تتزامن زيارة عون ونتنياهو إلى واشنطن في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي إلى تسجيل نقاط إضافية في برنامجه السياسي الداخلي. وقد اعتبرت صحيفة جيروزاليم بوست أن الاتفاق الإطاري الموقع بين إسرائيل ولبنان يشكل إنجازا دبلوماسيا بارزا، إلا أن فرص ترجمته إلى واقع عملي لا تزال محدودة في ظل رفض حزب الله وإيران له واستمرار الشكوك حول قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ بنوده. وبخلاف ادعاءات الجانب الأمريكي أو تصريحات الرئيسين عون وسلام، فإن العدو عاود إطلاق موجة جديدة من عمليات التدمير والتجريف في المنطقة المحتلة تحت ذريعة إزالة التهديد، وهو ما كان لبنان الرسمي منحه للعدو في بنود الاتفاق وحتى في ملحقه الأمني. ويشكل التشكيك الإسرائيلي المستمر في قدرة الجيش اللبناني عنصرا محوريا في هذه المقاربة، فجيش الاحتلال يواصل التعبير عن شكوكه في قدرة الجيش على منع نشاط حزب الله أو فرض السيطرة الكاملة على الأرض، وهنا يجد الجيش نفسه أمام معادلة شديدة التعقيد، فهو مطالب بالانتشار في مناطق لا تزال تتعرض للغارات اليومية. وفي هذا السياق تقول مصادر مطلعة أن قيادة الجيش أصبحت أكثر ارتياحا من الأسبوع الماضي، حيث إنها لمست معارضة لبنانية داخلية كبيرة لهذا الاتفاق يمنحها هامشا يحمي الوحدة الداخلية، وتجد القيادة أن حولها التفاف وإصرار من قبل أركان أساسية في السلطة على حمايتها وعدم المس بها، وهو ما يؤكد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري في اجتماعه مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمس. وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
3: كنا متأمل.
4: أنا لبنان تلقى فضل.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.

أهلا بكم مجددا ونتابع صاحبة الجلالة ونصل إلى عناوين الجمهورية. إجماع سياسي، الجيش خط أحمر، صيغة الإطار نحو التنفيذ بدعم أمريكي، الحزب يفضل الحرب على التفاوض كذلك إسرائيل. هل إسبانيا الفريق الأكثر تكاملا في المونديال؟ ومنشأة الجمهورية حمل عنوان عون الفتنة وإسقاط الحكومة بالشارع خط أحمر، صيغة الإطار خطوة أولى نحو التحرير الفعلي. مصدر دبلوماسي تحدث للجمهورية عن حراك أمريكي وشيك على خط صيغة الإطار لتعجيل الإجراءات التنفيذية وتحديدا في المناطق التجريبية.

وورد في أسرار الجمهورية كشفت أوساط متابعة أن ملف إعادة الإعمار عاد بقوة إلى اللقاءات الدبلوماسية، لكن ربطه بالتطورات الأمنية لا يزال قائماً.

ونتابع مع نوين الديار. من المجلس الأعلى إلى اللجنة العليا، هل طويت صفحة الوصاية؟ عون صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال، والجيش سيتحمل مسؤولياته بعد الانسحاب. من فجر في دمشق والسويداء؟ المطار يغص بالعائدين، نصف مليون عائد شهريا. بدء مراسم تشييع خامنئي وطهران، سنرد على أي انتهاك. سعيد يطلق مسارا قضائيا لاسترداد الأموال.

أيضا في عناوين الديار مصادر بكركي تقول للصحيفة زيارة الشيباني إلى الراعي طمأنة لمسيحيي سوريا. طهران واشنطن واتفاق الإطار تكامل أم تعارض؟

ونصل إلى عناوين الشرق. لبنان يترقب بدء الانسحاب الإسرائيلي إثر عودة كليرفيلد من إسرائيل. حصية سلاح بيد الدولة اللبنانية. الاتفاق الإطاري. الجيش ساحة الاشتباك السياسي. حملة ميدانية واسعة تعيد تنظيم المواقع العامة في بيروت بعد إزالة الخيام المخالفة.

ونصل إلى عناوين نداء الوطن. صيغة الإطار على سكة التنفيذ وبعبد أقوى من الممانعة. عون عن الحزب هني عم يخربوا لبنان ونحن عم نصلح. 250 سنة على الحلم الأمريكي.

كتبت نداء الوطن اليوم تحت عنوان صيغة الإطار على سكة التنفيذ وبعبد أقوى من الممانعة. علمت الصحيفة أن الاتصالات الهادفة إلى التطبيق تقودها واشنطن حاليا على أن تستكمل التحضيرات النهائية لانطلاق العمل. وفي هذا الإطار عينت واشنطن رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد ممثلا للجانب الأمريكي على أن يتولى رئاسة اللجنة الجديدة في خطوة تعني انتهاء دور الميكانيزم وحلول هذه اللجنة مكانها. من جهتها ستسمي قيادة الجيش اللبناني ضابطا لتمثيلها وكذلك الجيش الإسرائيلي من جهته. أما موعد انطلاق العمل ميدانيا فسيحدد عند اكتمال الترتيبات على أن يعلن قريبا. ورسميا يواصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تحصين موقع لبنان بهدوء وصلابة، وقد بدت مواقفه المتتالية بمثابة تمهيد سياسي لزيارته المرتقبة إلى واشنطن، إذ حرص على تقديم صيغة الإطار كما هي، إطار تفاوضي لا اتفاق نهائي ومدخل إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي لا غطاء لاستمراره. ومن هنا جاء سؤاله في مكانه، كيف يمكن للجيش اللبناني أن يبسط سلطته على كامل الأرض في ظل بقاء الاحتلال؟ بهذا المعنى يرد الرئيس بنقاش منطقي وعقلاني وواقعي على عبثيات الممانعة ومزايداتها الفارغة من أي إنجاز ميداني. ونتوقف عند أسرار نداء الوطن. تشير معلومات متداولة إلى أن مؤسسة جهاد البناء باشرت التواصل مع العائلات المتضررة في النبطي وطلبت توثيق الأضرار بالصور تمهيدا لملفات تعويض محتملة في خطوة يقرأها البعض كمسعى لاحتواء الاعتراضات المتصاعدة. أبدت مراجع سياسية امتعاضها من المعلومات التي تحدثت عن رغبة إيران في تسمية الدبلوماسي محمد رضا شيباني ممثلا لها في خلية سويسرا، وهو المصنف في لبنان شخصا غير مرغوب فيه. وفي أسرار نداء الوطن أيضا يقول مصدر دبلوماسي إن الرئيس نبيه بري لم يبذل حتى الساعة أي جهد لتعديل مواقف حزب الله، أما نفيه احتمالات الفتنة فلا يعني سياسيا أي شيء، كما أن استمراره على هذا المسار لن ينجيه مستقبلا من العقوبات.

الشرق الأوسط عانت اليوم تشييع خامنئي الأب اليوم وترقب لظهور الابن، وواشنطن حذرت إسرائيل من اغتيال كاليباف وعراقجي. حوافز أمريكية لإيران للتراجع عن رسوم هرمز. العراق يلاحق ضالعين في تهريب النفط. إسرائيل تستأنف تدمير الشريط الحدودي اللبناني، وعون يدافع عن قرار فصل بلاده عن المسار الإيراني الأمريكي. 1000 يوم على حرب غزة، مأساة بالأرقام. المونديال، فرنسا والمغرب الأقرب لربع النهائي.

0: كتبة الشرق الأوسط اليوم تحت عنوان عمليات نسف في جنوب لبنان وإسرائيل تعيد رسم الشريط الحدودي. استعادت إسرائيل سياسة التفجيرات الواسعة في جنوب لبنان مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف طالت بلدات حداثة، بيت يحون، كونين، الطيري، كفر تبنيت بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي وتحليق مكثف للطيران الحربي والمسير واستهداف محيط أرنون شقيف ونبطي الفوق وياطر. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية آلية في بلدة صديقين في قضاء صور بغارتين متتاليتين ما أدى إلى إصابة شخصين، في حين ألقت مسيرات إسرائيلية قنابل صوتية في بلدتي صفد البطيخ والمنصوري من دون تسجيل إصابات. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عنصر من حزب الله في مرتفعات علي الطاهر قائلا إنه رصد لدى خروجه من منشأة تحت الأرض. وتزامنا مع التصعيد أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي أن سلاح الجو نفذ غارات استهدفت نحو 10 مواقع، قال إنها بنى تحتية تابعة لحزب الله. وتأتي هذه العمليات في حين ينتظر لبنان تنفيذ أولى مراحل اتفاق الإطار التي يفترض أن تفتح الباب أمام انسحابات إسرائيلية تدريجية من دون تسجيل أي خطوات عملية مقابل استمرار الوجود العسكري والإسرائيلي وأعمال التجريف والتفجير، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت تمهد للانسحاب أم لإعادة رسم الواقع الأمني جنوبا. وتشير الوقائع الميدانية إلى أن ما يجري يتجاوز استهداف مواقع أو أن أنفاق لحزب الله إلى إعادة هندسة المنطقة الحدودية عبر إزالة كل ما يمكن استخدامه عسكريا وتحويل القرى الحدودية مناطق مدمرة يصعب إعادة الحياة إليها، بما يضمن لإسرائيل تفوقا ميدانيا حتى بعد أي انسحاب محتمل. العميد المتقاعد بسام ياسين قال للشرق الأوسط إن إسرائيل تعمل على تحويل الشريط إلى الذي تحتله منطقة عازلة خالية من أي مقومات للحياة، وقال الهدف ليس فقط إزالة مواقع أو منشآت عسكرية بل منع بقاء أي مظهر من مظاهر الحياة داخل هذه المنطقة، لأن إعادة إعمارها ستستغرق سنوات طويلة ما يجعل عودة السكان أكثر صعوبة. وأضاف أن التدمير الواسع يخدم أيضا هدفا عسكريا مباشرا يتمثل في تأمين حرية الحركة الكاملة للقوات الإسرائيلية داخل المنطقة المحتلة. صحيفة العربية الجديدة عنونت جنازة خامنئي طهران تجمع محورها وتتشدد، وفد سعودي في تشييع خامنئي وأول ظهور لقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي. ترامب: لا نريد تغيير النظام الإيراني والحرب على طهران لنزع السلاح النووي. الاحتلال يواصل اعتداءاته جنوبي لبنان وإصابة جندي في صفوفه. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. عون: لن نفرط بأي شبر من أرض لبنان وليحكم علينا من خلال التطبيق بري للمدن، إما ننسق مع سوريا أو نسبح في البحر. جعجع بعد لقائه الشيباني: الاحترام المتبادل أساس العلاقة بين لبنان وسوريا. المالية: أي زيادة على الرواتب تستوجب إقرار اعتماد إضافي بقانون يصدر عن مجلس النواب. وبهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة، موعدنا يتجدد في 6:30 من صباح الغد. ولكم في الختام أطيب التحيات من إلان جديد خليفي وزميلي تونس بايح على الهندسة الإذاعية.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبورت.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق. ما صبتشي
1: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
2: إنه أنا بحسها كوميدية،
1: لولو أكتر اجتماعية
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
4: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع كارولين الحاج وإلان شديد خليفي، تنفيذ تونس بيح.

0: عناوين اليومية. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: تنفيذ اتفاق الإطار ينتظر الاتصالات، رعاية أمريكية حثيثة وثنائية على هجومه، الرئيس عون في رد متقدم: لقد اعتاد الوصاية، انتهينا، قائد الجيش في عين التيني: الأوضاع الأمنية على الطاولة، وموسى من اليرزي: أهمية دور الجيش في اتفاق الإطار، إسرائيل لن نبقى في لبنان بمجرد نزع سلاح حزب الله، ونتنياهو يتصل بترامب وقريبا في واشنطن، الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة جنوبا وإن تراجعت، والنزوح إلى تقلص المركزي، دعاوى جزائية جديدة تفتح ملفات المس بالمال العام، الاشتباك الإيراني الأمريكي متواصل حول النووي وهرمز، وإيران تشيع خامنئي ابتداء من اليوم. في المونديال: مصر تهزم أستراليا بالترجيحية، والأرجنتين تفوز على رأس الأخضر في الوقت الإضافي.
1: وفي اليومية أيضا: الأحوال الجوية، وزنات سمير قسطنطين، وبوضوح مع دكتور كريستيان أوسي.
2: النائبة بولا يعقوبيان في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: لا يزال تنفيذ استكمال اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل ينتظر بلورة مسار الاتصالات وعلى مقتضاها التحضيرات الميدانية لتحديد ساعة الصفر والانطلاق التطبيقي في المناطق التجريبية عبر انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني، وذلك بمواظبة أمريكية راعية الاتفاق. اتفاق يمضي الثنائي أمل حزب الله وفي معرض رفضه له إلى مواصلة الهجمات واتهامات التخمين للسلطة اللبنانية المتمثلة برئيس الجمهورية الذي رفع إزاء هذا السلوك مستوى رد متقدم، منتقدا من وصفهم بالذين اعتادوا أن يكونوا تحت الوصاية. وسط الأجواء الداخلية هذه، في المقلب الأمريكي الإسرائيلي اتصال أجاه نتنياهو بترامب، اتفاق على لقاء قريب في واشنطن يتناول تباينات الجانبين حول ملفات المنطقة في مقدمها لبنان وإيران، وسط التصعيد المستمر مع طهران فيما خص النووي والملاحة في مضيق هرمز، في وقت تنطلق طهران في مراسم تشييع المرشد الأعلى خامنئي اليوم بمشاركة دولية وعربية واسعة من بينها لبنان. البداية تبقى من اتفاق الإطار.
1: إذن تتواصل الاتصالات لتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بقيادة واشنطن، وتستكمل في هذا الإطار تحضيرات تطبيقية على أن يحدد موعد انطلاق العمل الميداني عند انتهاء هذه الترتيبات. وفي السياق، عينت واشنطن رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد ممثلا للجانب الأمريكي على أن يتولى رئاسة اللجنة الجديدة في خطوة تعني انتهاء دور الميكانيزم وحلول هذه اللجنة مكانها. من جهتها، ستسمي قيادة الجيش اللبناني ضابطا لتمثيلها، وكذلك الجيش الإسرائيلي من جهته.
0: توازيا، أكدت مصادر رسمية لنداء الوطن أنه عندما تنتهي عملية وضع خطة العمل الخاصة بالمناطق التجريبية النموذجية سيطبقها الجيش، سواء كانت شمال الليطاني أو في جنوبه. أما محاولة الإيحاء بأن الجيش سيمتنع عن التنفيذ فغير صحيحة، لأن القيادة العسكرية وبقية الأجهزة الأمنية ملتزمة بما يقرره الرئيس والسلطة السياسية. وأكدت المصادر أن الجيش هو أول من يريد استعادة السيادة، إذ ليس من المنطقي القبول بأن يشاركه أي طرف آخر مسألتي السلاح والسيادة على الأراضي اللبنانية.
1: مصدر دبلوماسي على صلة بالمفاوضات كشف للجمهورية عن حراك أمريكي وشيك على خط صيغة الإطار من دون أن يوضح ماهية هذا الحراك، إلا أنه أشار إلى أن الحراك يصب في خانة تعجيل الإجراءات التنفيذية وتحديدا في المناطق التجريبية. وإذ نفى المصدر أن تكون واشنطن كفأت أو علقت التنفيذ، شدد على أن الولايات المتحدة وضعت كل ثقلها للوصول إلى صيغة الإطار. وأبدى المصدر اعتقاده بأن ما يحصل من اعتراضات هنا وهناك لا يؤثر على مجرى الأمور، وقال هناك مسار قد رسم وواشنطن ستفعل ذلك.
0: مسؤول أمريكي رفيع قشف لقناة شمس عن دعم واشنطن الكامل لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بما يشمل المناطق الأمنية والانسحاب الإسرائيلي التدريجي مع تعزيز دور الجيش اللبناني كقوة شرعية وحيدة. كما أكدت واشنطن التزامها بنزع سلاح حزب الله وبالسعي لتطبيع العلاقات الإسرائيلية السورية لتعزيز الاستقرار الإقليمي. وأشار المسؤول إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مطالبا إيران بوقف دعمها للمنظمات التي تهدد أمن المنطقة وتزعزع استقرارها.
1: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار هي إطار تفاوضي لاتفاق نهائي ومدخل إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي لا غطاء لاستمراره، سائلا كيف يمكن للجيش اللبناني أن يبسط سلطته على كامل الأرض في ظل بقاء الاحتلال. واعتبر الرئيس عون في خلال استقباله عددا من الوفود زارته أمس في قصر بعبدة أن القوة ليست فقط في القدرة على خوض الحرب أو تأمين استمراريتها، بل في شجاعة إنهائها من خلال التفاوض الذي هو معركة من دون إراقة دماء، بينما الحرب تفاوض بالدماء. وإذ رأى أن المشكلة تكمن لدى البعض في القرار السيادي الذي اتخذناه والقاضي بفصل مسارنا عن المسار الإيراني الأمريكي، سأل ما مفهوم هذا البعض للسيادة وعن أي سيادة يتحدث، وقال للأسف اعتاد البعض أن يكون تحت الوصاية التي تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا، وقال لا، لقد انتهينا من هذا الأمر.
0: وعلى ذمة نداء الوطن، فإن الرئيس عون تحدث أمام زواره بكل صراحة وقالها بالفم الملآن، ولا مرة إلا ما كان حزب الله عم يعمل حرب، ولا مرة السلام عنده كان أغلى من الحرب، هني عم بخربوا لبنان ونحن عم نصلح. وفي اتصال هاتفي هنأ الرئيس عون الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بتسلمه منصبه، ووجه إليه دعوة لزيارة لبنان. أما فهمي فأكد أن لبنان سيبقى في صلب اهتمامات الجامعة العربية دفاعا عن قضاياه العادلة وحقوقه في السيادة والكرامة، لا سيما وأنه عضو مؤسس في الجامعة. أما حول مشاركة وزير الدفاع ميشيل منس ممثلا لبنان في تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي في طهران، فأكد مصدر رسمي أن هذا الحضور لا يؤثر في موقف لبنان الرسمي الذي يعبر عنه رئيس الجمهورية يوميا، والرافض لانتهاك إيران سيادة لبنان والمصر على بسط سلطة الدولة، مشيرا إلى أن دولا عربية مؤثرة شاركت في الجنازة وأن لبنان ملتزم السقف العربي في كل الأمور.
1: هذا وأقام وزير الدفاع الإيراني بالوكالة مأدبة تكريمية للوفد اللبناني المشارك في تشييع خامنئي في إيران، فيما أكد الوزير منس التزام لبنان بنهج الاحترام المتبادل مع طهران، معربا عن تطلعه بأن يسود الأمن والاستقرار الإقليمي الدائم على ركائز العدالة والكرامة.
0: وفي عين التيني عرض الرئيس نبيه بري مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل للمستجدات، لا سيما الأمنية منها في ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لوقف إطلاق النار، إضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية.
1: وفي اليرزي وبعد لقاء مع قائد الجيش، شدد السفير المصري على موسى على أهمية الدور الذي يقوم به الجيش ضمن اتفاق الإطار، مثمنا جهوده وتضحياته في سبيل الحفاظ على الاستقرار. وفي اليرزي أيضا وفد من المطارنة الموارنة في الاغتراب الذي أكد التفاف المغتربين اللبنانيين حول المؤسسة العسكرية وأشاد بتضحية الجيش على مساحة الوطن.
0: أما مسألة ما بعد اليونيفيل فحضرت في لقاء بين رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، وذلك في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلم أرنو مهامه الجديدة.
1: ماذا الآن في المواقف التي لا تزال متضاربة حول اتفاق الإطار مع إسرائيل؟
0: وزير الخارجية يوسف رجي أكد أن أهمية اتفاق الإطار تكمن في أنه ثبت استقلالية القرار اللبناني وكرس فصل المسار اللبناني عن مسار إسلام أباد، لافتا إلى أن حزب الله لا يزال في حالة أوكران كاملة وهو ليس سيد قراره فطهران تقرر عنه. رجي الذي قال إن حربي إسناد غزة وإيران اللتين انخرط فيهما حزب الله لم تؤديا إلا إلى استجلاب الاحتلال، شدد على أن الجيش اللبناني يملك كل الإمكانات لنزع سلاح الحزب.
1: في المقابل أبدت حركة أمل في بيان رفضها القاطع ما يسمى اتفاق الإطار والمناطق التجريبية، مؤكدة أن الجيش اللبناني مؤسسة وطنية جامعة وخط أحمر لا يمكن المساس به.
0: وفي رد عالي النبر على رئيس الجمهورية، قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة إن واقع البلاد اليوم غارق بمشروع مكرر لصهيانة لبنان، إلا أن صيغة الصهيونة هذه المرة أخطر 1000 مرة من اتفاق 17 أيار، ورئيس جوزيف عون مطالب بالتراجع عن هذه الخطيئة الوطنية التي أغرق البلد فيها، والبلد لا يتحمل تجارب انتحارية بحسب تعبيره. وتابع قبلان إن اتفاق الإطار هو سقوط وطني تاريخي ولن يمر مهما كان ثمن، ولا شيء أغرب من هذه السلطة الاستسلامية العاجزة والمشلولة التي تصر على لعب دور الوكيل على حساب المصالح الوطنية، ونجدها أصبحت عبئا وطنيا وكارثة تاريخية.
1: وفي الجانب الإسرائيلي، أكد السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيل ليتر أن إسرائيل لن تبقى في لبنان بمجرد نزع سلاح حزب الله.
0: في الميدان جنوبا الاعتداءات الإسرائيلية من دون استكانة، وإن خفت قصف مدفعي وتفجيرات على أكثر من بلدة وقرية والعثور على رفات 3 شهداء في وادي سلوقي وجريح على قيد الحياة. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني طوال ساعات الليل وحتى الفجر، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية قرابة الساعة 6 صباحا مرتفعات علي الطاهر بعدد من القذائف. كما نفذت قوات الاحتلال أكثر من 10 تفجيرات في محيط بلدة كفر تبنيد، وسمع عدويها على مساحة واسعة من منطقة النبطية. كذلك نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة تفجيرات في حداثة وبيت يحون وكونين، ترافق ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما قامت قوات الاحتلال بعملية تمشيط واسعة في وادي الحجير. وكان الجنوب اللبناني شهد أمس سلسلة اعتداءات وخروقات إسرائيلية، حيث ألقت طائرات الدرون قنابل صوتية فوق سفر البطيخ والمنصوري والنبطي الفوق، مستهدفة عمالا دون تسجيل إصابات. من جهة ثانية وبعد إفادة أحد رعاة الماشية في منطقة وادي سلوقي عن وجود رفات شهداء، توجه فريق من الدفاع المدني في الهيئة الصحية برفقة دورية من الجيش اللبناني إلى الموقع، حيث تم العثور على دراجة نارية وفي محيطها أشلاء تعود لشهيدين. كما تم العثور على دراجة ثانية وإلى جانبها أشلاء تعود لشهيد ثالث، وقد تم نقلها إلى المستشفى حيث ستجرى فحوصات الحمض النووي لتحديد هويات الشهداء. كذلك وخلال عملية التفتيش نوحظ آثار دماء، وعند تتبع هذه الآثار التي قادت إلى أحد المنازل تم العثور على المواطن محمد علي حسن مصابا وقد قضى فترة زمنية طويلة داخل المنزل، وإلى جانبه كميات محدودة من الطعام والمياه، وتم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة وهو يخضع حاليا للعناية الطبية المركزة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: وعلى وقع تراجع حدة التصعيد جنوبا، عاد أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم، في حين لا يزال نحو 500 ألف نازح وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية. توازيا، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة نحو 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الغارات جاءت ردا على استهداف قواته داخل المنطقة الأمنية.
0: هذا وأكدت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاووي أن قوات الفرقة 91 رصدت خلية من حزب الله كانت تنقل وسائل قتالية بواسطة شاحنة بالقرب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وفور رصدها هاجم سلاح الجو الشاحنة لإزالة التهديد عن قواتنا. وفي أعقاب الغارة تم رصد انفجارات ثانوية تدل على وجود وسائل قتالية داخل الشاحنة.
1: وبرغم من الأجواء الضبابية، كشفت وزيرة السياحة لورا الحود عن أن الحجوزات في موسم الصيف حتى الساعة لا تزال ضعيفة، مشددة على أنه من دون أمن واستقرار في البلاد لا سياحة ولا اقتصاد. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، طلبت الحود من اللبنانيين الإبلاغ عن جميع الشكاوى عند أي مخالفة.
3: لازم الدولة تبسط سيادتها على كل لبنان، يكون في جيش واحد، يكون في أمن، تاخد وقت نرجع نبني الثقة. إذا أكدنا للعالم أنه ما بقى في حرب، الكل رح يجي على لبنان، كلهم ناطرين يرجعوا على لبنان. نحن عم نشتغل بالوزارة على رقمنة، ونقدر كل المؤسسات السياحية تكون موجودة على الخريطة السياحية.
0: قضائيا، أعلن مصرف لبنان إقامة دعويين جزائيتين جديدتين أمام المراجع القضائية بحق مسؤول سابق في مصرف لبنان وعدد من المسؤولين المصرفيين السابقين الذين تولوا مناصب تنفيذية عليا في مصارف تجارية، إضافة إلى شخص قدم نفسه بصفة مستثمر في القطاع المصرفي. وأكد مصرف لبنان أنه سيواصل من دون تردد أو استثناء اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تورطه في أي اعتداء على أموال المصرف أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال الوظيفة لتحقيق منافع غير مشروعة.
1: وإلى الملف القضائي للفنان فضل شاكر الذي أعيد إلى مكان احتجازه في وزارة الدفاع، وذلك بعد نقله إلى المستشفى العسكري لإجراء فحوصات طبية طارئة إثر تدهور في وضعه الصحي وصف بالدقيق. مصادر قضائية كشفت عن أن المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض لا تزال تدرس طلبات إخلاء السبيل المقدمة بانتظار التقرير الطبي الذي سيحدد مسار الجلسات المقبلة. وكانت المصادر أشارت إلى أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم كان أبدى موافقته على إخلاء سبيل شاكر في 3 ملفات مع التمسك ببقائه موقوفا في ملف أحداث عبرة.
0: في اتصال أجراه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم الاتفاق على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة. وأفاد مكتب نتنياهو بأن الأخير قال في خلال المحادثة إن الولايات المتحدة هي ضامنة للحرية العالمية، وإسرائيل تقدر عاليا العلاقات الوثيقة بين الدولتين.
1: تزامنا دخل التصعيد الإيراني مرحلة جديدة من التوتر العسكري والإقليمي، إذ هددت طهران بالرد عسكريا على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز من دون الالتزام بالمسارات التي تحددها، فيما يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في العاصمة التركية أنقرة، حيث سيشددون على رفض امتلاك إيران لأسلحة نووية أبدا، وسيدعونها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في هرمز.
0: في السياق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مشترك أن البلدين على استعداد لنشر

0: إنما صدر عن ترامب ليس مجرد تصريح بل هو إسقاط للواقع. متابعا، احتفظ لنفسك بنصائحك حول برنامج المساعدة الغذائية.
1: وسط هذه الأجواء تبدأ اليوم في إيران المراسم الرسمية لتشييع المرشد الإيراني علي خامنئي المسجى في مصلى طهران الكبير، وذلك بعد 4 أشهر على اغتياله في ضربات أمريكية إسرائيلية. وإذ وصل مسؤولون من عدد من الدول لحضور المراسم، توقعت السلطات مشاركة ملايين الأشخاص، بينما دعا رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف إلى مشاركة جماهيرية حاشدة. وقد شهد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي في طهران أمام جثمان خامنئي في أول ظهور علني له منذ الحرب.
0: أعلن الكرملين سيطرة الجيش الروسي على مدينة كوستيا نيتيفيكا في شرق أوكرانيا، والتي تعد معقلا محصنا للقوات الأوكرانية. فيما قالت موسكو، سيطرنا على 29 بلدة في أوكرانيا في خلال حزيران الماضي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولدى زيارته المدينة قال إن تحريرها يشكل أهمية استراتيجية كبيرة، والمنطقة الأمنية ستتسع كلما زادت ضربات العدو.
1: وصل منتخب مصر رحلته في كأس العالم 2026 بعدما حجز مقعده في الدور 16 إثر فوزه المثير على أستراليا بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. وتعليقا قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: أهنئ أبناء مصر أبطال المنتخب الوطني على هذا الإنجاز التاريخي لأول مرة في تاريخ المنتخب. وفجر اليوم ارتجفت الأرجنتين حاملة اللقب قبل أن تتمكن من انتزاع التأهل إلى دور 16 من البطولة بفوز درامي 3-2 على حساب منتخب الرأس الأخضر المفاجئ في الوقت الإضافي، لتضرب موعدا ناريا مساء يوم الثلاثاء مع مصر في ثمن نهائي كأس العالم 2026. وإلى الأحوال الجوية، يكون جو اليوم قليل السحب وضباب محلي جبلا، أما الحرارة فتتراوح ساحلا بين 23 و31 درجة، فيما تلامس 34 درجة في مناطق البقاع.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح

كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: وزنات سمير قسطنطين.
2: السلام مع إسرائيل، الخبرة والعقلنة. موضوع السلام مع إسرائيل موضوع شائك لا يمكن تبسيطه. يترافق هذا الموضوع مع تعابير تصفه من مثل عبارات اتفاق الهدنة، التطبيع، إنهاء حالة الحرب ومعاهدة سلام. في السنتين الأخيرتين استعملت عبارة إنهاء الأعمال العدائية تكرارا. دعك والعبارة الآن، لن أدخل في تفاصيل معنى كل منها ولن أفتح القاموس لأميز معنى هذه العبارة من معنى تلك. الفكرة هي التي تعنيني، وتحديدا فكرة السلام مع إسرائيل. أرى في أحاديث كثيرين عن السلام استعجالا غير مفيد. أنا لا أتكلم على المفاوضات الجارية في واشنطن والتي تشبه إلى حد كبير تلك التي جرت في إسلام أباد. في المكانين جلس الأعداء قبالة بعضهم البعض بالمباشر أو بالواسطة. لا فرق حقيقيا هنا، ما دمت في الحالتين أنت تفاوض عدوا. في إسلام أباد إيران فاوضت الشيطان الأكبر، وفي واشنطن فاوضت الحكومة اللبنانية ما أسماه الإمام موسى الصدر الشر المطلق. لكن فكرة الاستعجال للسلام تستوقفني. هذه الثقة بنوايا إسرائيل الحسنة تلفت انتباهي. أسأل نفسي، هل كانت إسرائيل صديقة حقيقية لأحد في لبنان؟ لا أعتقد. حرب الجبل لا توحي بإمكانية الثقة العمياء بما تقوله إسرائيل. انسحاب 2000 لم يكن مطمئنا أبدا للبنانيين الذين قاتلوا في صفوفها. أفتح هلالين لأقول إن كثيرين يشيرون إلى المسيحيين ويرمونهم باتهامات باطلة عندما يتحدثون عن انسحاب 2000. عناصر جيش لبنان الجنوبي من غير المسيحيين آنذاك فاقت عددا العناصر من المسيحيين. الحديث بشهية عالية عن السلام والتطبيع لدى البعض، وبالمناسبة لم أسمع الحكومة اللبنانية تتحدث بهذا الانتفاع. هذا الحديث يقلقني. الموضوع ليس عقائديا بالنسبة لي، وأنا لست ديماغوجيا ولا ثورويا أمميا لأرفض كل ما يقدم لي في هذا الإطار. أنا أتحدث من واقع التاريخ الحديث. الحماس الزائد للصلح مع إسرائيل دونه عواقب. المهم أن يتأكد الذين يدفعون بقوة باتجاه السلام من أنهم لا يدعسون دعس ناقصة، وأن العدو يريد فعلا السلام، وأنه سيفتش عن سبب لإعادة الحقوق اللبنانية المسلوبة أكثر مما سيفتش عن سبب لبقاء الاحتلال في بلادنا. من الأفضل لنا جميعا أن نخفف من هذه الاندفاع ومن التبشير بالسلام، وتحديدا بالسلام الآن. الطبخة ما استوت بعد. الحماس الزائد أخو الديماغوجية الفارغة. في زمن ليس ببعيد عن هذا الزمن أنتجت عبقرية لبنان ما أسمته اتفاق الهدنة، وأنا أعتقد أننا نحن من أسقطناه في نهاية الستينات والسبعينات من القرن الماضي بسماحنا لما كان يسمى بالعمل الفدائي آنذاك. لعل اتفاق الهدنة ما زال صالحا كقاعدة نقاش. هذا الاتفاق يشبه العقل أكثر مما يشبه الاندفاع. اتفاق هدنة معدلة ليست بالأمر السيء. ربما يحتاج رافضو أي نوع من الحوار مع العدو وأولئك المندفعون بشكل غير منطقي إلى السلام إلى التوقف عنده من جديد. فيه من العبقرية والرغبة في عدم إشعال الحروب المجانية والعقلانية في آم ما يكفي لتحصين طرائق التفكير والخطوات عند الشعب والدولة وأولئك الراغبين في الحرب بأي ثمن وأولئك الراغبين بالسلام بأي تكلفة.
1: وزنات سمير قسطنطين من صوت كل لبنان.

0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي.
1: شراء الوقت. تعرف إيران جيدا كيف تساوم وتشتري الوقت لقناعتها بأن الوقت في مصلحتها وليس أبدا في مصلحة غريمها. غريمه محكوم في رأيها بمواعيد استحقاقية داهمة أبرزها الانتخابات النصفية التي في ضوئها يتحدث حضور الرئيس دونالد ترامب تشريعيا ومدى قدرته على الإمساك بالمجلسين التمثيليين وبالتالي تمرير قراراته. الرئيس الأمريكي يسعى إلى إقامة مؤتمر عام للحزب الجمهوري أملا في بث الحماسة في روح الأعضاء وحثهم على المضي بخط واحد نحو الصناديق للتصويت للمرشحين الجمهوريين وعدم تمكين الديمقراطيين من كسر طوق الأغلبية. كل ذلك تدركه إيران وهي تمارس لعبة السياسة لعلمها بأن مطرقة الحرب ليست أبدا في مصلحتها بسبب عدم تكافؤ القوى والقدرات. تقدم القيادة الإيرانية تشنجا في المواقف بيد تطلق ما تريد إيصاله إلى الداخل علنا لأنها حريصة على الظهور بمنطق القوي المدعوم إلهيا غير القابل للانهزام والانكسار، ومع ذلك تكمل مسار التفاوض مع أمريكا. أمريكا بدورها المدركة لحساسية الموقف تلعب أيضا لعبة كسب الوقت على خطتها تسهم في إنجاز المفاوضات وتحقيق مكاسب كبيرة قبل انقضاء مهلة 60 يوما التي أطلقتها مذكرة التفاهم بين الطرفين وقد قارب ربعها على الانقضاء. تستمر أمريكا في التفاوض من جهة وفي التهديد بإلقاء القنابل وإنهاء الغريم من جهة ثانية، مدعية بأن كل ما يتم تحقيقه إنما يصب في سياق ما ترغب هي بحصوله مثل إنفاق الأموال المفرج عنها لشراء المحاصيل الزراعية والغذائية الأمريكية، مصورة بذلك ألا أموال ستسلم إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلا لإنفاقها في إطار ما تريده أو ترضى به واشنطن. في المقابل تستمر أمريكا بدعم المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وكأنها ماضية في قرارها بفصل تفاصيل الملف اللبناني عن مسار إسلام أباد وحصر الاتفاق الأمريكي الإيراني فقط في مسألة وقف الحرب على الساحة اللبنانية. أما الآليات التنفيذية للعلاقة وأطر تأمين الانسحاب الإسرائيلي فتبقى لهذه المفاوضات الثنائية الجارية في واشنطن. ثم من يقول أن هذا الواقع يدركه الكثير من السياسيين اللبنانيين، حتى أولئك الذين جاهروا في رفضهم اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. من هنا يمكن فهم الليونة النسبية التي صدرت عن بعضهم وإعلان استعدادهم للتسوية إذا وجدت، وهو ما يتعارض كليا والحدة السياسية التي سبق وتظهرت في الأيام التي تلت التوقيع على اتفاق واشنطن. البعض يذهب أبعد ليقول أن حتى الاعتراض العلني لا يعكس حقيقة الموقف السياسي لهذه القيادات لأنها محكومة بعوامل داخلية ومضطرة إلى إعلان بعض المواقف الحادة علها تسهم في إرضاء فريق وتشجيع فريق آخر على بعض التنازلات. المتغيرات في المنطقة جذرية، المواقف متباعدة عندنا، لكن المهم أن تبقى لعبة التجاذب الداخلي تحت سقف السياسة. كفانا مغامرات.
0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: تنفيذ اتفاق الإطار ينتظر الاتصالات، رعاية أمريكية حثيثة وثنائي على هجومه، الرئيس عون في رد متقدم لقد اعتاد الوصاية انتهينا، قائد الجيش في عين التيني الأوضاع الأمنية على الطاولة، وموسى من اليرزي أهمية دور الجيش في اتفاق الإطار، إسرائيل لن نبقى في لبنان بمجرد نزع سلاح حزب الله، ونتنياهو يتصل بترامب وقريبا في واشنطن، الاعتداءات متواصلة جنوبا وإن تراجعت والنزوح إلى تقلص، المركزي دعاوى جزائية جديدة تفتح ملفات المس بالمال العام، الاشتباك الإيراني والأمريكي متواصل حول النووي وهرمز، وإيران تشيع خامنئي ابتداء من اليوم، في المونديال مصر تهزم أستراليا بالترجيحية والأرجنتين تفوز على الرأس الأخضر في الوقت الإضافي. هذا بالإضافة إلى الأحوال الجوية وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع دكتور كريستيان أوسي. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

0: تنطلق الليلة مباريات الدور 16 بمونديال 2026 8 المساء. كندا بتواجه المغرب على استاد هيوستن، والساعة 12 نص ليل الباراغواي وفرنسا على استاد فيلادلفيا.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شربي الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحلة ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحلة ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: كنا متأمين لبنان تلقف.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني، طريق العام 70-415-455-01-687-312.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، إلان جديد خليفي وتونس بيح.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: تنفيذ اتفاق الإطار ينتظر الاتصالات، رعاية أمريكية حثيثة وثنائية على هجومه، الرئيس عون في رد متقدم: لقد اعتاد الوصاية، انتهينا، قائد الجيش في عين التين: الأوضاع الأمنية على الطاولة، وموسى من اليرزي: أهمية دور الجيش في اتفاق الإطار. إسرائيل: لن نبقى في لبنان بمجرد نزع سلاح حزب الله، ونتنياهو يتصل بترامب وقريبا في واشنطن. الاعتداءات متواصلة جنوبا وإن تراجعت، والنزوح إلى تقلص. المركزي: دعاوى جزائية جديدة تفتح ملفات المس بالمال العام. الاشتباك الإيراني الأمريكي متواصل حول النووي وهرمز، وإيران تشيع خامنئي ابتداء من اليوم. في المونديال: مصر تهزم أستراليا بالترجيحية، والأرجنتين تفوز على الرأس الأخضر في الوقت الإضافي.

0: النائبة بولا يعقوبيان في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير. لا يزال تنفيذ استكمال اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل ينتظر بلورة مسار الاتصالات وعلى مقتضاها التحضيرات الميدانية لتحديد ساعة الصفر والانطلاق التطبيقي في المناطق التجريبية عبر انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني، وذلك بمواظبة أمريكية راعية الاتفاق. اتفاق يمضي الثنائي أمل حزب الله وفي معرض رفض له إلى مواصلة الهجمات واتهامات التخوين للسلطة اللبنانية المتمثلة برئيس الجمهورية الذي رفع إزاء هذا السلوك مستوى رد متقدم، منتقدا من وصفهم بالذين اعتادوا أن يكونوا تحت الوصاية. وسط هذه الأجواء الداخلية في المقلب الأمريكي الإسرائيلي، اتصال أجاه نتنياهو بترامب، اتفاق على لقاء قريب في واشنطن يتناول تباينات الجانبين حول ملفات المنطقة في مقدمها لبنان وإيران، وسط التصعيد المستمر مع طهران فيما خص النووي والملاحة في مضيق هرمز، في وقت تنطلق طهران في مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي اليوم بمشاركة دولية وعربية واسعة من بينها لبنان. البداية تبقى من اتفاق الإطار.
4: إذن تتواصل الاتصالات لتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بقيادة واشنطن، وتستكمل في هذا الإطار التحضيرات التطبيقية على أن يحدد موعد انطلاق العمل الميداني عند انتهاء هذه الترتيبات. وفي السياق، عينت واشنطن رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد ممثلا للجانب الأمريكي على أن يتولى رئاسة اللجنة الجديدة في خطوة تعني انتهاء دور الميكانيزم وحلول هذه اللجنة مكانها. من جهتها تسمي قيادة الجيش اللبناني ضابطا لتمثيلها، وكذلك الجيش الإسرائيلي من جهته.
3: توازيا، أكدت مصادر رسمية لنداء الوطن أنه عندما تنتهي عملية وضع خطة العمل الخاصة بالمناطق التجريبية النموذجية سيطبقها الجيش، سواء كانت شمال الليطاني أو في جنوبه. أما محاولة الإيحاء بأن الجيش سيمتنع عن التنفيذ فغير صحيحة، لأن القيادة العسكرية وبقية الأجهزة الأمنية ملتزمة بما يقرره الرئيس والسلطة السياسية. وأكدت المصادر أن الجيش هو أول من يريد استعادة السيادة، إذ ليس من المنطقي القبول بأن يشاركه أي طرف آخر مسألتي السلاح والسيادة على الأراضي اللبنانية.
4: مصدر دبلوماسي على صلة بالمفاوضات كشف للجمهورية عن حراك أمريكي وشيك على خط صيغة الإطار من دون أن يوضح ماهية هذا الحراك، إلا أنه أشار إلى أن الحراك يصب في خانة تعجيل الإجراءات التنفيذية وتحديد تحديدا في المناطق التجريبية. وإذ نفى المصدر أن تكون واشنطن قد انكفأت أو علقت التنفيذ، شدد على أن الولايات المتحدة وضعت كل ثقلها للوصول إلى صيغة الإطار. وأبدى المصدر اعتقاده بأن ما يحصل من اعتراضات هنا وهناك لن يؤثر على مجرى الأمور، وقال هناك مسار قد رسم وواشنطن ستفعل ذلك.
3: مسؤول أمريكي رفيع كشف لقناة شمس عن دعم واشنطن الكامل لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بما يشمل المناطق الأمنية والانسحاب الإسرائيلي التدريجي مع تعزيز دور الجيش اللبناني كقوة شرعية وحيدة. كما أكدت واشنطن التزامها بنزع سلاح حزب الله، وتحدث المسؤول عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مطالبا إيران بوقف دعمها للمنظمات التي تهدد أمن المنطقة وتزعزع استقرار.
4: أكد رئيس الجمهورية أن صيغة الإطار هي إطار تفاوضي لاتفاق نهائي ومدخل إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي لا غطاء للاستمرار، سائلا كيف يمكن للجيش اللبناني أن يبسط سلطته على كامل الأرض في ظل بقاء الاحتلال. واعتبر عون في خلال استقباله عددا من الوفود زارته أمس في قصر بعبدة أن القوة ليست فقط في القدرة على خوض الحرب أو تأمين استمراريتها، بل في شجاعة إنهائها من خلال التفاوض الذي هو معركة من دون إراقة دماء، بينما الحرب تفاوض بالدماء. وإذ رأى أن المشكلة تكمن لدى البعض في القرار السيادي الذي اتخذناه والقاضي بفصل مسارنا عن المسار الإيراني الأمريكي، سأل ما مفهوم هذا البعض للسيادة وعن أي سيادة يتحدث، وقال للأسف اعتاد البعض أن يكون تحت الوصاية التي تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا، وقال لا، لقد انتهينا من هذا الأمر.
3: وعلى ذمة نداء الوطن فإن الرئيس عون تحدث أمام زواره بكل صراحة وقالها بالفم الملآن، ولا مرة إلا ما كان حزب الله عم يعمل حرب، ولا مرة السلام عنده كان أغلى من الحرب، هني عم بيخربوا لبنان ونحن عم نصلح. إلى ذلك وفي اتصال هنأه فيه الرئيس عون أو هنأ فيه الرئيس عون الأمين العام لجامعة الدول العربية نميل فهمي بتسلمه منصبه ووجه إليه دعوة لزيارة لبنان، أكد فهمي أن لبنان سيبقى في صلب اهتمامات الجامعة العربية دفاعا عن قضاياه العادلة وحقوقه في السيادة والكرامة، لا سيما أنه عضو مؤسس في الجامعة.
4: أما حول مشاركة وزير الدفاع ميشيل النسا في تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي في طهران، فأكد مصدر رسمي لنداء الوطن أن هذا الحضور لا يؤثر على موقف لبنان الرسمي الذي يعبر عنه رئيس الجمهورية يوميا ورافض لانتهاك إيران لسيادة لبنان والمصر على بسط سلطة الدولة، مشيرا إلى أن دولا عربية مؤثرة شاركت في الجنازة وأن لبنان ملتزم بالسقف العربي في كل الأمور. هذا أقام وزير الدفاع الإيراني بالوكالة مأدبة تكريمية للوفد اللبناني المشارك في تشييع خامنئي في إيران، فيما أكد الوزير منسى التزام لبنان بنهج الاحترام المتبادل مع طهران، معربا عن تطلعه بأن يسود الأمن والاستقرار الإقليمي الدائم على ركائز العدالة والكرامة.
3: هو في عين التيني عرض الرئيس نبيه بري مع قائد الجيش العماد رودولف فيكل للمستجدات لا سيما الأمنية، منها في ضوء مواصلة إسرائيل اعتدائها وخرقها لوقف إطلاق النار، إضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية.
4: وفي اليرزي وبعد لقاء مع قائد الجيش، شدد السفير المصري علاء موسى على أهمية دور الجيش ضمن اتفاق الإطار، مثمنا جهوده وتضحياته في سبيل الحفاظ على الاستقرار. وفي اليرزي أيضا وفد من المطارنة الموارنة في الاغتراب الذي أكد التفاف المغتربين اللبنانيين حول المؤسسة العسكرية وأشاد بتضحيات الجيش على مساحة الوطن.
3: أما مسألة ما بعد اليونيفيل فحضرت في لقاء بين رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، وذلك في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلم أرنو مهامه الجديدة.

0: ماذا الآن في المواقف التي لا تزال متضاربة حول اتفاق الإطار؟
1: وزير الخارجية يوسف رشدي أكد أن أهمية اتفاق الإطار تكمن في أنه ثبت استقلالية القرار اللبناني وكرس فصل المسار اللبناني عن مسار إسلام أباد، لافتا إلى أن حزب الله لا يزال في حالة أوكران كاملة وهو ليس سيد قراره فطهران تقرر عنه. رشدي الذي قال إن حربي إسناد غزة وإيران اللتين انخرط فيهما حزب الله لم تؤديا إلا استجلاب الاحتلال، شدد على أن الجيش اللبناني يملك كل الإمكانات لنزع سلاح الحزب.
0: في المقابل أبدت حركة أمل في بيان رفضها القاطع ما يسمى اتفاق الإطار والمناطق التجريبية، مؤكدة أن الجيش اللبناني مؤسسة وطنية جامعة وخط أحمر لا يمكن المساس به.
1: وفي رد عال النبر على رئيس الجمهورية قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة إن واقع البلد اليوم غارق بمشروع مكرر لصهيونة لبنان، إلا أن صيغة الصهيونة هذه المرة أخطر 1000 مرة من اتفاق 17 أيار، ورأي جوزيف عون مطالب بالتراجع عن هذه الخطيئة الوطنية التي أغرق البلد فيها، والبلد لا يتحمل تجارب انتحارية بحسب تعبيره. وتابع قبلان إن اتفاق الإطار هو سقوط وطني تاريخي ولن يمر مهما كان ثمن، ولا شيء أغرب من هذه السلطة الاستسلامية العاجزة والمشلولة التي تصر على لعب دور الوكيل على حساب المصالح الوطنية، ونجدها أصبحت عبئا وطنيا وكارثة تاريخية.
0: وفي الجانب الإسرائيلي أكد السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر أن إسرائيل لن تبقى في لبنان بمجرد نزع سلاح حزب الله.
1: في الميدان جنوبا الاعتداءات الإسرائيلية من دون استكانة، وإن خفت قصف مدفعي وتفجيرات على أكثر من بلدة وقرية والعثور على رفات 3 شهداء في وادي سلوقي وجريح على قيد الحياة. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني طوال ساعات الليل وحتى الفجر، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية قرابة الساعة 6 صباحا مرتفعات علي الطاهر بعدد من القذائف، كما نفذت قوات الاحتلال أكثر من 10 تفجيرات في محيط بلدة كفر تبنيد وسمع عدويها على مساحة واسعة من منطقة النبطية. كذلك نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة تفجيرات في حداثة وبيت يحون وكونين، ترافق ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما قامت قوات الاحتلال بعملية تمشيط واسعة في وادي الحجير، وكان الجنوب اللبناني شهد أمس سلسلة اعتداءات وخروقات إسرائيلية، حيث ألقت طائرات الدرون قنابل صوتية فوق سفر البطيخ والمنصوري والنبطي الفوق، مستهدفة عمالا دون تسجيل إصابات. من جهة ثانية وبعد إفادة أحد رعاة الماشية في منطقة وادي سلوقي عن وجود رفات شهداء، توجه فريق من الدفاع المدني في الهيئة الصحية برفقة دورية من الجيش اللبناني إلى الموقع، حيث تم العثور على دراجة نارية وفي محيطها أشلاء تعود لشهيدين، كما تم العثور على دراجة ثانية وإلى جانبها أشلاء تعود لشهيد ثالث، وقد تم نقلها إلى المستشفى حيث ستجرى فحوصات الحمض النووي لتحديد هويات الشهداء. كذلك وخلال عملية التفتيش لوحظ آثار دماء، وعند تتبع هذه الآثار التي قادت إلى أحد المنازل تم العثور على المواطن محمد علي حسن مصابا وقد قضى فترة زمنية طويلة داخل المنزل، وإلى جانبه كميات محدودة من الطعام والمياه، وتم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة وهو يخضع حاليا للعناية الطبية المركزة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وعلى وقع تراجع حدة التصعيد جنوبا، عاد أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من 1,000,000 أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم، في حين لا يزال نحو 500 ألف نازح وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية. توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة نحو 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الغارات جاءت ردا على استهداف قواته داخل المنطقة الأمنية.
1: هذا وأكدت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللووي أن قوات الفرقة 91 رصدت في خلال الساعات الماضية خلية من حزب الله كانت تنقل وسائل قتالية بواسطة شاحنة بالقرب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وفور رصدها هاجم السلاح الجو الشاحنة لإزالة التهديد عن قواتنا. وفي أعقاب الغارة تم رصد انفجارات ثانوية تدل على وجود وسائل قتالية داخل الشاحنة.
0: وسط هذه الأجواء كشفت وزيرة السياحة لورا لحود عن أن الحجوزات في موسم الصيف حتى الساعة لا تزال ضعيفة، مشددة على أنه من دون أمن واستقرار في البلاد لا سياحة ولا اقتصاد. وفي حديث لصوت كل لبنان طلبت لحود من اللبنانيين للإبلاغ عن جميع الشكاوى عند أي مخالفة.
3: لازم الدولة تبسط سيادتها على كل لبنان، يكون في جيش واحد، يكون في أمن، تاخد وقت نرجع نبني الثقة. إذا أكدنا للعالم أنه ما بقى في حرب، الكل رح يجي على لبنان، كلهم ناطرين يرجعوا على لبنان. نحن عم نشتغل بالوزارة على رقمنة، ونقدر كل المؤسسات السياحية تكون موجودة على الخريطة السياحية.
1: مترأسا اجتماعا خصص للبحث بعمل الجمارك والإجراءات المتبعة لتفعيل الأداء على المعابر البرية والبحرية والجوية ولتوفير التجهيزات الحديثة لتسهيل عمل الضابطة الجمركية، حضره رئيس المجلس الأعلى للجمارك. أعطى رئيس الجمهورية جوزيف عون توجيهاته بضرورة التنسيق بين مختلف وحدات الجمارك وتأمين الجاهزية لمواكبة الإجراءات المتخذة لضبط التهريب ومكافحة الهدر. أما لمحاربة الفساد المالي وفي الشق القضائي، أعلن مصرف لبنان إقامة دعويين جزائيتين جديدتين أمام المراجع القضائية المختصة بحق مسؤول سابق في مصرف لبنان وعدد من المسؤولين المصرفيين السابقين الذين تولوا مناصب تنفيذية عليا في مصارف تجارية، إضافة إلى شخص قدم نفسه بصفة مستثمر في القطاع المصرفي. وأكد المركزي أنه سيواصل من دون تردد أو استثناء اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تورطه في أي اعتداء على أموال المصرف أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال الوظيفة لتحقيق منافع غير مشروعة.
0: إلى الملف القضائي للفنان فضل شاكر الذي أعيد إلى مكان احتجازه في وزارة الدفاع، وذلك عقب نقله إلى المستشفى العسكري لإجراء فحوصات طبية طارئة إثر تدهور في وضعه الصحي وصف بالدقيق. مصادر قضائية كشفت عن أن المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض لا تزال تدرس طلبات إخلاء السبيل المقدمة بانتظار التقرير الطبي الذي سيحدد مسار الجلسات القادمة. وكانت المصادر أشارت إلى أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم كان أبدى موافقته على إخلاء سبيل شاكر في 3 ملفات مع التمسك ببقائه موقوفا في ملف أحداث عبرة.
1: في اتصال أجراه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم الاتفاق على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة. وأفاد مكتب نتنياهو بأن الأخير قال في خلال المحادثة إن الولايات المتحدة هي ضامنة للحرية العالمية، وإسرائيل تقدر عاليا العلاقات الوثيقة بين الدولتين.
0: تزامنا دخل التصعيد الإيراني مرحلة جديدة من التوتر العسكري والإقليمي، إذ هددت طهران بالرد عسكريا على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز من دون الالتزام بالمسارات التي تحددها. فيما يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في العاصمة التركية أنقرة، حيث سيشددون على رفض امتلاك إيران لأسلحة نووية ويستدعونها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في هرمز.
1: في السياق، أكد رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مشترك أن بريطانيا وفرنسا على استعداد لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز.
0: وفي خطوة تعكس ثبات التزامها بأمن الملاحة، أعلنت فرنسا إبقاء قدراتها المتخصصة في مكافحة الألغام بالشرق الأوسط في وقت قررت فيه إعادة حاملة الطائرات شارل دوغول إلى قاعدتها في تولون.
1: في المقابل، لوحت روسيا باتخاذ إجراءات ضد المصالح البريطانية إن استمرت ممارسات احتجاز ناقلات النفط. تزامنا قال الرئيس الأمريكي إن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى للتوصل إلى تسوية سياسية معنا، وأضاف منحنا إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة علي خامنئي من منطلق لطفنا بحسب تعبيره.

0: أول ظهور علني له منذ الحرب.
1: إلى ذلك نفت إسرائيل صحة تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن محاولة تل أبيب اغتيال مسؤولين إيرانيين في خلال إجراء طهران مفاوضات مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب بينهما. إلى روسيا، حيث أعلن الكرملين سيطرة الجيش الروسي على مدينة كوستيا نتيفيكا في شرق أوكرانيا، والتي تعد معقلا محصنا للقوات الأوكرانية. في مقالة موسكو، سيطرنا على 29 بلدة في أوكرانيا في خلال حزيران الماضي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولدى زيارته المدينة قال إن تحريرها يشكل أهمية استراتيجية كبيرة، والمنطقة الأمنية ستتسع كلما زادت ضربات العدو.
0: ارتفع عدد القتلى جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 2645 شخصا، وتجاوز عدد الجرحى 12,000 وفقا لحصيلة رسمية جديدة.
1: إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أظهرت بيانات حكومية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1500 وحالتين، منها 473 وفاة. وصل إذن إلى المونديال، فقد وصل منتخب مصر رحلته في كأس العالم 2026 بعدما حجز مقعده في دور 16 إثر فوزه المثير على أستراليا بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. وتعليقا قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: أهني أبناء مصر أبطال المنتخب الوطني على هذا الإنجاز التاريخي لأول مرة في تاريخ المنتخب. وفجر اليوم ارتجفت الأرجنتين حاملة اللقب قبل أن تتمكن من انتزاع التأهل إلى الدور 16 من البطولة بفوز درامي 3-2 على حساب منتخب الرأس الأخضر المفاجئ في الوقت الإضافي، لتضرب موعدا ناريا مساء يوم الثلاثاء مع مصر في ثمن نهائي كأس العالم 2026. وصباحا أكدت كولومبيا جدارتها كأحد أبرز المرشحين في كأس العالم بفوز سهل على غانا ضمن منافسات الدور 32.
0: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل السحب وضباب محلي جبلا، أما الحرارة فتتراوح ساحلا بين 23 و31 درجة، فيما تلامس 34 درجة في مناطق البقاع.
1: كان في هذه النشرة: تنفيذ اتفاق الإطار، ينتظر الاتصالات رعاية أمريكية حثيثة وثنائية على هجومه. الرئيس عون في رد متقدم: لقد اعتاد الوصاية، انتهينا. قائد الجيش في عين التين: الأوضاع الأمنية على الطاولة. وموسى من اليرزي: أهمية دور الجيش في اتفاق الإطار. إسرائيل: لن نبقى في لبنان بمجرد نزع سلاح حزب الله. ونتنياهو يتصل بترامب وقريبا في واشنطن. الاعتداءات متواصلة جنوبا وإن تراجعت، والنزوح إلى تقلص. المركزي: دعاوى جزائية جديدة تفتح ملفات المسي بالمال العام. الاشتباك الإيراني الأمريكي متواصل حول النووي وهرمز، وإيران تشيع ابتداء من اليوم خامنئي. في المونديال: مصر تهزم أستراليا بالترجيحية، والأرجنتين تفوز على الرأس الأخضر في الوقت الإضافي.
0: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة

والثلث صباحا، والإعادة الاثنين الثالثة والثلث بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق. ما صبت شي
1: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
2: إنه أنا بحسها كوميدية،
1: لولو أكتر اجتماعية
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
0: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد تونيكي وين؟
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: بلد أصيل.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أحداث في حديث مع كريستال شقير. صباح الخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان. ضيفي النائب سيزار أبي خليل، ومعي على الإخراج الإذاعي المخرج كريستيان ديب. بعد أكثر من 10 أيام على توقيع اتفاق الإطار، أو ما بات يعرف بصيغة إطار العمل المشترك، لا يزال هذا الاتفاق يثير نقاشا سياسيا واسعا. تبدو مواقف القوى السياسية متقاربة في العناوين السيادية الكبرى، كرفض الاعتداءات الإسرائيلية وتأكيد على وحدة الأراضي اللبنانية، لكنها تختلف في مقاربة مضمون الاتفاق والضمانات التي يجب أن ترافق أي مسار تنفيذي. الحراك السياسي الداخلي يطرح أكثر أسئلة تتجاوز الاتفاق نفسه، مع دخول عامل تحريك الشارع وتأجيج الفتنة والتصويب على المؤسسة العسكرية، ما استدعى استنفارا تاما. واللقاءات في الأيام الأخيرة، منها لقاء الرئيس بري بالوزير باسيل، لا يقرأ فقط في إطار متابعة التطورات، بل يفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكان نشوء تقاطعات جديدة للمرحلة المقبلة. كما في الساعات الماضية كانت زيارة لوزير الخارجية السورية سعد الشيباني أخذت حيزا من المتابعة، كما سيأخذ أيضا تشييع خامنئي على مدى أيام في إيران. أبدأ حديثي مع النائب سيزار أبي خليل. صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذي كريستال، صباح الخير لكل المستمعين.
0: شكرا لحضورك اليوم لاستوديوهات صوت كل لبنان. إذا بدنا نحكي بداية، يعني كل الملفات مترابطة مع بعض البعض، ولكن خلينا نبدأ اليوم بالاتفاق الإطار، أو ما بات يعرف بصيغة إطار العمل المشترك. كل النقاش الدائر اليوم على الساحة الداخلية يرتكز ونواته هو صيغة إطار العمل المشترك، ولو أنه نحن بعد 10 أيام ليس هنالك أي حديث بعد عن المراحل التنفيذية، ولكن بمجرد أنه خرج إلى الضوء وتم التوقيع عليه يأخذ مجال واسع من النقاش. شو رأيك في بداية؟
1: بداية نحن كان عندنا رأي مفصل بهذا الموضوع، وكان لنا بيان مكتوب وذيع والنشر، و فصلنا في كل النقاط. موقفنا واضح، نحن مع المفاوضات. المفاوضات تبقى الوسيلة الشرعية السلمية لإحراز المصلحة اللبنانية، لإحراز الحقوق اللبنانية، موقف التيار الوطني الحر. وبتصور وبرياحة وبأريحية في يقول اليوم الموقف اللبناني الصرف الوحيد على الساحة اللبنانية هو موقف التيار الوطني الحر، الذي لا ينخرط بأي من المحاور أو المسارات اليوم اللي محطوطة، اللي عم بيقول أنا بدي ما يؤمن المصلحة اللبنانية والحقوق اللبنانية أنا بأيده. شو هن المصلحة والحقوق اللبنانية؟ بداية الانسحاب الإسرائيلي، 2 عودة السكان إلى أراضيهم، ما يضلوا لبنانيين مهجرين وقاعدين بعيد عن منازلهم. عودة الأسرى، إعادة الإعمار، تحرير موضوع ثرواتنا واستغلال ثرواتنا الطبيعية. هيدا الأمر كله اللي بيأمنه نحن بنمشي فيه. نحن مع الاتفاق، مع مبدأ الاتفاق والتفاوض، إنما المضمون يلي طلع بهيدا الاتفاق ويسموه مثل ما بدون، بلشنا باتفاق قبل بنهار، أخذوا التفويض بمجلس الوزراء تيعملوا ما هو يلزم، علما إنه بيخضع للمسار الدستوري تبع المادة 52 من الدستور. هيدا قرار مجلس الوزراء يلي أخذوه ب 25/6 ليل 26/6 لما وقعوا. تاني نهار لما بيشوف الوضع شو صار رئيس الحكومة بيقول لا، هيدا مش اتفاق، وما بده المسار الدستوري والمادة 52. ما اخذ قرار قبل بليلة، انت عارف على شو رايح بقى. نحن مع المبدأ مبدأ التفاوض لأحراز الحقوق اللبنانية لأحراز سلام بالمنطقة بالآخر سلام عادل للبنان، إنما نحن مع عدم التفريط بالحقوق اللبنانية.
0: نعم، ولكن أنا
1: بمقدمتك بس نعم. بمقدمتك مواقف سيادية، وين السيادة؟ وين السيادة اللي منه قادر يأمن مش مسترجي يطرح الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأرض؟
0: ولكن اليوم موقف رئيس الجمهورية كان واضحا. اليوم نحن كنا قدام مفاوضات من 3 أيام تم اتأخذت مجالة لأربعة أيام لأنه كان في قرار من بعبدة بالتواصل مع الوفد المفاوض بواشنطن أنه ما في شبر ممكن التخلي عنه أو التعديل بأي
1: أنا
0: كلمة.
1: أنا عم علق على ما كتب، مش على موقف الرئيس. يمكن الرئيس بكرة يقول أنا ماني راضي عنه،
0: ولكن حتى الساعة يعني في الموقف الأخير للرئيس أنه
1: أنا عم علق على
0: صيغة لا تشرع بقاء الاحتلال في لبنان.
1: سيدتي إعادة الانتشار، كلمة إعادة الانتشار عنا حساسية عليها. السياديين الحقيقيين يلي كانوا عم يعملوا معركة السيادة والحرية والاستقلال، لما البعض من الآخرين كان عم بيقول ضروري شرعي وموقت والبعض الآخر براءة براءة، كان في سياديين لوحدهم أوحدين في لبنان هن التيار الوطني الحر، ولا نزال السياديين الأوحدين اليوم. نحن اللي منبت ومنفتي بهالموضوع، موضوع إعادة الانتشار، هيدا أمر عنا حساسية عليه. إعادة الانتشار الجيبوس السياديين الأبضيات بالطايف أخذ معنا 16 سنة حتى فل السوري من لبنان. نحن بنا انسحاب صريح للإسرائيلي وبعدين الانسحاب الصريح للإسرائيلي. لو حصل الانسحاب الإسرائيلي شو بيبقى عذر أمام حزب الله؟
0: يعني رجعنا اليوم لنقطة الصفر، انسحاب أو نزع السلاح أولا، يعني كنا من الأول عم بيقول
1: لا نحن مش هيدا. لا نحن أنا بدي أحكي عن موقف التيار الوطني الحر. التيار الوطني الحر بده حصرية السلاح. التيار الوطني الحر ذكر حصرية السلاح من 2006 وقت اللي كلهم قوصوا عليها، كل الفريق، فريق التحالف الرباعي يلي رجع لقى نفسه بهالحكومة.
0: هلا بدنا نشوف إذا في تحالف رباعي جديد أيضا
1: ما
0: على السنة.
1: ما رجعوا لقوا حالهم بهالحكومة. عم تتساءل إذا في تحالف رباعي جديد؟ هو ذاته بالحكومة، حكومة 2005 مثل حكومة 2025، على فرق 20 سنة ذات الأفريقاء رجعوا تقاطعت مصالحهم مع بعضه، والتيار الوطني الحر بقي برات الحكومة لأن هو زيته الاتفاق الرباعي رجع أحيا نفسه. اليوم نحن مع حصرية السلاح، نحن مع وقف الحرب، نحن مع الانسحاب الإسرائيلي، ونحن مع مسار بوصل المنطقة إلى سلام عادل برد كل الحقوق اللبنانية. هيدي ما في هيدا موقف ما في أوضح منه. أنا اللي عم بحكي حتى بالتكتيك السياسي، التكتيك السياسي اليوم لو قدروا استحصلوا على ضمانات والتزام من أمريكا ومن إسرائيل بالانسحاب الإسرائيلي، شو كان يبقى للفريق الآخر يلي هني عم بيواجهوه اليوم من أعذار؟
0: ولكن اليوم عم نحكي نحن انه هذا الاتفاق كان واضح وبرعاية امريكية، كمان كانت واضحة وصارمة انه في انسحاب اسرائيلي سيتم، ولكن في مراحل معينة
1: وصول مكتوبة. يعني خلينا
0: تم توقيع هذا الاتفاق بحضور ماركو روبيو ولن يكون هنالك اي ضمانات.
1: سيدتي الضمانات بدها تكون معلنة حتى يطمنوا.
0: مش لازم نبلش بالتنفيذ.
1: خلينا نكون واقعيين. إسرائيل اللي عم تحتل لنا أرضنا هلا. سو اللي بده يبلش بالتنفيذ ساعتها لازم إسرائيل تبلش بالتنفيذ. صح؟ لأنه بتصور هلا هديت إطلاق نار ما في، الدولة اللبنانية بتعمل اللي عليها بس إسرائيل لازم تنسحب. فبالتالي خلينا نحكي اللي قلنا واللي علينا. أنا بتمنى إنه بكرة على بكرة الإسرائيلي يظهر من الأرض اللبنانية، وأكيد حصرية السلاح مطلب لقلنا من 2006. يا ريت مشيوا معنا بال 2006 كنا وفرنا كل هالحروب كل هالمآسي اللي قطعنا فيهم. مشيوا معنا عم بحكي الأطراف كلهم مش حزب الله بس، كل الأطراف التانيين. بس اليوم في لبنانيين ما كانوا منهم بالحكومة ولا هن نحن المعارضة، وفي اللبنانيين اللي عم يسمعونا اليوم بشو عم نطمنهم نحن؟ شو هي الالتزامات؟ الأوبليجيشنز كلها نص مكتوب سيدتي، الأوبليجيشنز كلها على لبنان. إسرائيل بتقيم، هي بتوضع المعايير وهي بتقيم إذا لبنان التزم بالمعايير اللي هي عطيتها حتى تقرر إذا بتعمل إعادة انتشار. طلع لنا رئيس حكومتنا قال إعادة انتشار خارج الأراضي اللبنانية. طب ليه مكتبتها انسحاب؟ واحد. اثنين، طلع يقلنا لا، ولما شاف هو الهفوات الكبيرة، تنقول نستعمل زيت الكلمة اللي استعملناها ببيننا نحن، الهفوات الكبيرة، طلع يقول هيدا منو اتفاق بعد، هيدا بلان تو ميك بلان، يعني مثل ما قال بنس عن هيدا، هي صيغة حتى نعمل اتفاق. طب ما تاني نهار طلع نتنياهو وشو قال؟ قال احرزنا اتفاق نحن والهيدا، واخذنا وشرعنا وجودنا على الاراضي اللبنانية واعتراف الحكومة اللبنانية بحرية الحركة. يا خي قولوا مش مزبوط اللي عم بيقولوا، منفول اللي قاله نتنياهو، منفول، قولوا مش هيك اتفقنا، مش تسكتوا عليا. لما بتسكتوا عليا وبتقولوا لي في ملحق سري بيعطي حرية الحركة لإسرائيل، وإسرائيل هي بتوافق أو ما بتوافق على الضباط اللبنانيين اللي بدهم يكونوا موجودين ضمن الجيش اللبناني، يعني من هو الضابط اللي إله حق يكون بالجنوب وأي هو الضابط اللي ما إله حق يكون، هن بدهم يعملوا التشكيلات. يعني لما صار الجيش الإسرائيلي بده يعمل التشكيلات بقلب الجيش اللبناني، طب ما فسروا لي إياها. أنا عم قلكم بدي إياكم تروحوا تعملوا اتفاق بينهي الحرب، فسروا لي شو معناتهم. هو هذا اللي عم بطلبوا من الحكومة من السلطة اللبنانية. بعدين اتفاقية الهدنة، في أكثر من فريق، نحن بيناتهم، وليد جنبلاط بيناتهم، حكي هيدا الأساس يلي بيرعى النزاع نحن وإسرائيل. ما في ولا ريفرنس ولا عودة عليها لاتفاقية الهدنة. البند 13، يعني التخلي عن حق لبنان، بعد في تنكون غطينا التخلي عن حق لبنان بمقاضاة إسرائيل عن الدمار والجرائم وجرائم الحرب اللي صارت، قصف المدنيين، قتل المدنيين. كيف تتخلوا بهذا الأمر؟ كيف تعملوا هذا التعهد؟ هيدا موضوع ثرواتنا الطبيعية، وكلنا بنعرف، وأنا كنت وزير طاقة وأنا ماضي عقود الاستكشاف والإنتاج بالمياه البحرية اللبنانية، أنا بعرف شو الضغوطات اللي حصلت على الشركات حتى توقف أعمالها بمياهنا البحرية، أنا بعرف شو موقف البنك الدولي من سد بسري يلي هو كمان موارد، وكيف تغير الموقف لما صار بدنا نزيد ضغط على لبنان، وكيف ندفع ببعض البيئيين المزعومين تيعملوا مظاهرات ويقولوا لا هيدا في عليه مشكلة هيدا السد ويوقفوا. طيب هودي استثمار ضمانات بقدرة لبنان وإمكانية لبنان والإتاحة للبنان إنه يستثمر موارده الطبيعية، لم ترد بهذا الاتفاق.
0: اليوم نحن من بعد هذا الاتفاق، يعني المرحلة اليوم التي تلي، هل برأيك أنه اليوم كل شيء تفرمل؟ يعني الرئيس نبيه بري عندما سئل عن هذا الاتفاق وين صار، قال العوض بسلامتك ردا على سؤال. اليوم شو فينا نقول عن هذه الصيغة؟ قابلة للتنفيذ، قابلة للحياة، أم أنه ولدت ميتة كما كمان صدر عن حزب الله؟
1: سيدتي، كان ينبغي على الحكومة اللبنانية، السلطة اللبنانية لما بتروح على هيك مفاوضات، انه يكون عندها بداية ورقة لبنانية تحط شو هي الاولويات. ورقة لبنانية لما بتلاقي عليها اجماع وطني بتحصن حالك، بتحصن حالك وبقوي موقف المفاوض.
0: في انقسام ساعة واضح بهذه الأمور، يعني اليوم كيف بدنا نوصل لهالورقة الموحدة اللي عم تحكي عنها بظل الانشطار الحاصل بالمواقف الداخلية؟
1: إذا بتعطيني دقيقة بجاوب من دون مقاطعة. بداية نحن قبل شريحة كلها الواسعة قلنا الخيار، نحن مع الخيار الدبلوماسي هو الخيار الوحيد المتاح. أنا ما عم ناقش الأساس اليوم تبع مبدأ التفاوض، مش هيدا اللي بدي ناقشه. أنا عم بتناقشي معي مضمون اللي عملوه،
2: بعتك تعملي خبرية عملتيها غلط. هيدا اللي عم نقشو، عم نقش وين الغلط، مش إذا كنا بدنا نفاوض ولا ما بدنا نفاوض. نحنا من الأساس وطلعنا بوفد على بعبدة، وأنا كنت أنا حكيت على الروستروم تبع قصر بعبدة باسم وفد التكتل تبعنا لما ظهرنا، وقلنا نحن مع المسار الدبلوماسي لأنه هو الخيار الوحيد المتاح اليوم. مش هيل عم ناقشه، عم ناقش مضمون الاتفاق يلي ما حفظ المصالح اللبنانية. اليوم بتقليلي الرئيس بري قال هيك، حزب الله قال هيك، ما هني شركة بذات السلطة، هني كلهم لايا بالقدامي. أنا المعارضة، أنا اللي بسألهم، أنا ما إلي جاوب عن فلان ولا عن علان، أنا سياسي عندي موقفي حزبي، عندنا تكتل نيابي وعندنا موقفنا. نحن موقفنا كتيار وطني حر نيونسي يمكن، بس صعب انتقاده. المسار الدبلوماسي هو الخيار المتاح، نحن ما بدنا الحرب وما عندنا تابو على التفاوض، وموضوع مباشر ولا غير مباشر موضوع تكتيكي كرمال الصورة اللي بدو إياها نتنياهو بياخد حقه منه على الأرض. هيدا موضوع تكتيكي المباشر وغير مباشر. المهم لإلي شو النتائج يلي أحرزتها. اليوم عم بيجي اطلع أنا في عندي عدة هفوات بهيدا الاتفاق، من يشايف في ضمانات، ضمانات بتكون مكتوبة مش خبرناكم ومش فهمنا منه هيك، الضمانات مكتوبة. اليوم في راعي لها المحادثات هو الولايات المتحدة الأمريكية يلي هي كانت على الطاولة كمان بجنيف وأوردت لبنان بالبند الأول من هيديك، فبالتالي لبنان موجود على المسارين، موجود الموضوع اللبناني على المسارين، وأمريكا منا غيبة عنه هون وهون.
3: يعني ما في فصل المسارات،
2: ليه ما قدرت، ما في فصل مسارات. السلطة اللبنانية بلشت بفصل مسارات بعدين غيرت، طرت موقفها وصارت تقول شو فينا، لأنه من الأساس عم نقول نحن ما يحرز المصلحة اللبنانية. مش مطلوب اليوم من لبنان يصطف بمسار ضد مسار، ومش مطلوب حدا يفاوض عن لبنان. المطلوب من السلطة اللبنانية يكون عندها الكفاءة التفاوضية والسياسية والدبلوماسية إنها تستفيد من كل المسارات، لأن المسارات بالشرق الأوسط منا مفصولة، فيك تفصيلها أنت بينك وبين نفسك، بس الأمريكي عم بيفاوض هون وعم بيفاوض هون وعم وجاي بسيرتك هون وجاي بسيرتك هون. بقى الذكاء والكفاءة والمهنية والاحترافية السياسية والدبلوماسية تقضي أني استفيد من كل المسارات، تعظم كبر زيد المكتسبات اللبنانية بتحصيل الحقوق اللبنانية. حقنا واضح شو هو، حقنا بأرضنا بسيادتنا بانسحاب الإسرائيلي وبحصرية السلاح وبس سلطة الدولة على كامل الأرض اللبنانية.
3: شو رح يحمل اليوم التالي بعد توقيع هذه الاتفاقية أو صيغة إطار العمل المشترك؟ لوين رايحين؟
2: لك بدك تسأل الحكومة
3: رئيس الحكومة للمعطيات المتوفرة. هل نحن رجعنا لفترة الـ15 شهر رح تكون فيها؟
2: ما بدي ألعب دور المحلل السياسي لأنه أنا سياسي. منيح أنا بقول الموقف. بقى فينا
3: حسب نعمل المعطيات الموجودة
2: فينا لديكم فينا نعمل تحليل. بس اللي بدي شير له واللي أشرت له أستاذي بأول الحديث، رئيس الحكومة شو عم بيقول اليوم؟ هيدي صيغة للتوصل لاتفاق. ما بدك تشوف إذا الحكومة وما بده يقطعها بالمسار الدستوري يلي هو إبرام في مجلس الوزراء ومن ثم إبرام بمجلس النواب. إذا بلشت تتراجع الحكومة يلي وقعت لأنه أخذت تفويض بـ25 فوضوه للوفد بقرار بنهار 25/6 ووقع بنهار 26/6 بناء على التفويض يلي أخد علم في مجلس الوزراء وفوضون يعملوا ما يلزم، نص القرار منشور. منيح. هلأ إذا السلطة بدأت بالتراجع مش رح نط قدامها أنا، أنا المعارضة.
3: يعني هلا عم تشوف أنت أنه في تراجع من السلطة؟
2: أنا كلام رئيس الحكومة أنه هيدي صيغة يعني بتصور استدرك الهفوات اللي
3: يعني معطوفة على ما قاله الرئيس بري. برأيك نحن أمام مرحلة تجميد لما تم التوصل
2: إليه؟ لا بتصور, بتصور بتصور رئيس الحكومة وعي بهيدا هيدا هيدا التصريح بقول إلى الهفوات أو أخذ علم أو استدرك الهفوات الحاصلة بهيدا الاتفاق. وأصلا مبين من تصريح أيضا السفير الأمريكي السفير الإسرائيلي بأمريكا. ما بعرف إذا سوف يكون هنالك جولات جديدة أو تعديل ما, لأنه كلام
3: ولكن بالوقت الفاصل عن أي جولة جديدة سنكون أمام توترات
2: بالوقت
3: ميدانية.
2: لا أنا بتصور, بالوقت الفاصل رح نرجع إلى حقبة ال 15 شهر السابقة من تكاذب بين أركان الحكومة, يعني متفقين على الحكومة ومتفقين على حصرية السلاح ومتفقين على انسحاب الإسرائيلي بس ما بنعمل شيء. بالسابق عملوا حزب الله وافق, الكل وافقوا على اتفاق 27 نوفمبر 2024 واجوا وانتخبوا رئيس جمهورية وشكلوا حكومة على أساس حصرية السلاح وضيعوا 15 شهر من كيف انه اذا انحلت بين امريكا وايران بالمفاوضات تنحل عنا, لشو نحنا نقعد عم نتقاسم التعيينات ومكاسب السلطة ومغانم السلطة بنتقاسمهم بين بعضنا وهي بتنحل برا, واذا ما انحلت برا انحلت بالحرب, اللي بيكسر التاني بحل عندي, طيب تنحل بالسلم بالحرب, لشو نحنا نتعذب فيها, تعوا نتسلى بالداخل بالتعيينات, بنعمل آليات للتعيينات ما بنحترم شي منها, مخالفات جمع فرض ضرائب ورسوم, ما خبرونا انه هن الاصلاحيين وهن اللي بيعرفوا وهن اللي بدهم يشيلوا الاقتصاد من الجورة اللي هن فيه, اجوا يرجعوا يستنسخوا سياسات التسعينات تبع السنيورة السنيورية المالية والاقتصادية, رجعوا يستنسخوها هن زيتون, ما في اي رؤية اقتصادية او مالية بس رؤية محاسبية محاسبجية, يعني نحن بدنا هالقد كم مليون دولار بالشهر حتى نسير الدولة اللبنانية, كيف بدنا نجيبهم, منروح منفرض ضرائب مباشرة على المواطنين. الضرائب المباشرة شو بتعمل, بس تنكمل الفكرة, الضرائب المباشرة ترهق المواطنين, بخف بيتراجع انفاقهم والاستهلاك, بينكمش الاقتصاد, تتراجع الواردات يعني الضرائب, تتراجع الواردات بيزيد العجز, تنغطي العجز بأن ضرائب جديدة, بنرجع بنفرض ضرائب جديدة, السنة الماضية فرضوا ضرائب وهالسنة رجعوا فرضوا ضرائب, وهذا الأمر بفوتنا بدوامة ما بتوصل إلا إلى انهيار مثل الانهيار اللي وصلونا له سياسات التسعينات. بقى رجعنا بعد 20 سنة نستنسخ حكومات السنيورة وسياسات السنيورة يلي ما ممكن توصلنا إلا الزيت المحلي وصلتنا عليه حكومات السنيورة وسياسات السنيورة.
3: سعادة النائب, قبل ما نروح على الفاصل ضمن برنامج أحداث في حديث, يعني في مواقف يعني من بعد كل ما حصل وخصوصا بعد تم توقيع في واشنطن على اتفاق الإطار, يعني الحركة اللي قام فيها والمواقف التي صدرت عن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل, خليني قبل ما نروح على الفاصل نكون خلصنا موضوع الاتفاق. البعض رأى فيه وأنه إعادة تموضع بهيدي المرحلة,
2: لما هيدا كلام هيدا كلام حقيقة, يعني اللي عم بيتابع مزبوط حركة الوزير باسيل بيعرف أنه من أول نهار بالحرب نحن موقفنا واضح شو هو, بس من أول نهار بالحرب ومع تصاعد الخطاب التخويني والخطاب خطاب الكراهية يلي كان عم يحصل, تحرك التيار الوطني الحر بمبادرة أو مش بمبادرة بمقترح سمينا حتى ما بدنا نسميها مبادرة, لأنه مش شغلتنا نحن كمعارضة نروح نجمع أطراف الحكومة, إنما نحن عنا مسؤولية يلي هي إبعاد شبح الفتنة عن البلد, يعني خطاب التخوين وخطاب الإقصاء وهذا الخطاب الكراهية نحن كنا شايفين فيه ما بيودي إلا إلى توترات داخلية, وهذا الأمر يلي أدى 67 لقاء، وتلاقينا مع كتير من الأفرقاء يلي اتفقنا نحن وياهم على مدونة سلوك نعم. معين وما إلى ذلك. واليوم هيدا الأمر رجع مع الانقسام الحاد اللي حصل حول مفاوضات واشنطن، أدى إلى وجوب التحرك مرة تانية، لأنه نحن الخطين الحمر يلي عنا هو الاقتتال الداخلي والجيش اللبناني. التصويب على المؤسسة العسكرية نحن ما بنرضى فيه، هي اليوم حامي السلم الأهلي الوحيد هو الجيش اللبناني. التصويب من بعض الأفرقاء يلي عندهم كره وعداء مزمن للجيش اللبناني ولا الشرعية اللبنانية، هيدا مش مقبول. وخطاب الكراهية والإقصاء والتخوين يلي ممكن يوصلنا لاحتكاكات داخلية كمان مش مقبول.
3: في أي سياق فينا نضع؟ نعم.
2: تحركنا بأي سياق عم نجاوب؟
3: عارف الرئيس نبيل بري
2: الرئيس ما بينحط اللي عم يعمله الوزير باسيل إلا بهيدي الخينة يلي بدأ تحمي الداخل اللبناني من الفتنة، يلي في بعض الملتزمين بأجندات خارجية ما عندهم من من من من صغرتا من من من الغدا مكارتي بصغرتا سنة التسعين، ما بعرف سمير جعجع شو بعد ناطر تا يتحرك يعمل حرب بالشرقية إلى بكرة عشية. بعد في عالم بيتحركوا تا يعملوا فتنة فتنة فتنة داخلية بقى. نحن تحركنا
3: تلويح بالفتنة جاء في مواقف لحزب الله التي صدرت في الأسابيع الأخيرة قبل ما يعود والرئيس نبيه بري ويصدر الموقف الرافض لكل هذه الأحاديث، صدر بعد توقيع هذا اتفاق الإطار بواشنطن.
2: ما أنا مش عم دافع عن حزب الله. لو ما في قابلية كان من كل الأطراف ما تحركنا. نحن واحد من دين هيدا الخطاب من مين وإجا. أنا مش مبرا حزب الله وجمهور حزب الله منه، بس بالجهة التانية في خطاب سيء مثله بقى. هيدا الأمر يلي في عقال بعد مثل ما بقولوا عنا بالمنطقة، في عقال بعد بهالبلد يلي هن متمثلين بالتيار الوطني الحر يلي هو بالمعارضة اليوم، وهذا الأمر عم بصير بين أركان الحكم الحكومة، عم يتحرك حتى يجهد هيدا المشكل الداخلي اللي ممكن يكون بعض الخبساء عم بيحضروا له.
3: هو لإجهاض هذا المشهد أم إنه لإجهاض وإسقاط هذا الاتفاق في مجلس النواب؟ أتابع معك الحديث النائب سيزار أبي خليل، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. أحداث في حديث.

تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أحداث في حديث. أرحب بكم مجددا في برنامج أحداث في حديث عبر صوتي كل لبنان وضيفي النائب سيزار أبي خليل. صباح الخير من جديد.
1: صباح الخير. بس قبل ما نكمل لأنه في سؤال قبل ال
0: هذا أطرحه هلا بعد
1: هذا الترك الإعلامي ما بيقضي علي حتى يعني لأسقاط لحظة لا
0: رح نحكي هيدا السؤال تحديدا رح نطرحه.
1: ما هيدا السؤال انحل يا سيدتي بالفقرة الأولى وباللي أنت قلتي بالكلام اللي حكيه رئيس الحكومة وقال إنه ما رح يقطعوا بالمسار الدستوري لهيدا الاتفاق وهيدا مش اتفاق ولن يقطع بالمسار الدستوري. كيف نسأل إنه أنتوا عم بتخططوا
0: تحضير لتفاهمات جديدة؟ هذا التقارب
1: لا نحن عم نقول
0: قد يكون في خيارات مطروحة جديدة أو لا.
1: تيار الوطن الحر موقفه ثابت ومزح ونحن يمكن أسهل فريق سياسي ممكن ارتقاب موقفه وين نحن كنت أولى قبل هالسنتين الأخيرتين إنه نحن ممكن لربما إنه نكون الحالي اللبنانية الصرف الوحيدة على الساحة اللبنانية بعد تطورات 25 و26 وطلعوا النواب حكيوا كيف بالتصويت بخلوهم يصوتوا كيف بخلوهم يغيروا. بقى صرت أقول بفخر نحن الحالة اللبنانية الصرف الوحيدة على الساحة السياسية اللبنانية. ومن هون التيار الوطني الحر كل ما يصب في مصلحة لبنان ويحمي لبنان بيروح يعمله بيروح إلى الكلام مع خصوم سياسيين مع أصدقاء سياسيين مع أفرقاء. نحن ما عنا عداء مبدئي وأبدي مع أي من اللبنانيين. هو لبنانيين بالآخر إذا كانوا بيمثلوا بلبنان هو بدنا نعيش معهم وحتى نقدر ندير البلد بدنا نحكي معهم. فبالتالي لما منشوف الوزير باسيل مع رئيس حزب آخر مع فريق سياسي آخر هو هيدا لا يؤثر على موقف التيار. هيدا أمر نذهب إلى حماية لبنان. اليوم المطلوب درء الفتنة منع الفتنة إنها تصير وحماية الجيش اللبناني يلي هو الحامي الأول والأخير للسلم الأهلي. إبعاد استهدافه إبعاده عن الاستهداف حمايته من الاستهداف. هيدا هو المطلوب وهيدا هو بوصلة التحرك تبعنا تجاه أي من الأفرقاء السياسيين.
0: ولكن اليوم فينا نحكي عن تلاقي بين باسيل وجنبلاط والثنائي في هذه المرحلة؟ إذا ما بدنا نقول تحالف ولا رباعي فينا نحكي عن تلاقي في بهذه المرحلة؟
1: في تلاقي
0: في تنسيق
1: في تنسيق في كلام مع كل الأفرقاء. تنسيق وتلاقي يمكن منكون عم نعمل له اوفر ريتنج للخبرية انما نحن منفتحين على
0: في تواصل يعني
1: على في تواصل قائم مع كل الأفرقاء. يعني قبل الاتفاق ووقت بلشت الحرب اكثر حصاينيهم مره يمكن 67 لقاء حصلوا مع اطراف سياسيين مجموعات من النواب الصغيرة أحزاب كبيرة فاعلين مرجعيات روحية دستورية بالبلد بهيدا الإطار. والتيار الوطني الحر بيعتبر أنه هيدي من واجباته الوطنية ومن موقعه يلي هو حالة لبنانية صرف وحيدة على الأرض اللبنانية ومنه منخرط بأي من الأجندات الخارجية ولا حدا بالخارج بيقدر يأثر عليه بموقفه. هيدا اللي برهنه من انتخابات رئاسة الجمهورية لتشكيل الحكومة لكل محطات اللي قطعنا فيهم بهيدي السنتين الأخيرتين. واجباتنا الوطنية هي أنه نتحرك على طول لحماية البلد حماية المؤسسة العسكرية ومنع الفتنة الداخلية.
0: الهاجس الأمن اليوم والخضات الأمنية الداخلية عالي منسوبه اليوم في هذه المرحلة أم أنه من بعد المواقف وحركة الاتصالات اللي حصلت واللقاءات بددت هذه الهواجس؟
1: بتصور تراجعت تراجع منسوب هيدا التنشن هيدا التوتر هيدا التوتر بتصور تراجع شوي من وراء الجهد يلي نعمل، بس ايه بدنا نعترف انه كنا بمحل مش مريح بسبب تصاعد خطاب التخوين والاقصاء وخطاب الكراهية عامة يلي ما بيؤدي إلا بيزيد شعور الفرقة بين اللبنانيين، وبصير أي إشكال صغير ممكن يجرك لمشكل كتير كبير لا تحمد عقبه.

0: أو أول امبارح على الجزيرة سألوا الوزير باسيل هيدا السؤال وجاوب أنه يمكن من الطبيعي كان أنه يشوف الأطراف اللي كانت مهللة ومحتفلة وعند وصوله إلى سدة الرئاسة في سوريا، بينما التيار الوطني الحر عم بقول من أول نهار لما السوريين بصيروا خارج الأرض اللبنانية بتصير الشأن السوري هو شأن السوريين، ما قلنا فيه بقى نحن منا بهيدي المحاور يلي كانت حاصلة، ويمكن هيدا جزء من وهيدا جزء من اللي بيقدر يتماهى.
1: كيف تنظر اليوم كتيار إلى سوريا الجديدة؟
0: اليوم مرة تانية ما يحصل داخل سوريا هو شأن سوري. نحن أبدينا نوهنا عدة مرات بتصريح الرئيس السوري الشرع بموضوع عدم التدخل بالشأن اللبناني والتعاطي مع لبنان من دولة إلى دولة وعدم التعاطي مع أفرقاء معينين. هذا أمر نحن نوهنا فيه، نوهنا أيضا بتصريحاته بعدم الرغبة بالتدخل بلبنان بعد ما الرئيس الأمريكي دعي مرة أو مرتين يمكن لهيدا الأمر، وكان عنده جواب جد كويس بهيدا الإطار، والأمور مطروحة والأمور يعني مرهونة بمستقبلها، يعني كيف رح تتطور الأمور. نحن مع علاقات سوية ندية من دولة إلى دولة مع سوريا، بنعتبر سوريا هي يعني عمق استراتيجي بنقدر نوصل منه إلى الدول العربية، ونطمح لعلاقات جيدة مع سوريا مع عدم التدخل بتاتا بالشأن اللبناني ولا نحن التدخل بالشأن السوري.
1: يعني اليوم حصرت عدم اللقاء بين الشيباني، عدم حصول اللقاء بين الشيباني ورئيس التيار الوطني الحر بأنه فور صعود الإدارة الجديدة والحكم الجديد في سوريا لم يكن التيار الوطني الحر من المهللين كما قلت، فعلا هذا هو جوهر عدم اللقاء بين باسيل والشيباني.
0: هذا السؤال يوجه إلى الجانب السوري. نحن قلنا بوقت ما يحصل داخل سوريا هو شأن السوريين، نعم. بينما كان في أطراف بلبنان من الجهتين كمان ما تقليل من الجهتين، حزب الله عم يتدخل بالداخل السوري والأطراف الآخرين بتعرفي حرمات ويمكن نيترات كمان عم بيوردوا على سوريا، فعلى الميلتين ولطف الله واحد ولطف الله اثنين وما إلى ذلك، فكان في أطراف بلبنان من هون ومن هون يتدخلون بالشأن الداخلي السوري، وفي فريق ربح على فريق بداخل السوري. التيار الوطني الحر من الأساس كان يقول حكم سوريا هو شأن السوريين وليس لنا نحن أن نتدخل، كما أنه نحن لا نرضى بالتدخل السوري بشأننا الداخلي. بقى هيدا موقفنا كان من أول نهار بلشت في الحرب السورية بال2011 وصولا حتى بأسوأ أيام من النظام السابق وأحسن أيام من النظام السابق يلي ما توخزيني برجع بردك على بداية نحن الحرية سيادة واستقلال، أنا ورفقاتي يلي كنا نتوقف على أيام السوريين هوليك كانوا يقولوا ضروري شرعي ومؤقت أو براءة ما كان في مواجهة وحدة بعد التسعين مع السوري بالسياسة، وأصلا بعد 86 ما حدا واجه إلا الجيش اللبناني إذا بدنا نحكي بالعسكري. بعد 86 ما في غير الجيش اللبناني واجه، وبعد 90 ما في غير التيار الوطني الحر واجه. بقى حومات الغارديانز حراس اللبنانية وحراس لبنان هن بالسياسة التيار الوطني الحر وبالأمن الجيش اللبناني، هيدي فورمولا معادلة واضحة بذهن كل واحد بده يفكر بالمنطق بس.
1: نعم سعادة النائب سزار أبي خليل، يعني كنا عم نذكر قبل موقف الرئيس الشارع بعدم التدخل بالحرب بلبنان، رغم أنه تكرار الرئيس ترامب بأنه

0: في دور سوري.
1: هذا أمر نوهنا فيه مرتين.
0: نعم نوهته فيه، ولكن حسب يعني اليوم إصرار الرئيس ترامب أنه تم التواصل مع الشارع ومن ثم النفي ومن ثم إعادة التأكيد الأمريكي، وكأنه كان في أمور ببعض المحلات تناقش.
1: هيدي فرضيات إذا كانت عم تحصل ولا ما كانت عم تحصل، وطبيعي الدول والدوائر الدبلوماسية والسياسية على طول بتحكي مع بعضها وبتناقش احتمالات وفرضيات،
0: خيارات قد نصل إليها في
1: خيارات أو فرضيات. نحن موقفنا جد واضح، بداية أنه نرفض أي تدخل من أي حدا بالسياسة أو بالأمن داخل الأراضي اللبنانية. هيدا موقف ثابت للتيار الوطني الحر، وبتصور في جزء كبير معروف انه اذا حقيقة امريكا اليوم عم تشتغل، ما كمان في اوقات تصريح ما بتكون مبنية على معرفة الشرق الاوسط وعلى معرفة المنطقة وطبيعتها وتفاصيلها بشكل جيد، انه اليوم بتتصوري اذا كل ما خسروا حزب الله من شرعية وشعبية بحربين اسناد ورا بعضهم، اذا بصير في تدخل سوري وحزب الله عم بيردوا، ما هذا بيرجع بصف كتير من اللبنانيين اللي خسرهم حزب الله بسبب ما وقفوا الاخيره، بصفهم حده. يعني بتتذكري لما المتطرفين والارهابيين جربوا يجتاحوا البقاع الشمالي والضيعة المسيحية، شفتي؟ وهلا اللي بده يتحدى نتحدى، بس ما شفنا بالهداك الوقت يعني مناصرين للقوات اللبنانية جنبا الى جنب صاروا مع حزب الله بمواجهة التكفيريين اللي كانوا عم بيجربوا يجتاحوا ضيع بقى. هيدا التدخل فيما ولو حصل هو الفورمولا الرشتة، أفضل رشتة حتى حزب الله يرجع يستعيد كل ما خسره من شرعية ومن شعبية عند كل الأطراف اللبنانية.
0: اليوم أيضا ما فينا إلا ما يخدنا المشهد أيضا لتشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي في إيران. هنالك موفد من الجمهورية اللبنانية، الوزير الدفاع مشارك بإيران باسم الدولة اللبنانية في هذا، وهو وصل أمس إلى طهران. أيضا هنالك وفود من حزب الله وأمل موجودين هناك للتعزية والمشاركة في هذه المراسم. يعني اليوم المشهد ككل في إيران ماذا يطرح؟
1: اليوم طبيعي ايه عم بدك المشهد العالمي كله والمشهد اللبناني. هلا المرشد علي خامنئي ولا الامام علي خامنئي عنده صفتين، عنده صفه المرجعيه الدينيه اضافه الى المرجعيه السياسيه بانه هو المرشد الاعلى للجمهوريه، يعني هو اعلى من رئيس الجمهوريه، فبالتالي عنده هيدي الصفتين، وبالتالي كرئيس دوله في كل الدول الصديقه مع إيران، ويلي علاقتها جيدة مع إيران رح تشارك بتشييع رئيس دولة. وهذا أمر بيحصل خاصة لما بيكون رئيس دولة توفى en fonction، يعني أو هون أغطيل هو بسدة المسؤولية. وإضافة من بلبنان هنالك ممثل عن الجمهورية اللبنانية، وحزب الله معروفة الموضوع، خاصة معروفة الدوبل فونكسيون لحزب الله، لأنه جزء كبير منهم بتصور هيدي أمور خاصة، بس بيقلدوا هيدي المرجعية، وبالتالي في عندهم رابط ديني مع إضافة إلى الرابط السياسي المعروف بين إيران وحزب الله. هلأ بتقلي لي على المشهد الأوسع من بعد ما كان في مطالبات لأسقاط النظام، ايه بقول لك انه من الاساس، وقلناها اكثر من مره على هذا من دون ما نكون عم نعرف التفاصيل اللي بتصير بالداخل، بس بالداخل الايراني، انما الواحد بيقدر يشوف انه الجو الايراني وطبيعه هيدا النظام اكيد ما في يغلب امريكا. أمريكا اليوم هي السوبر باور الأولى بالعالم، أكيد إيران ما فيها ما فيها تنتصر على أمريكا، بس فيها ما تخسر إذا أمريكا ما قدرت تحقق كل الأهداف اللي حطتها بالحرب تبع. وإيران بنتيجة هيدي الحرب حافظت على النظام تبعها، عملت هيدي الاتفاقية 14 نقطة، هي واتفاقية جنيفا تبع 14
0: 14 بسويسرا و 14 بواشنطن للبنان. يعني الأرقام ما بعرف على شو بدل أيضا كمان
1: يلي فيها ما جابوا لسيرة البرنامج الباليستي، ما جابوا سيرة النظام، أكيد بقي النظام وعملوا معه هذا موضوع الباليستي، ما تم كان من الأهداف يلي البرنامج ما تم التطرق له. موضوع
0: كان محصور بمضيق هرمز،
1: وكأنه يعني كانت محصور بمضيق هرمز يلي كان مفتوح قبل الحرب أصلا. بقى فيك من هون منظر تقولي رجعت إيران أسست لمرحلة جديدة تكون فيها لاعب بالشرق الأوسط،
0: يعني كسبت إيران من هذه الحرب ولم تخسر إذا بدنا نقول.
1: ما بدي أقول هيك، لا ما في، حتى ما بقدر أعمل أفيرماسيون على هيدا الشيء، لأنه ما عندي الأسسمنت المضبوط للأضرار اللي صايرة للاقتصاد الإيراني اللي في عندك. ما بعرف كم مرة التضخم صار، دمار اللي حصل بالقصف اللي هيدا كله. أنا كسياسي قاعد بلبنان اليوم وبتصور في كسياسيين كثير around the world بالعالم ما عندهم figures تيقدروا، ما عندهم أرقام، ما عندهم معطيات تيقدروا يقدروا شو الأضرار اللي صايرة عليها. تتقلي لي كسبت من الهيدا، فيك تقولي حافظت على موقع كسبت انه امريكا ما نفذت كل الاهداف اللي كانت قايلتها، بس تقولي لي انه ايران غلبت امريكا هيدي شوية سانبريشن. يعني هو اللي حصل انه امريكا ما حققت كل الاهداف اللي حطتها، او كانوا اهدافها ديناميك مثل ما بيقولوا بال يعني دايناميك، كان عم بيغير الهدف كل ما تقدمنا شوي بالحرب وبالكونفليكت عم بيغيروا اهدافهم. هل هني مزبوط كانت هيدي الاهداف اللي مطروحه من الاول، ولا هي تو كومبل ايران يروحوا المطرح معين وراحوا عليه؟ يمكن هو ايد عنده انتصار، بس بال اذا بديك بالبرسبشن بالمنطقة انه إيه انتوا قلتوا بلكم تسقطوا النظام وما قدرتوا تسقطوا النظام، عم بي سوقها انه هيدا انتصار له. فيك تقول إيه ايران حافظت على موقعها، وحافظت على موقعها كلاعب، ولا مرة ما كانت لاعب بمنطقة الشرق الاوسط قبل هيدا النظام. على ايام الشاه كانت لاعب بمنطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وبعد هيدي الثورة الإسلامية وحكم الملز يعني بإيران حافظت على هيدا الدور. ومن بعد اللي صار وهيدا الاتفاق منشوف بالمستقبل القريب نقدر نشوف تطور الأمور كيف رايحة، وقديش وين موضعها بالشرق الأوسط.
0: الأرقام معنا إياهم بالنسبة لإيران، ولكن الأرقام اللبنانية واضحة. كنا عم نحكي قبل الفاصل عن الضرائب، فتحنا مجال للضرائب. يعني اليوم كان في ضرائب بيئية تم التراجع عنها أيضا من قبل الحكومة، ليس التراجع هو تجميد،
1: كانوا بدون يتراجعوا sooner or later عنها، لأنه هودي المراسيم اللي عاملينهم معبيين مخالفات، بيخالفوا القوانين يلي صدرت، بيخالفوا القانون 444 وبخلفوا القانون 80444 على 2002، والقانون 80 على 2018 اللي هو قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، يلي المادة 28 فيها الفقرة 7 هيدي اللي عدلناها بقانون بجانيوري هالسنة، القانون 38 على 2026 بيسمح لهم يزيدوا كان 0.1%، طلعين مرسوم 1% و2% و3% ضاربين سقف الماكسيموم يلي سمح لهم فيه القانون 38 يلي هو بيعدل المادة بقانون الإدارة المتكاملة ضاربين الأسقف 10 مرات، ما بعرف كيف هال كيف هالهفوات هيدي بيتراجعوا عنها. ما زيت الشيء لما بتشوفي هودي بيقولون الاماتور. شو الاماتور؟ الهوات بالهوات. منعمل مرسوم ومنجمله، منعمل اتفاق ومنقول بقرار مجلس الوزراء بده يمر بالمسار الدستوري له، بعدين بيطلع رئيس الحكومة وهو مش اتفاق، ولانه مش اتفاق مش لازم يمر بقى هيدي.
0: ساعتين اذا بدنا نرجع نحكي ما هو اتفاق 2020 لم يطرح على مجلس النواب.
1: اماتوريش اوكي ما طرحوه، كان لازم يطرحوه، بس هيدا الاماتوريش. وبدك تسالي هون حكومه المئات شو عملت، هيدي الاماتوريش بيهيفير، شو هيدي الاداء الهاوي بيعري كل حكومات التكنوقراطية اللي بالمستقبل بنجربوا يبيعونا فيها. جربوا يغيروا النظام اللبناني بعد الثورة بطرق غير مشروعة. نحن بالطايف انتقلنا الى نظام برلماني ديمقراطي، يعني توازنات بمجلس النواب بتعمل لك الحكومة. من انجلترا لليابان كل اللي عندهم هذا النظام هيك بيعملوا. بانجلترا ما في يعمل وزير الا ما يكون نايب، واذا ما كان نايب ما في يعمل وزير، واذا مش قادر حزبه يعملوا نايب بدهم يطلبوا من الملك يعملوا بارون، يعملوا لورد، تيصير عنده سيت بالهاوس اوف لوردز، يعني صار بارلمنتاريان يعني. بس عرفتي كيف؟ على حافة البرلمنتاريان، لانه مش سياسي يعني هيدا، تا يعملوا مثل اخر وزير خارجية اضطروا يعملوها معه مشان يعملوا وزير خارجي. اجوا سوقوا بهذيك الفترة انه لا، عملنا استيغماتيزيشن للسياسيين، انه عيب، لا الوزراء ما لازم يكونوا سياسيين، نسميهم تكنوقراط. ما السياسي تكنوقراط بالسياسي هو السياسي، الموقع السياسي بده سياسي، مش الموقع السياسي بده غير اختصاص. جابون وغسلوا أدمغة اللبنانيين وعملوا استيغماتيزيشن للسياسيين يلي قاطعين بكل الامتحانات قدام العالم بكل الانتخابات.
0: نعم.
1: بقى جابون شفناهم حكومة 2-3 فشل ورا فشل، وهيدي آخر حكومة. اوعى حكومة تكنوقراط من خارج السياسيين، ما لازم يكونوا سياسيين. هدية بناخد بنعمل مرسوم بنتراجع عنه بنجمده، بنعمل اتفاق بنرجع نقول هذا مش اتفاق ما بده. هيدا هيك كل شغلهم، كل شغلهم. من ضريبة البنزين اللي اسقطناها بشورة الدولة، بعدين الضريبة الثانية يلي شورة الدولة ما اصدر فيها بعد لحديت هلا 300,000 ليرة ما اصدر فيها هلا المرسوم. تعرف ليه ما اصدر المرسوم؟ لانه حرب وفي تراجع واردات، اذا بده يصدر المرسوم بده يبطله. إذا خليها معلقة أو ما في مهلة على شورى الدولة، بضل عم بفوت واردات على على على على على, على الحكومة أو على وزارة المال حتى تقدر تصرف، لأنه الاقتصاد والواردات عم تتراجع. مش هيك هيدا هي نتيجة
0: الأداء الهاوي معترضين عليه إلى حد بعيد، يعني الأداء الحكومي اليوم إن كان بالسياسة إن كان بالمالية إن كان كل ما
1: بالتعيينات بالأمور بالمالية وبالاقتصاد، بالمالية وبالاقتصاد. طيب بتصور حكي الوزير بسيل وحكينا قبل عن دراسة مقارنة بأدار وبأدار وبنيسان وبأيار بين نسب التضخم بين لبنان والأردن، يعني هن اقتصادين قراب، لبنان مفتوح البحر عليه كله منشان الاستيراد من مناطق غير متأثرة بمضيق هرمز، بين البحر على الأردن مفتوح من العقبة على مضيق تيران على باب المندب على بحر العرب والمحيط الهندي، ويلي استيراده لازم يكون من هيديك الجهة من العيلة. عنده 1.75-2% التضخم، عندنا 13-15. طب ليه؟ وين التكنوقراط بوزارة الاقتصاد؟ وين لجنة المؤشر؟ كيف؟ وين أدائهم؟
0: بما أنه موجودين خارج الحكومة، وين أدائكم كمعارضة اليوم؟ كمان
1: أول شيء الأسئلة الحكومية، يلي عم تتحول الى استجوابات. هيدا مهمة المعارضة، يعني كمان ما بدناش نعمل ريديفينيشن، اعادة تحديد شو دور المعارضة. انا اليوم مش بالسلطة، انا ما عندي اجهزة تحت ايدي تتحرك، انا عندي فرجة المواطنين اللبنانيين، فشل هيدي الادارة القائمة اليوم بالاسئلة يلي عم نعملها، بالكلام اللي انا وياك عم ظهروا للمستمعين يلي عم يسمعوك اليوم، بهاي الأمور اللي عم بيعيشوها المواطنين بتظهير هيدا الأمر. وزيادة عن هيك اليوم كل القوانين الإصلاحية وبغالبية القوانين الإصلاحية هو التيار الوطني الحر يلي متقدم فيها ويلي البعض بيطالب فيها وساعة الحكومة بدها تشتغل عليها، وبعدنا عم نجر بهيدا الموضوع. إنون restructuration des banques، إعادة هيكلة المصارف، ما قريناه بقبل الماضي، رجع إجينا تعديل هلأ من الحكومة. تعرفي كمان هيدي الحكومة وين رجع إجينا تعديل جديد من هيدي الحكومة، بيرجع على التعديل الجديد على الحكومة بيرجع بيجيبولنا ملاحظات من IMF، وبتجي بتقارني مع ملاحظات IMF بيطلع في إشياء مدسوس زيادة. مين ديسو؟ أي كارتيل ديسسون هودي؟ ما بتعرفي. ما هيدي كمان نرجع نردك على تظهير للرأي العام، فشل هيدي الحكومة وهذا النوع من الحكومات يلي بتجيبي فيهم عالم منهم سياسيين، منهم يمكن في البعض منهم نجح أو صور حاله نجح أو دعايته أنه نجح بمهنة معينة أو بسكتور معين، إنما هذا لا يعني إنه هو مؤهل لإدارة شؤون اللبنانيين ولإدارة الشؤون العامة، وهيدا أفضل برهان لفشل حكومات التكنوقراط.
0: بما أنه حكينا عن الأداء الحكومي، شو رأيكم بأداء رئيس الجمهورية؟
1: لكن اليوم رئيس الجمهورية بالصلاحيات بالصلاحيات المعطاة له بالدستور جرب يعمل المهم. رئيس الجمهورية في بتقولي لصالحه انه ما كان مخبى برنامجه على الاطراف. نحن ما صوتنا له لرئيس الجمهورية ومعروفة معروفة هذا الامر، وكان لنا رأي واضح فيها. رئيس الجمهورية بالصلاحيات اللي معطات له بالدستور عم يعمل البرنامج اللي هو أعلنه من خطاب القسم. مشكلتي أنا كمعارضة، مشكلتي أو خط الدفاع اللي بوجي بالأول هو الحكومة اللي باعت المواطنين إصلاح وتكنوقراط واختصاص وكفاءة عالية، يلي بيّنت انه لا في اصلاح ولا في كفاءة ولا في معرفة بأبسط امور، وفي تردد. طبعا نكرر 10 مرة، ناخد قرار ونرجع عنه، ناخد قرار ونرجع عنه، ناخد قرار ونرجع عنه. مش هيك تتم ادارة المصالح العامة، مش هيك تتم إدارة الدولة.
0: نعم. النائب سيزار أبي خليل، شكرا لحضورك اليوم لاستوديوهات صوت كل لبنان. شكرا للمخرج كريستيان ديب الذي رافقني في هذه الحلقة، والشكر الأكبر لكم مستمعين الكرام. الموعد يتجدد الأسبوع المقبل.

0: أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 3/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,220,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,238,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,795,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,127,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنيل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: لسنا عرقا امتلت بلدي اصيل.
1: هل انت مستعد لرحلة اكثر سلاسة وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممة لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: العاشرة وربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. كشفت مصادر إسرائيلية للقناة 15 عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل السيطرة على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان. وأشارت المصادر إلى أن ترامب طلب من نتنياهو تأجيل هذه العملية فيما لا تزال المفاوضات جارية مع الجانب الإيراني. وفي الميدان الجنوبي، استهدفت غارة إسرائيلية بلدة المنصور في قضاء صور، فيما تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على محيط بلدة أرنون. إلى سرايا صيدا الحكومية وصل وزير العمل محمد حيدر في إطار جولة جنوبية على محافظتي الجنوب والنبطي لتفقد الأسواق التجارية والمناطق الصناعية بعد تعرضها للعدوان الإسرائيلي. ويتخلل الزيارة لقاء مع رئيسة دائرة العمل الإقليمية في الجنوب وعدد من الموظفين. ويعقد بعدها حيدر اجتماعا في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في السراي مع أرباب العمل والعمال وبعض النقابيين، ثم يتجه نحو النبطي ليختتم جولته في مدينة صور. أعلن النائب سيزار أبي خليل أن التيار الوطني الحر يؤيد خيار التفاوض باعتباره الوسيلة السلمية والشرعية لتحصيل الحقوق اللبنانية، لكنه اعتبر أن صيغة إطار العمل المشترك المطروحة لا توفر الضمانات الكافية لحماية المصالح الوطنية، منتقدا مضمون الاتفاق وآلية إقراره. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، شدد أبي خليل على أن الأولوية يجب أن تكون للانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى وتمكين لبنان من استثمار موارده الطبيعية. كما انتقد ما وصفه بغياب الضمانات المكتوبة، مطالبا الحكومة بتوضيح بنود الاتفاق والرد على التصريحات الإسرائيلية بشأنه، مشيرا إلى أن الحكومة كان يفترض أن تدخل المفاوضات بورقة لبنانية موحدة. كما انتقد السياسات الاقتصادية للحكومة، معتبرا أن فرض المزيد من الضرائب المباشرة يزيد الأعباء على المواطنين ويؤدي إلى انكماش اقتصادي، متهما السلطة بإعادة إنتاج السياسات المالية التي ساهمت في الانهيار الاقتصادي. أمنيا، تمكنت مخابرات الجيش من توقيف عصابة مؤلفة من 3 أشخاص من بلدة عرسال بعد رصدها وملاحقتها في أثناء تنفيذها عملية سرقة في بلدة الخيام. وبحسب المعلومات، كانت العصابة تستقل سيارتين محملتين بمسروقات متنوعة، من بينها مولدات كهربائية وبطاريات ومعدات أخرى. سجلت هزة أرضية بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة يونين في بعلبك.
3: النائبة بولا يعقوبيان في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس بالستين دولار بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.common.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الدبلوماسية الإيرانية تقوم على الجمع بين المبادئ والواقعية السياسية، واعتبر أن أمن المنطقة يجب أن يتحقق بتعاون دولها بعيدا من التدخلات الخارجية. نائب وزير الخارجية الإيراني حذر من جهته من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز، قائلا كل من يحاول إثارة الأزمات سيتحمل تداعيات مغامراته، وهذا تحذير جاد. وشدد على أن هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، مشيرا إلى أن الدول الساحلية المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. توازيا شددت وكالة الطاقة الذرية على حقها في الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، إلا أنها ربطت مهمة مفتشيها في طهران بسير المحادثات بين واشنطن وطهران. واليوم بدأت في إيران مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي، وذلك على مدى 6 أيام لتشمل محطات في العراق قبل أن يوارى جثمان في الثرى في مشهد في شمال شرقي البلاد. توقعت السلطات أن يشارك في المراسم بين 15 و20 مليون شخص في المراسم في طهران وحدها، إضافة إلى مشاركة دولية وعربية واسعة. في السياق، اتهمت إيران وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو بقيادة حملة دبلوماسية واسعة لإبعاد 13 دولة عن جنازة خامنئي. صحيفة يديعوت أحرونوت رأت أن مشاركة الملايين في تشييع علي خامنئي هي مظاهرة ظاهرة قوة وإصبع في عين الولايات المتحدة، تعلن من خلالها إيران أن ثورتها لا حدود لها. الخبر الأخير، أعلن عمدة مدينة سان بيترسبورغ أن هجوما واسع النطاق بمسيرات أوكرانية يستهدف المدينة، ومنظومة الدفاع الجوي تتصدى له. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل.
1: أنا لبنان تلقف
2: فضيحة. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

الناشطة السياسية رولا تلج في كلام يوصل: تاريخياً نرفض اتفاقاً ثم نترحم عليه. من من السياسيين يقبض من إيران وكم؟ هل يحيي جملات الحركة الوطنية أم يستبدلها بالحركة الإيرانية؟ وتحويل الأموال إلى حزب الله لشراء السلاح وليس للأعمار. كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادة عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

الصحفي والكاتب السياسي علي حميدي تحت الضوء. كيف ستترجم بنود اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى خطوات تنفيذية؟ ما هو الجدول الزمني المتوقع؟ وهل تلتزم الأطراف به؟ ماذا تحمل زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن؟ ماذا عن التفاهم الأمريكي الإيراني؟ وهل يتجه نحو الترسخ أم التعثر؟ وكيف سينعكس على لبنان والمنطقة؟ تحت الضوء مع ميري العلم حبشي، السبت 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: احتفاء بعيد الاستقلال الامريكي والذكرى ال 250 لاستقلال الولايات المتحده، رح يحيي الفيفا هالمناسبه ببرامج خاصه قبل مباراتي دور ال 16 من كاس العالم 2026 المقررتين الليلي بفيلادلفيا وهيوستن. ورح تقام احتفالات عيد الاستقلال ما قبل المباراة بملعب هيوستن بمشهد احتفالي يسهو بالأحمر والأبيض والأزرق ليعيشوا الحاضرين أجواء المناسبة، فيما بتتصدر مدينة هيوستن إحدى المدن المضيفة لكأس العالم المشهد العالمي بهاليوم التاريخي للولايات المتحدة. وبتشمل أبرز الفقرات عرض لافتة كبيرة على أرضية الملعب، مستوحاة من حيوية الألعاب النارية، بيتبعها أداء حماسي للنشيد الوطني اللي بتقدمه مايا رودريغز من فرقة البحرية الأمريكية. وتقام كمان الاحتفالات بمدينة فيلادلفيا مهد الولايات المتحدة ومكان إعلان الاستقلال بأربعة تموز عام 1776 لتخلد تاريخ المدينة العريق.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: بلدي أصيل
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه
3: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية
4: تقفز
3: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
4: تزقزق ما صبت شي
3: حاصله طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية
4: أنا بحسها كوميدية
3: لولو أكتر اجتماعية
4: سياسية اجتماعية
5: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز البطاقات بمكتبة أنطوان
6: صاير بيتوتي كتير ما بتدري

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم وهذا موجز للأخبار. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوباً، استهدف الجيش الإسرائيلي جبل باصيل قبالة بلدة راميا وبيت ليف في قضاء بنت جبيل. وفي هذا السياق انفجرت عبوة من مخلفات الحرب في وادي تولين قلوي، كما انفجر جسم في صديقين من دون وقوع إصابات. وفي بيروت سجل تحليق للطيران الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء العاصمة وضواحيها. أعلنت قيادة الجيش أن وحدات مختصة من الجيش عملت على تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات عبا وحروف والنبطية، برج الشمالي، سور ودبين، مرجعيون، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها. وشددت قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. في الذكرى 250 على استقلال الولايات المتحدة، أشارت السفارة الأمريكية في بيروت إلى أنها تقف بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقا، مستقبل يحمل السلام والازدهار والوعود التي طال انتظارها. وجه النائب فؤاد مخزومي كتابا إلى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حول الرمي العشوائي وغير القانوني للنفايات في منطقة الطريق الجديدة وتفشي ظاهرة النكاشين الذين يفتشون في النفايات في مناطق عدة في بيروت. وطالب مخزومي الحجار بإعطاء التوجيهات اللازمة لاتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه الكارثة.
2: النائبة بولا يعقوبيان في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن تقديرات تشير إلى أن مجلس السلام قد يعلن أن حركة حماس خرقت اتفاق وقف إطلاق النار. أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إلى أن علاقات روسيا وإيران تتطور ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، وهذا ينطبق على مختلف المجالات بما فيها العسكرية والتقنية. نفى الجيش الأوكراني سيطرة روسيا على مدينة كوستيانتينيفكا شرق البلاد بعد إعلان موسكو ذلك. توازيا نقلت ريا نوفوستي عن حاكم مقاطعة لينينغراد أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 72 مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة. هذا وقالت روسيا أن طائرات مسيرة أوكرانية أصابت محطة نفط في سان بيترسبورغ. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكم إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاني صغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان. مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

سبوت اون، إضاءات على آراء ونشاطات شخصيات عامة من مجالات مختلفة، كل أحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: انتي مليون جديد توني كيوان،
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: لسنا عرقا تلت بلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: الثانية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم. هذا عرض للأخبار. لم يغب شبح الخروقات الإسرائيلية عن القرى والبلدات الجنوبية، حيث أشعل الجيش الإسرائيلي النيران في منازل في بلدة القنطرة. وكان الجيش الإسرائيلي استهدف جبل باصيل قبلة بلدة رامية وبيت ليف في قضاء بنت جبيل. وفي هذا السياق انفجرت عبوة من مخلفات الحرب في وادي تونين قلوي، كما انفجر جسم في صدقين من دون وقوع إصابات. من النبطي، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عن مساعدات نقدية إضافية ستستفيد منها 130 ألف أسرة نازحة وصامدة ابتداء من الأسبوع المقبل. وقالت: نعمل بتوجيه رئيس الحكومة نواف سلام على وضع خطة للعودة والتعافي وإعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن، بما يضمن مواكبة عودة أهلنا إلى قراهم ومناطقهم بكرامة وأمان. من سراي صيدا الحكومي، استهل وزير العمل محمد حيدر جولته الجنوبية على محافظتي الجنوب ونبطي لتفقد الأسواق التجارية والمناطق الصناعية بعد تعرضها للعدوان الإسرائيلي. ويتخلل الزيارة لقاء مع رئيسة دائرة العمل الإقليمية في الجنوب وعدد من الموظفين. يعقد بعدها حيدر اجتماعا في قاعة الرئيس الحريري في سراي مع أرباب العمل والعمال وبعض النقابيين، ثم يتجه نحو النبطي ليختتم جولته في مدينة صور.
3: النائبة بولا يعقوبيان في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: انطلقت مراسم التشييع الرسمية للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي، وتمتد لستة أيام قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مدينة مشهد. وتوافد آلاف المشيعين منذ ساعات الفجر إلى باحة مصلى طهران الكبير، حيث يسجى نعش خامنئي. دعا الرئيس العراقي البعثات الدبلوماسية العربية للعودة إلى بغداد. أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية نفذت هجمات بعيدة المدى ضمن مدن وبنى تحتية نفطية في روسيا. الخبر الأخير: بدأ البابا لون 14 زيارة إلى جزيرة لامبيدوسا لإيطاليا الصغيرة، رمز مأساة المهاجرين الذين يتوقون في خلال عبورهم المحفوف بالمخاطر للبحر المتوسط في وقت تشدد أوروبا سياستها تجاه الهجرة. ويتوقع يغتنم الحبر الأعظم هذه الزيارة للدعوة إلى استقبال المهاجرين وصون كرامتهم وحض الدول على فتح مسارات هجرة آمنة وقانونية. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.

0: انهار محمد صلاح بالدموع بعد الفوز التاريخي على أستراليا بركلات الترجيح، وأكد أن مصر كتبت صفحة جديدة بتاريخها بالتأهل للدور 16 بكأس العالم. وقال قائد الفراعني لشبكة بي بي سي: هيدا حدث تاريخي، قلت للاعبين قبل المباراة هي أهم مباراة بحياتكم، استمتعوا فيها وما تخلوا الضغط يسيطر عليكم. وكشف صلاح سر تنفيذه ركلة الترجيح الثالثة بطريقة استفزازية، حيث خدع الحارس وحط الطابة ضعيفة بمنتصف المرمى، وقال لو كان في حدا بيقدر يسددها بهالطريقة فهو أنا. وأضاف نجم ليفربول: أنا الأكثر خبرة وكان بدي أعطيهم الثقة، بس أخذت القرار باللحظة الأخيرة قبل ما يعطي تصريح مؤثر. ما بعرف إذا كانت هيدي آخر بطولة كأس عالم إلي، لذلك كان علي سددها بهالطريقة. وعن المواجهة المحتملة ضد الأرجنتين وليونيل ميسي بثمن النهائي، اكتفى صلاح بالقول: علينا احترام الفريقين ومنشوف شو بيصير.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
7: تقفز
6: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
7: تزقزق. ما صبت شي،
6: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
7: إنه أنا بحسها كوميدية،
6: لولو أكتر اجتماعية،
7: سياسية اجتماعية.
8: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

0: تنطلق الليلة مباريات الدور 16 بمونديال 2026 8 المساء. كندا بتواجه المغرب على استاد هيوستن، والساعة 12 نص ليل باراغواي وفرنسا على استاد فيلادلفيا.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
3: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الواحدة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوباً، أجرى الجيش الإسرائيلي تمشيطاً باتجاه بلدة حداثة، وفي البقاع سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض من مرتفعات السلسلة الشرقية. بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وجه رئيس الجمهورية العماد جوزيفون برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيا إياه إلى الاستمرار في الوقوف الدائم إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة، وإلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه. أوقفت شعبة المعلومات مروج مخدرات سوري الجنسية بالجرم المشهود في منطقة سن الفيل، وذلك في أثناء ترويجه المخدرات على متن دراجة آلية، وضبطت في حوزته كميات من مادة الكوكايين موزعة داخل عبوات وأكياس بلاستيكية وعبوتين تحتويان على مادة الباز، إضافة إلى 19 حبة كابتاغون ودفتر ورق لف سجائر وهاتفين خلويين ومبلغ مالي.
2: النائبة بولا يعقوبيان في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لرئيس الوزراء الفلسطيني أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب لغزة. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنه ناقش مع المستشار الألماني إمكانية تزويد منظومات الباتريوت بالصواريخ التي تحتاجها، والخبر الأخير أفاد عمدة موسكو بإسقاط 62 مسيرة أوكرانية أثناء محاولتها الاقتراب من المدينة. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasislevy.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمنا. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: مشاهدينا الكرام، طاب توقيتكم. سيرا على نهج في الترويج لانتصار مطلق على إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اختتام جولات تفاوض مكثفة وغير مباشرة في الدوحة أن طهران وافقت على كل ما يريده للتوصل للاتفاق، مؤكدا أن إيران ستستخدم الأموال المجمدة لشراء الذرة والقمح وغيرها من السلع من الولايات المتحدة. حول الوضع في مضيق هرمز، شدد المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن مايك وولتز أن صبر ترامب لن يكون طويلاً إذا استمرت الخروقات الإيرانية. في المقابل، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قالباف أن المضي في تنفيذ الآلية الإيرانية للملاحة في مضيق هرمز سوف يمضي بالاتفاق مع سلطنة عمان واستناداً للبند الخامس من مذكرة التفاهم، محذراً الولايات المتحدة من التدخل. فلتعكس تصريحات ترامب حقيقة نتائج المحادثات في الدوحة، وليعكس موقف قالباف حول الملاحة في مضيق هرمز عمق الخلافات حول دلالات البند الخامس من مذكرة التفاهم. مشاهدينا ومتابعينا، بامكانكم التفاعل مع نقاش الليلة عبر موقعنا arabic.rt.com. نستعرض سؤال الليلة كما يظهر على الشاشة برأيك: هل وافقت طهران فعلا على كل المطالب الأمريكية ضمن المفاوضات الجارية كما يقول ترامب؟ لحوارنا أيضا نرحب بالضيفين الكريمين من طهران، الخبير في شؤون الإقليمية والدولية دكتور حكم أمهزوة من واشنطن، عضو الحزب الجمهوري والباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد. أرحب بكما ضيفين، وأبدأ معك سيد ماركو بقراءة في تصريحات ترامب عندما يتحدث عن قبول إيران وموافقته على كل الشروط الأمريكية المطروحة. برأيك يعني ما حقيقة هذا الأمر؟ ما الذي يقصده ترامب؟ هل هناك فعلا تفاهمات أم أنه يمضي في ذات نهجه في رسائل موجهة على ما يبدو للداخل الأمريكي حول النصر المطلق على إيران؟
5: أولا تحيات الحاج وتحيات الضيف الكريم والسادة المشاهدين. يعني في اعتقادي دونالد ترامب ليست هذه المرة الأولى التي تحدث مثل هكذا تصريحات عن موافقة إيران عن ما يطلبه، ولكن دعنا نقول بأن هذه تصريحات سياسية من الممكن أن تكون موجهة للداخل الأمريكي، لأنه يريد أن يوصل رسائل بأنه انتصر في هذه الحرب أو حقق على الأقل انتصارات عن طريق المفاوضات. ولكن في اعتقادي أيضا هي لها وجه من الصحة كثيرا، يعني عندما نتحدث عن ما يريده دونالد ترامب من النظام الإيراني، بكل تأكيد رقم واحد فتح مضيق هرمز، وإن كان هناك أي مضايقات أو تحرشات بالسفن يقابلتها بالقوى العسكرية الأمريكية، وأدى إلى تفاهمات أيضا عن طريق هرمز عن ورقة مضيق هرمز. وعندما نتحدث عن الملف النووي الإيراني، الموقف الأمريكي معروف، الموقف الأمريكي يعني تجميد التخصيب في الداخل لمدة 15 إلى 20 عام لم نعلم بكل تأكيد ما عدد السنوات، والحديث عن التدمير اليورانيوم المخصب في الداخل الإيراني سواء نقل نصفه إلى الخارج وتدمير النصف الآخر أو تقليله بشكل نووي أو بشكل على الأقل يكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فإذا عندما نتحدث عن دونالد ترامب يقول بأن إيران وافقت على مطالبه، فهذه هي المطالب الأمريكية في مضيق هرمز في ملف النووي الإيراني. وبما أن إيران أصلا وافقت على أو وقعت على مذكرة التفاهم، ففي اعتقادي هذا أكبر دليل بأن إيران تريد أن تتوصل إلى اتفاق شامل وكامل مع الجانب الأمريكي وفقا لهذه المطالب وفقا للمعطيات التي يراها كل من الطرفين. ولكن في اعتقادي حتى الآن يعني نعلم بأن هناك امتعاضات أو على الأقل محاولات من النظام الإيراني للالتواء على مذكرة التفاهم، يقابلها محاولات دبلوماسية من الوسط القطري والبكست الباكستاني، وعلى الأقل ضغط عسكري كبير موجود يضغط على النظام الإيراني بشكل كبير حتى ينصاع إلى أو على الأقل يتوجه إلى طاولة المفاوضات بحسن نوايا.
4: نعم. طب انتقل دكتور حكمة ورحب بك مرة أخرى، ونبدأ بالتفصيل في بعض النقاط التي شملتها المحادثات في قطر. يعني أحد الملفات البارزة هي الأموال الإيرانية المجمدة، الأرصدة الإيرانية. كانت هناك مواقف كثيرة من الجانب الإيراني، من الخارجية، من البنك المركزي الإيراني، يؤكد أنه ليس هناك ما يحتم أو يفرض على إيران أن توظف هذه الأموال في شراء بضائع أمريكية وفي تدخل أمريكي لتحديد مصيرها. لكن ترامب يعود اليوم مرة أخرى ويؤكد أن أموال إيران ستوجه لشراء الذرة والقمح والسلع الأمريكية. يعني ما حقيقة هذه التفاهمات، وهل الموقف الإيراني فعلا صادق؟
6: شوف أولا أستاذ محمد، أنا أحييك وأحيي ضيفك الكريم والمتابعين. يعني بطبيعة الحال لأن السؤال الذي تفضلت به لضيفك هو سؤال مركزي لابد أن يعني نمر عليه ولو مرورا سريعا جدا. شوف يعني ما تحدث به ترامب، أنا أؤيد الأستاذ مسعد فيما ذهب إليه، لأنه يعني كل يوم يتحدث ترامب بشيء. مثل آخر شيء قال أنه سيكون هناك اجتماعات في قطر ما بين الوفدين الإيراني والأمريكي، ولم يكن هناك اجتماعات، فلذلك أصبح هذا الموضوع معروف عن ترامب. لكن دعني أقول لك نقطة وهي أعتقد أنها جدا مهمة. النقطة الأولى أنه مضيق هرمز تم الاتفاق على أنه إيران تفتح مضيق هرمز وخلال 60 يوما. إيران أن نتحدث هنا بنص المذكرة، وإيران هي التي تدير يعني المرور في هذا المضيق، مقابل أن يرفع الأمريكي الحصار عن مضيق هرمز، أن ينسحب من محيط إيران، أن يرفع العقوبات عن الصادرات النفطية والبتروكيماوية، أن يحرر الأرصدة المجمدة، وأيضا أن ينهي الحرب في المنطقة وبينها لبنان. هذه النقاط مقابل إيران تفتح مضيق هرمز. جيد، إيران وفت مباشرة بالتزاماتها، هو وفى بأجزاء من التزاماته ولم يفي بالكل، فلذلك الذي يعرقل ليس إيران إنما الولايات المتحدة الأمريكية. والنقطة المهمة في هذا الإطار أنه بعد أن وافق على إدارة المضيق يعني في هذه 60 يوما للإيرانيين، حاول أن يفتح مضيق ممرا كاريدورا في جنوب مضيق هرمز. النقطة الثانية أنه هل الإيرانيين قدموا، حتى نكون واضحين، من يعرف النظام الإيراني والقواعد النظام الإيراني والأجهزة الموجودة في إيران يدرك تماما بأنه ليس هناك من إمكانية لأن يقدم المفاوض الإيراني أي تنازلات. ما حصل في مذكرة التفاهم هذا هو ونقطة على السطر، حديث أن هناك يقدمون ويقدمون هذا أمر آخر، يعني لا أعتقد أنه وارد أبدا أبدا. حتى في موضوع النووي الآن ليس بحثه الآن في المرحلة الأولى، خلال 60 يوما بعد تنفيذ المرحلة
4: سنفصل الأولى. سنفصل كل هذه النقاط دكتور حكم، يعني فيما يتعلق بالتدرج سنفصل في النقاط، لكن أنا سألت على الأرصدة المالية الآن.
6: طيب جيد، سؤالك الأرصدة المالية. شوف الأرصدة المالية الآن، يعني سؤال بسيط جدا، هل أن إيران بحاجة إلى 3 مليارات بما قيمته 3 مليارات أو 6 مليارات لتشتري الفول والصويا وبعض الحبوبات من الولايات المتحدة الأمريكية، طبيعة هي بحاجة إلى كمية ولكن ليس بهذه الكمية الكبيرة. وهنا نقطة جدا كبيرة جدا، أنا بتقديري أن طموح ترامب كان إسقاط النظام ومن ثم مضيق هرمز، الآن أصبح طموحه وأمله أن يحقق يعني تشتري إيران الحنطة والحبوب من الولايات المتحدة الأمريكية. لا، الإيراني بحسب ما أعلن ونقل وبحسب معلوماتي أنه تم الاتفاق أنه إيران ما هي ستعرض ما هي بحاجة إليه، إذا قدم الأمريكي أسعار أفضل من غيره تشتري منه الكميات التي تحتاجها، وليس بكل الكمية، ليس بكل كمية المبلغ الذي سيحرر. فلذلك ما تحدث عنه
7: هذا ما يقوله الأمريكا دكتور حكم، هو يتحدث عن جزء، هو يتحدث عن جزء من من من الأرصدة، لكن المسألة مسألة مبدأ. إن قبلت إيران أن يتحكم الأمريكي ولو في جزء من أموالها، فما الذي يمنع أن يمتد هذا إلى إلى إلى بقية الأموال؟
6: لا شوف، أنا قلت هذا ليس مشكلة أصلا. شوف، في الفترة الماضية كان هناك بعض التبادل التجاري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يعني إيران كانت ترسل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعض البضائع التي ليس عليها عقوبات، وتستورد أيضا بعض الأشياء من الولايات المتحدة الأمريكية اللي تحت عناوين إنسانية وغير إنسانية بطبيعة الحال، يعني قضايا المواد الغذائية وغيرها. ولكن الآن الشيء تحدث عنه ليس جديدا، لكن الشيء الجديد إذا حصل أنه هل أن كل كمية ستذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا، يعني الآن مثلا الآن بحال اعتبر ليس هناك من مشكلة بين الطرفين، وأنت تريد أن تشتري مثلا تشتري قمح، طيب أنت تقدم عرض، من يقدم تقدم طلب، من يقدم العرض الأفضل تشتري منه.
7: دعني أسأل فادي نقطة سيد ماركو،
6: عدائية في هذا الأمر.
7: هل السؤال يعني هل الأمر مرتبط سيد ماركو بعرض وطلب أم بآليات رقابية تفرضها واشنطن على كيفية تعامل إيران مع أرصدتها المجمدة؟
5: الموضوع ليس له علاقة بالعرض والطلب، ولا له علاقة بالاقتصاد الأمريكي، ولا له علاقة بماذا تريد إيران وماذا كيف تستخدم الأموال الإيرانية. الموضوع له علاقة ب يعني ما هو مصير الأموال الإيرانية المجمدة إن تم تفكيك أو رفع تجميدها. فبكل تأكيد هناك مخاوف أمريكية، ليس فقط أمريكية ولكن غربية وحتى إقليمية، من استخدام هذه الأموال لتصنيع المسيرات والأسلحة ولتمويل القدرات الميليشيات الموجودة التي من شأنها زعزعة استقرار في الشرق الأوسط. فإذا عندما يتحدث دونالد ترامب عن رفع تجميد الأموال الإيرانية المجمدة، يجب أن يكون وفق آلية ضمان أن لا تستخدم هذه الأموال في أغراض خبيثة أو شريرة. فإذا عندما نتحدث عن الفول الصويا أو ما شبه ذلك من منتجات زراعية أمريكية، نعم

0: تحت ضغط خارجي بأن يصل إلى اتفاق مع الدولة الإيرانية. كيف له أن يفعل ذلك؟ يرفع التجميد ولكن وفقا لآلية ضمان بألا يتم استخدام هذه الأموال لأغراض خبيثة وشريرة. هذه هي المنطق أو الفكرة وراء هذا الموضوع.
1: واضح. طب دكتور حكم، نقطة أخرى الآن يعني أو بند آخر مرتبط بمضيق هرمز، برأيك هل هناك فعلا اختلافات حقيقية وعميقة في تفسير البند الخامس المرتبط بحرية المرور في مضيق هرمز، أم أن الأمر مرتبط بمماطلة إيرانية مقصودة، رفض تسليم ورقة ضغط استراتيجية في هذه المرحلة المبكرة من المفاوضات مع واشنطن؟
2: شوف، في الفترة الماضية كان الإيران يتحدث عن أنه سيتقاضى رسوم مرور جيد، وتعرف لا أريد أن أدخل في التفاصيل القانونية لموضوع مصطلح رسوم المرور، لكن بعد ذلك تم الاتفاق بين الإيراني والأمريكي على مدة 60 يوما، وأن وافق الأمريكي على أن يقوم الإيراني كما أشرنا بإدارة هذا المضيق، يعني ذهابا وأيابا، خصوصا فيما يتعلق بالموضوعات الأمنية وغيرها وغيرها. الإيراني ماذا قال؟ قال نحن سندير المرفأ، هذا المرفأ يعني أقصد الممر المضيق، بعد فترة 60 يوما، ونتقاضى مع سلطنة عمان رسوما خدماتية. رسوما خدماتية تختلف كثيرا جدا جدا عن موضوع رسوم المرور، وهي قانونا يعني موجودة، مثلا مضيق الدردنيل ومضيق البوسفور، تركيا تتقاضى منهما رسوما خدماتية. جيد. طيب الآن دعنا نقول أنه هناك، لنفرض أن الأمريكي أو غير الأمريكي لا يريدون أن من إيران أن تتقاضى رسوما خدماتية في المرحلة المقبلة. طيب جيد، الآن مدة 60 يوما، لماذا تعرقل أنت مدة 60 يوما التي أنت وافقت بأن يستلم الإيراني إدارة هذا المضيق لفترة زمنية عمرها شهرين؟ طيب خلال هذين الشهرين يمكنك أن تناقش في الموضوعات الأخرى، ولكن أن تأتي وتبدأ بمحاولة فتح المضيق مرة أخرى وتفتح كوريدور خلافا للاتفاق مع الإيرانيين جنوب مضيق هرمز، وهو في المنطقة القريبة من سلطنة عمان، وهنا إذا تذكر قبل يومين أو ثلاثة أيام جنحت ناقلة، تعرف لماذا؟ محملة بحاويات تجارية، لأن المياه غير عميقة في تلك المنطقة وهذا يسبب لها خطرا، فكيف إذا كان هناك بعض الألغام موجودة؟ إذن الإشكالية ليست عند الإيرانيين، عند الطرف الآخر. طيب نقطة أخرى، لنفرض أن الإيراني يريد أن يتقاضى رسوما. أولا، إيران وفقا للقانون الدولي هي غير مصادقة، لم تصادق على معاهدة أو على اتفاق قانون البحار التابع للأمم المتحدة، وبالتالي هي لا تعترف بأن هذا المضيق هو مضيق دولي، وبالتالي هي تعترف بأن مياهها إقليمية، والرغم من ذلك تعاطت مع الموضوع وانسجمت مع الموضوع في الفترة الماضية بأنه مضيق دولي. جيد. طيب الآن هي لأسباب معينة وصلت إلى هذا الأمر، هل أنه المطلوب أن تعرقل الأمور بهذه الشدة؟ هذه إشكالية، هنا السؤال يوجه للأمريكيين،
1: لكن دكتور
2: لماذا
1: حكم
2: أنتم
1: يعني
2: قبلتم بأن
1: يعني تدير هناك العديد من النقاط التي مررت عليها يعني بها جدليات يعني كثيرة، يعني إيران هي من يفرض مسارات العبور، وهذا يناقض
2: صحيح
1: فكرية حرور المرور، فكرية حرية المرور. لماذا تفرض إيران مسارا يعني تفضله على المسار العماني أو المسار الوسط؟
2: لا
1: أليست إيران من يناقض البند الخامس؟
2: لا شوف أستاذ محمد، لا، هناك نقطة يجب أن ألتفت إليها. أنا أتحدث هنا عن الواقع الجيومائي، يعني مثلا المنطقة القريبة من إيران هي المنطقة العميقة التي يمكن أن تمر بها الناقلات بدون أن تتعرقل، بدون أن يكون لديها أي مشكلات. المنطقة القريبة من سواحل عمان هي مناطق يعني قليلة المياه، يعني عمق المياه فيها قليل، وبالتالي هذا يعرض السفن للخطر، فلذلك منذ الأزل كما يقولون السفن تمر من الناحية الإيرانية وليس من الناحية العمانية إلا للسفن ذات الوزن الخفيف. جيد. وموضوع الرسوم، أنا قلت لك أن هناك، صحيح أن هناك نقاش وجدال، صحيح هذا الأمر، ولكن إيران تناقش بقانون أنها لم تصادق على قانون البحار، والآخرون يلزمونها بالقانون مع أنها لم توقع عليه. هذه الإشكالية، وبطبيعة الحال يمكن إيجاد حلها.
1: باختصار يعني النقطة أو الطرح الموازي دكتور حكم، هناك من يرى أن هذه ورقة ضغط، الأمر لا يتعلق لا بالرسوم ولا بمسارات العبور، يتعلق بكون المضيق ورقة ضغط استراتيجية لا تريد إيران أن تفرط بها في هذه المرحلة المبكرة. باختصار مرة
2: صحيح. لا صحيح صحيح، كلام دقيق جدا. شوف الآن أنت في حرب وجودية أستاذ محمد، يعني أنت يعني تم تهديد إيران وجوديا بإسقاط النظام، وهذا معلن وليس سرا يعني. فلذلك أنت يمكنك أن تستخدم الأوراق القوة التي بيديك، بضيق هرمز هو أحد أوراق القوة. كما الآن مثلا في الفترات الماضية تعرف أن ترامب

0: هدد مرتين بما أوحى أنه يريد أن يهدد بالسلاح النووي، يريد أن يزيل إيران من الوجود، يريد إخلاء طهران، القضاء على الحضارة الإيرانية، ضرب كل البنى التحتية والجسور
1: في إيران.
0: هذا ماذا يعني؟
1: واضح. طب سيد ماركو، برأيك بعض التفاهمات في الدوحة، المحادثات في الدوحة، من ضمن تفاهماتها أن يكون الأسبوع المقبل أسبوعا هادئا، تجنب أي مسببات للتوتر، يعني برأيك بعد هذا الأسبوع في ظل هذه المواقف والموقف الإيراني من مضيق هرمز ومن حرية الملاحة والتهديدات الأمريكية كما تبعنا من موقف مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بأن صبر ترامب لن يكون طويلا، هل تتوقع أن تعود حالة التوتر إلى ما كانت عليه في الماضي؟
2: سؤال مهم، ولكن دعني يعني لدي بعض التعليقات على ما قال الدكتور حكم خاص بضيق هرمز، واستمعت لهذا الحديث ويعني أشكره بأنه يتحدث وبيحاول أن يفسر موقف الإيراني، وهذا أمر مفهوم تماما. ولكن عندما نعود للتفاصيل، يعني منذ حوالي أسبوع، يعني عندما يتحدث الضيف الكريم بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من قامت بمضايقة السفن، هل الولايات المتحدة الأمريكية لديها مسيرات شاهد وهي من قامت باستهداف ناقلة النفط وقبلها بيوم استهداف ناقلة تجارية في أقل من 24 ساعة؟ بكل تأكيد لا، النظام الإيراني هو من قام بذلك. هل الولايات المتحدة الأمريكية لم تخسر حصار البحر على الموانئ الإيرانية مقابل فتح المضيق؟ بكل تأكيد لا، الولايات المتحدة الأمريكية قامت بكسر حصار البحري مقابل فتح المضيق بحرية وبسلامة. إذن المضيق، يعني لو دعنا نقول النظام الإيراني لا يريد أن يتخلى عن ورقة المضيق، يا إما يتحدث عن فرض رسوم لاعتبارات بيئية أو يتحدث عن فرض مسارات أمنية لأنه خائف على حرية الملاحة. طب السؤال، إذا كان النظام الإيراني خائف على حرية السفن والملاحة والسفن لم تستمع إلى النظام الإيراني، فإذا الأقدر أن النظام الإيراني يقوم بقصفها أو الأقدر أن يتركها لحالها؟ ما يحدث الآن أن النظام الإيراني يقوم بإطلاق مسيرات تستهدف السفن التي لم تستمع إلى مطالب النظام الإيراني لأنه خائف على حرية الملاحة، فهذا أمر غير منطقي. هذا واحد. اثنين، عندما نتحدث عن المسار الإيراني والمسار العماني، المسار الإيراني أعمق من المسار العماني. هذا المسار، المسارين موجودين في اتفاقيات في الستينات، وهذا المساران يعملان بشكل جيد وكاف. وإذا كان هناك، يعني إذا كان هذا صحيحا أن المسار الإيراني أعمق من المسار العماني، ما ذنب يعني لماذا تتحكمون في المسار العماني وهو أصلا تحت سيادة دولة، تحت سيادة دولة أخرى، تحت سيادة دولة عمانية، فلماذا تقومون بقصف السفن التي تمر في الممر العماني؟ فهذا أمر أيضا خطأ، ليس له أي علاقة بالقانون الدولي ولا له أي علاقة بسياسة حسن الجوار. فعندما نتحدث عن مضيق هرمز يجب أن نلتزم بالقانون الدولي ونلتزم بأن حرية الملاحة مكفولة، ولا يمكن أن نتحدث عن استخدام القوى العسكرية ولا فرض شروط ولا قيود. عندما نخلص هذه النقطة نذهب إلى النقطة الأخرى، وهي نتحدث عن الأموال الإيرانية المجمدة، نتحدث عن مسؤوليات الولايات المتحدة والوفاء بالتزاماتها، ونتحدث عن أشياء أخرى. ولكن النظام الإيراني يروح مكانه في التحديث عن ورقة مضيق هرمز ولا يريد
1: في ظل هذا الواقع. سيد ماركو، كي نعود للسؤال، بعد أسبوع التهدئة هل تتوقع أن يعود التوتر؟
2: التوتر من الممكن أن يعود، لأن من الواضح أو ما أعطاه لنا النظام الإيراني هو لا يريد أن يتخلى عن ورقة مضيق هرمز، ولا الولايات المتحدة الأمريكية بجانب الدول الغربية بجانب الدول المتشاطئة تريد أن تتخلى عن مضيق هرمز. فيجب على الأطراف، والطرف هنا نتحدث عن الطرف الإيراني، يجب عليه أن يتخلى عن ورقة المضيق ويذهب إلى المناطق أو الملفات الأخرى، وألا يتحرش بالسفن التي تمر بمضيق هرمز. عندما يحدث ذلك فأعتقدي هناك إرادة سياسية حقيقية من الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى حل مع جانب الدول الغربية، وهناك أيضا
1: يعني في هذه النقطة سير ماركو، هل هناك إرادة سياسية حقيقية في ظل موقف فانس نائب الرئيس الأمريكي الذي قال يعني في مقابلة صحفية يعني ألمح إلى أن مذكرة التفاهم مجرد تكتيك لكسب الوقت لملء خزانات الوقود ولا يمكن أن تؤسس لسلام دائم مع إيران، هل هناك إرادة سياسية حقيقية فعلا؟
2: فاعتقادي نعم، لأن إن كان دونالد ترامب يريد العودة للعمل العسكري لكان كده الدفاع على ذلك خلال الأيام الأسابيع الماضية، بل بالعكس إيران أثبتت له بأنه إنها غير جادة في المفاوضات، ودونالد ترامب التزم الصمت، أو دعنا نقول التزم فتح الباب أمام المفاوضات والتزم إنجاح المفاوضات حتى مع كل هذه التحديات التي حدثت في مضيق هرمز وفي كثير من الملفات. ففي اعتقادي العمل يعني الآن الفرصة سانحة كبيرة للغاية للإدارة الأمريكية لفتح صفحة جديدة. يعني دونالد ترامب أصلا ليس لديه أي مشكلة بأن يفتح صفحة جديدة مع ما تبقى من النظام الإيراني الآن، فيجب على النظام الإيراني أن يأخذ هذه الفرصة ويتقدم للأمام في المفاوضات ويحل هذه المشاكل العالقة.
1: واضح. طب نقطة جدلية أخرى دكتور حكم، تفتيش لمنشآت نووية كشرط رئيسي بالنسبة لواشنطن للمضي في مسار التفاوض، برأيك هذه النقطة هل يمكن فعلا أن يتم تجاوزها؟ أنه بالنسبة لواشنطن هي حاسمة وتحدد مستقبل مسار تفاوضي.
0: نعم. شوف، لكن بعجالة يعني. كمان أيضا عزيزنا الأستاذ مسعد حاول أن يعني يجد أن يفسر الموقف الأمريكي فيما يتعلق بمضيق هرمز. شوف، أولا إيران كانت أصلا كان مضيق هرمز مفتوحا، ومن فرض الحصار عليه هي الولايات المتحدة الأمريكية، فأقفلت إيران المضيق. النقطة الثانية بسرعة جدا، أنه من حرض السفن الأمريكية السفن على المرور في المضيق هي الولايات المتحدة الأمريكية في الكوريدور. من حرض السفن على المرور في الكوريدور هي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي إيران لم تعلن أنها استهدفت أي من هذه السفن. الموضوع الآخر هو موضوع أن إيران يعني تقتحم المياه الإقليمية العمانية. في القانون الدولي أستاذ محمد، في القانون الدولي ممنوع أن تمر في المضائق قطع بحرية عسكرية أو في الجو في أجوائها إذا كانت تهدد الدول المشاطئة أو الدول المجاورة. فيما يتعلق بسؤالك، أنا بتقديري هناك إمكانية للحل. شوف، في موضوع البرنامج النووي الإيراني، الآن الإيرانيون ليس لديهم مشكلة في أن يأتي المفتشون النوويون ويزوروا المنشأة للتحقيقات للأبحاث النووية وأيضا منشأة بوشهر. أما المنشآت التي تعرضت للاستهداف فهذا الأمر خط أحمر الآن. لماذا؟ لأنه أصلا ليس هناك من ثقة في من الإيرانيين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأنهم يتهمونها بالتجسس وأنها عميلة وأنها كذا وكذا، وسربت معلومات أدت إلى اغتيال علماء وتفجيرات في البرنامج النووي الإيراني. فلذلك لا يمكن أن يكون هناك حلا لمشكلة التفتيش إلا بعد أن يكون هناك اتفاق بين الأمريكيين والإيرانيين، ومن ثم يكون هناك اتفاق بين إيران والوكالة الدولية على الآليات المهنية التي من خلالها إيران تستطيع أن تحافظ على سرية برنامجها النووي، لا تسرب المعلومات إلى الخارج، وأن يكون عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مسيس. يجب أن يكون غير مسيس، لأنه لاحظ حتى الآن بالرغم من الضربات التي تعرضت لها والتي كان يمكن أن تؤدي إلى كوارث نووية، لم تقم الوكالة الدولية بإدانة ولو بإدانة للضربات، لا بل ذهب رئيس مديرها رافائيل غروسي إلى إسرائيل لمناقشة البرنامج النووي، مع العلم أن إسرائيل ليست موقعة على البرنامج النووي على معادة حظر الشر النووي. والأمر الآخر أنها أيضا تمتلك أسلحة نووية. أسلحة نووية.
1: يعني بما أنه أثرت نقطة إسرائيل، يعني تصريحات لي قريبة في رئيس البرلمان الإيراني عاد لي يحذر من مساعي إيران لتقويض الاتفاق وإمكانية أن تقوم بتحرك. برأيك دكتور حكم، يعني ما مستوى الثقة الموجود في ظل عودة يعني هذه التحذيرات من الجانب الإيراني، ما مستوى الثقة الموجود في واشنطن للتوصل لتفاهمات؟
0: لا، للأسف لا ثقة، بكل صراحة لا ثقة. وخصوصا لاحظ أنه حتى في يعني الآن أن نحن نتحدث في أجواء تشييع الشهيد القائد السيد علي الخامنائي، جيد، حتى الإيرانيين يحذرون أنه ربما يقوم الإسرائيلي أو الأمريكي بعمل عدواني ما تجاه هذه المراسم. فلذلك هم يحذرون، لأنه باتوا يعني معدومي الثقة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. لا بد للأمريكي إذا كان يعتبر نفسه أنه الأقوى والأقدر وكذا وكذا وبيده كل شيء، هو من يجب أن يقدم الطمأنينة للإيراني. الإيراني إذا وفقا للمفاهيم المعروفة أنه لا يمتلك القدرات العسكرية والنووية التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية، الإيراني يستخدم أوراق القوة التي لديه ويواجه فيها ويحقق إنجازات وأفشل الأهداف، ولكن من بيده القوة والسلاح النووي والقدرات هو الولايات المتحدة الأمريكية. يجب أن تعطي الطمأنينة من خلال أن تلتزم بتعهداتها التي قطعتها في المذكرة المؤلفة من 14 بندا، وهذه المذكرة لاحظ أنها بالفارسية والإنجليزية، وليس هناك أي نقاش فيها وهي واضحة.
1: شكرا لكم. لم يتبقى لنا استعراض نتائج التصويت كما تتابعونها على الشاشة، نتيجة تفاعل المتابعين مع النقاش. السؤال كان وما زال، هل وافقت طهران فعلا على كل المطالب الأمريكية ضمن المفاوضات الجارية؟ كما يقول ترامب 86% قالوا لا، نحو 14% قالوا نعم. التصويت مستمر على الموقع arabic.rt.com. أشكر ضيفينا الكريمين من طهران الخبير في الشؤون الإقليمية والدولية الدكتور حكم أمهز، كما أشكر من واشنطن عضو الحزب الجمهوري والباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد، شكرا جزيلا لكم. إلى مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، إلى موعد آخر في أمان الله.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: احتفاء بعيد الاستقلال الامريكي والذكرى ال 250 لاستقلال الولايات المتحده، رح يحيي الفيفا هالمناسبه ببرامج خاصه قبل مباراتي دور ال 16 من كاس العالم 2026 المقررتين الليلي بفيلادلفيا وهيوستن. ورح تقام احتفالات عيد الاستقلال ما قبل المباراة بملعب هيوستن بمشهد احتفالي يسوب الأحمر والأبيض والأزرق ليعيشوا الحاضرين أجواء المناسبة، فيما بتتصدر مدينة هيوستن إحدى المدن المضيفة لكأس العالم المشهد العالمي بهاليوم التاريخي للولايات المتحدة. وبتشمل أبرز الفقرات عرض لافتة كبيرة على أرضية الملعب مستوحاة من حيوية الألعاب النارية، بيتبعها أداء حماسي للنشيد الوطني اللي بتقدمه مايا رودريغز من فرقة البحرية الأمريكية. وتقام كمان الاحتفالات بمدينة فيلادلفيا مهد الولايات المتحدة ومكان إعلان الاستقلال بأربعة تموز عام 1776 لتخلد تاريخ المدينة العريق.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 لل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرقا امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان اليوم السبت الرابع من تموز 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع زينة عبود جرجس وإعلان شديد خليفي، تنفيذ سافيو بوسعب.

أسعدت موقعت أن في عناوين هذه النشرة: مراسم تشييع خامنئي تنطلق في ذكرى استقلال الولايات المتحدة، الرئيس عون يبرق لترامب للاستمرار في دعم قضايا لبنان وجيشه، طرقات محدودة جنوبا وتفكيك قنابل غير منفجرة، نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من ترامب لاحتلال علي الطاهر، حيدر يتفقد أسواق الجنوب، والسيد تكشف عن مساعدات نقدية ل 130 أسرة نازحة. أبي خليل لإذاعتنا: التيار مع التفاوض وصيغة الإطار لا توفر الضمانات الكافية. وداع خامنئي يمتد 6 أيام عبر دولتين وخمس مدن. وفي النشرة أيضا: إيران تحذر من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز.

0: النائبة بولا يعقوبيان في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بينما تحيي الولايات المتحدة الأمريكية ذكرى استقلالها 250، انطلقت مراسم تشييع المرشد الراحل علي خامنئي في جنازة تمتد لستة أيام وتجوب خمس مدن بين إيران والعراق، قبل أن يوار الثرى في مشهد مسقط رأسه، وسط ترقب لمشاركة وفود الدول الحليفة لإيران في مشهد يعكس التوازن الاستراتيجي للمرحلة المقبلة. أما في لبنان فلا تزال صيغة الإطار الثلاثي ترخي بظلالها على المشهد، وهي محط نقد وأخذ ورد بين القوى السياسية مع وضد مضامين هذه الصيغة. ومن قصر بعبدة إلى البيت الأبيض دعوة إلى البقاء في موقع الداعم الدائم للبنان بمؤسساته وجيشه وشعبه. الآن ماذا في تفاصيل نشرة؟
1: إذن لمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيا إياه إلى الاستمرار في الوقوف الدائم إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة وإلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه.
0: في الذكرى أيضا أشارت السفارة الأمريكية في بيروت إلى أنها تقف بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقا، مستقبل يحمل السلام والازدهار والوعود التي طال انتظارها.
1: وفي ضوء صيغة الإطار وتأثيرها على الميدان الجنوبي، سجلت خروقات محدودة في بعض النقاط، بحيث أشعل الجيش الإسرائيلي نيران في منازل ببلدة القنطرة، سبقها استهداف جبل باصيل بقضاء بنت جبيل والمنصوري في سور، في وقت أجرى الجيش الإسرائيلي تمشيطا باتجاه بلدة حداثة.
0: واليوم أعلنت قيادة الجيش أن وحدات مختصة منها عملت على تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات عبا وحاروف النبطي، برج الشمال صور، ودبين مرجعيون، وتم نقلها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها. قيادة الجيش شددت على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. في غضون ذلك، كشفت مصادر إسرائيلية للقناة 15 عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل السيطرة على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان. وتبعا للمصادر الإسرائيلية، فإن ترامب طلب من نتنياهو تأجيل هذه العملية فيما لا تزال المفاوضات جارية مع الجانب الإيراني، وتوجه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول: دعني أتعامل أولا مع إيران ولا تزعجني بالانفجارات هناك.
1: ملف الجنوب حضر في اللقاء الذي جمع قائد الجيش العماد رودولف هيكل برئيس وقائد بعثة اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا، وبحث الطرفان آخر المستجدات والتطورات في لبنان وسبل تعزيز التعاون بين الجيش واليونيفيل في ظل التحديات الراهنة.
0: من سرايا صيدا الحكومية، استهل وزير العمل محمد حيدر جولته الجنوبية على محافظتي الجنوب والنبطي لتفقد الأسواق التجارية والمناطق الصناعية بعد تعرضها للعدوان الإسرائيلي. ويتخلل الزيارة لقاء مع رئيسة دائرة العمل الإقليمية في الجنوب وعدد من الموظفين. يعقد بعدها حيدر اجتماعا في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في السرايا مع أرباب العمل والعمال وبعض النقابيين على أن يتجه نحو النبطي ليختتم جولته في مدينة سور. ومن النبطي، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عن مساعدات نقدية إضافية ستستفيد منها 130 ألف أسرة نازحة وصامدة ابتداء من الأسبوع المقبل.
2: عم نشتغل على خطة عودة، خطة تعافي، وخطة إعادة إعمار عودة النازحين إلى بيوتهم، إلى مناطقهم، إلى أقرب منطقة لبيوتهم. هيدي حتكون عبر مراكز إيواء بديلة بما فيها بيوت البريفابريكيتد بدل نقدي للأجار. بلشت العودة في تقريبا 400 ألف نازح من الجنوب، من الضاحية، اللي عادوا إلى بيوتهم، وهيدا شيء منيح، وإن شاء الله بنقدر نكمل بهيدا المسار. استمرار برنامج مساعدات النقدية ل 130 ألف عائلة اللي نزحت، كمان العيال اللي صامدة واللي ما نزحت بس بعدها بكراها.
1: في المواقف أعلن النائب سيزار أبي خليل أن التيار الوطني الحر يؤيد خيار التفاوض باعتباره الوسيلة السلمية والشرعية لتحصيل الحقوق اللبنانية، لكنه اعتبر أن صيغة إطار العمل المشترك المطروحة لا توفر الضمانات الكافية لحماية المصالح الوطنية. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، انتقد أبي خليل مضمون الاتفاق وآلية إقراره وما وصفه بغياب الضمانات المكتوبة، مطالبا الحكومة بتوضيح بنود الاتفاق والرد على التصريحات الإسرائيلية بشأنه.
3: نحن مع المبدأ، مبدأ التفاوض لإحراز الحقوق اللبنانية، لإحراز سلام بالمنطقة، بالآخر سلام عادل للبنان، إنما نحن مع عدم التفريط بالحقوق. وين السيادة يلي منه قادر يأمن، مش مسترجي يطرح الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأرض؟
4: ولكن اليوم موقف رئيس الجمهورية كان واضحا. اليوم نحن كنا قدام مفاوضات من 3 أيام تأخذت مجالة لأربعة أيام، لأنه كان في قرار من بعبدة بالتواصل مع الوفد المفاوض بواشنطن أنه ما في شبر ممكن التخلي عنه أو التعديل بأي
3: أنا
4: كلمة.
3: أنا عم علق على ما كتب، مش على موقف الرئيس. يمكن الرئيس بكرة يقول أنا ماني راضي عنه،
4: ولكن حتى الساعة يعني في موقف الأخير للرئيس
3: أنه
4: الصيغة لا تشرع بقاء الاحتلال في لبنان.
3: إعادة الانتشار، كلمة إعادة الانتشار عنا حساسية عليها. السياديين الحقيقيين يلي كانوا عم يعملوا معركة السيادة والحرية والاستقلال، لما البعض من الآخرين كان عم بيقول ضروري شرعي وموقت، والبعض الآخر براءة براءة، كان في سياديين لوحدهم في لبنان هن التيار الوطني الحر، ولا نزال السياديين الأوحدين اليوم.
0: حياتيا وجه النائب فؤاد مخزومي كتابا إلى وزير الداخلية أحمد الحجار بشأن الرمي العشوائي وغير القانوني للنفايات في منطقة الطريق الجديد وتفشي ظاهرة النكاشين الذين يفتشون في النفايات في مناطق عدة ببيروت. وطالب مخزومي الحجار بإعطاء التوجيهات اللازمة لاتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه الكارثة.
1: أمنيا تمكنت مخابرات الجيش من توقيف عصابة مؤلفة من 3 أشخاص من بلدة عرسال بعد رصدها وملاحقتها في أثناء تنفيذها عملية سرقة في بلدة الخيام. وبحسب المعلومات كانت العصابة تستقل سيارتين محملتين بمسروقات متنوعة، من بينها مولدات كهربائية وبطاريات ومعدات أخرى.
0: أمنيا أيضا أوقفت شعبة المعلومات مروجة مخدرات سورية الجنسية بالجرم المشهود في منطقة سن الفيل، وذلك أثناء ترويجه المخدرات على متن دراجة آلية، وضبطت بحوزته كميات من مادة الكوكايين موزعة داخل عبوات وأكياس بلاستيكية وعبوتين تحتويان على مادة الباز، إضافة إلى 19 حبة كابتاجون ودفتر ورق لف سجائر وهاتفين خلويين ومبلغ مالي.
1: سجلت هزة أرضية بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة يونين في بعلبك.
0: انطلقت اليوم مراسم جنازة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي الذي وضع نعشه إلى جانب نعوش ابنته وصهره وحفيدته وزوجة نجله مجتبى في المصلى الكبير في طهران، حيث سيبقى ليومين قبل أن يجوب شوارع العاصمة بموكب جنائزي حاشد ينقل بعده إلى المركز الديني بمدينة قم. ومن إيران سيتم نقل الجثمان إلى النجف وكربلاء في العراق على أن تكون المحطة الأخيرة في مدينة مشهد الإيرانية مسقط رأس خامنئي، حيث سيورث يوم الخميس المقبل.
1: وهذا وتوقعت السلطات أن يشارك في المراسم بين 15 و 20 مليون شخص في المراسم في طهران وحدها، إضافة إلى مشاركة دولية وعربية واسعة. صحيفة يديعوت أحرونوت رأت أن مشاركة الملايين في تشييع علي خامنئي هي مظاهرة قوة وإصبع في عين الولايات المتحدة، تعلن من خلالها إيران أن ثورتها لا حدود لها.
0: في السياق، اتهمت إيران وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو بقيادة حملة دبلوماسية واسعة لإبعاد 13 دولة عن المشاركة في الجنازة.
1: حذر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز، وقال إن إيران هي القوة المسؤولة والضامنة لأمن المضيق.
0: في سياق متصل أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة تمثل أساسا لمفاوضات مستقبلية، لكنه توقع أن تكون عملية التوصل إلى اتفاقات نهائية معقدة للغاية، معتبرا أن مضيق هرمز أصبح بالنسبة لإيران سلاحا لا يقل قوة عن السلاح النووي، إنما بات بمثابة سلاح احتياط. ميدفيديف أشار إلى أن رفع العقوبات عن إيران سيواجه أيضا عقبات، كما أن التفاهم بشأن تخصيص أموال لإعادة إعمار إيران سيكون صعبا للغاية.
1: في الغضون شددت وكالة الطاقة الذرية على حقها في الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، إلا أنها ربطت مهمة مفتشيها في طهران بسير المحادثات بين واشنطن وطهران.
0: أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لرئيس الوزراء الفلسطيني أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة.
1: دعا الرئيس العراقي البعثات الدبلوماسية العربية للعودة إلى بغداد، وذلك في ضوء حملة مكافحة الفساد التي انطلقت في البلاد.
0: أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن القوات الأوكرانية نفذت هجمات بعيدة المدى ضد مدن وبنى تحتية نفطية في روسيا، وقالت روسيا إن طائرات مسيرة أوكرانية أصابت محطة نفط في سان بيترسبورغ، في حين نقلت ريا نوفوستي عن حاكم مقاطعة لينينغراد أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 72 مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة، في وقت أفاد عمدة موسكو بإسقاط 62 مسيرة أيضا أوكرانية أثناء محاولتها الاقتراب من المدينة.
1: تواصل كأس العالم 2026 تقديم الإثارة في يوم جديد حافل بالأحداث، حيث شهدت البطولة مواجهة أخرى لا تنسى، وتألق ليونيل ميسي مجددا مع منتخب الأرجنتين بعدما سجل هدفا جديدا ليستعيد صدارة سباق الحذاء الذهبي، لكن منتخب الرأس الأخضر كان الفريق الذي خطف قلوب الجماهير حول العالم بأدائه البطولي، وعاد منتخب الرأس الأخضر في النتيجة مرتين أمام حامل اللقب قبل أن ينتهي حلمه بهدف عكسي في الوقت الإضافي ونتيجة مانحا الأرجنتين بطاقة التأهل. وسيواجه منتخب الأرجنتين نظيره المصري في الدور 16 بعدما تغلب الفراعنة ليل أمس على أستراليا بركلات الترجيح 4-2، كما واصلت كولومبيا سلسلة انتصاراتها للمباراة الرابعة على التوالي بعد فوزها على غانا 1-0. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا من دون تعديل، يسكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.
0: كان في هذه النشرة مراسم تشييع خامنئي تنطلق في ذكرى استقلال الولايات المتحدة. الرئيس عون يبرق لترامب للاستمرار في دعم قضايا لبنان وجيشه. خروقات محدودة جنوبا وتفكيك قنابل غير منفجرة. نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من ترامب لاحتلال علي الطاهر. حيدر يتفقد أسواق الجنوب والسيد تكشف عن مساعدات نقدية ل 130,000 أسرة نازحة. وبخليل إذاعتنا التيار مع التفاوض وصيغة الإطار لا توفر الضمانات الكافية. ودعا خامنئي يمتد لستة أيام عبر دولتين وخمس مدن. وإيران تحذر من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق ما صبت شي.
2: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
3: أنا بحسها كوميدية،
2: لولو أكتر اجتماعية،
3: سياسية اجتماعية.
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
2: صوت كل لبنان. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.

0: حصرون وردة الجبل أرميدها العالي. نحن اليوم بوردة الجبل، نحن بحصرون، الضيعة اللي بتطل على وادي أديشة بكل كبرياء، وبترحب فيك ببيوتها الأرميدية اللي لونها بيشبه خدود الصبايا بالبرد. حصرون مش بس جمال، هي ترتيب ونظافة وروح جبلية أصيلة. اليوم رح نمشي بسوقها ونشوف وردة ونسمع حكاية ناس بيعرفوا إنه الجمال هو صلاة يومية. يا ميت أهلا فيكن بحصروا. أول ما بيلفت نظرك بحصرون هو التجانس. البيوت كلها بعد محافظة على الحجر والأرميد الأحمر، كأن لوحة مرسومة بريشة فنان. ومن المطل بتشوف أعماق وادي أديشة والمغاور اللي سكنها النساك، وبتمشي بالسوق العتيق اللي بوابه بعدها خشب، بتحس انك بضيعة سويسرية بس بروح لبنانية مارونية عريقة. حصرون هي الضيعة اللي ما بتختير ودايما ريحتها ورد. اهل حصرون ناس مثقفين بيحبوا العلم والجمال. التقينا بالعم لابا اللي خبرنا عن تاريخ الضيعة وكيف حافظوا على شكل بيوتهم من 100 سنة لليوم، وحكالنا عن الهمة الجماعية وكيف كل بيت بحصرون عنده جنينة ورد. أهل حصرون ناس أكابر باستقبالاتهم، وبكل كلمة بيقولولك أهلا ببيتك، والجلسة معهم فيها رقي وهدوء بيشبه الهوى النظيف. السفرة بحصرون يعني ترتيب ودسامة. ماري بتخبرنا عن كبة حصرون اللي بتنعمل ببرغل منقى وصنوبر بلدي، وعن مربى الورد ومربى التفاح أكيد اللي ريحتهم بتشق القلب، ولازم تذوق العسل اللي بيجي من جروت حصرون العالية. اللقمة هون فيها طعمة النظافة والبركة. اليوم مشينا بحصرون بين بيوت الأرميد الأحمر اللي تكسرت عليها الشتوات وبقيت صامدة. شمينا عطر الورد الجوري اللي بيمل الجناين فيها، وشربنا السكينة من نظرة عيون أهل الأوادم المتربعين بعز على حافة وادي أديشة. حصرون مش بس مجرد ضيعة مرقنا فيها، حصرون بتعلمنا كيف الحجر بيصير قصيدة، وكيف الترتيب والنظافة بيكملوا لوحة الله على الأرض. الشمس عم بتغيب وعم تترك لون الذهبي على أرميد بيوت حصرون العتيقة. صار الوقت نترك هالضيعة تتنام بسلام بحضن الجبل. يا وردة الجبل، شكرا لحصرون وأهلها.
1: هوى لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان.
2: ترقبوا هوى لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 8:15، ويمكن إعادة الاستماع لهالحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: لايك ما تفكر الدنيا بهورة
2: عن جد.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 3/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,220,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,238,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,795,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,127,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: ولك انت مليون.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
7: تقفز
6: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
7: تزقزق. ما صبت شي،
6: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
7: أنا بحسها كوميدية،
6: لولو أكتر اجتماعية،
7: سياسية اجتماعية.
8: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع على مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
9: يا دار السلام،
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. أعلنت بلدية صور أن فرق الأشغال التابعة لمجلس الجنوب ستباشر يوم الاثنين أعمال رفع ركام المباني المهدمة من جراء العدوان الإسرائيلي، طالبة من أصحاب الشقق السكنية ممن يرغبون بالحضور التواجد في موقع العمل عند انطلاق أعمال رفع الركام لمواكبة عملية التنفيذ. أكد وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، لافتا إلى أن بلاده تدعم كل الجهود المبذولة لتسهيل المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.
2: النائبة بولا يعقوبيان في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أعضاء في الحرس الثوري الإيراني ومشاركين في التخطيط لجنازة قائد الثورة علي خامنئي أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يرغب بحضور مراسم دفن والده في مشهد. ردا على بيان فرنسي بريطاني بشأن الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي، حذر نائب وزير الخارجية الإيرانية قاذم غريب أبادي إيران من أن مضيق هرمز ليس مسرحا للاستعراضات العسكرية لقوى خارجية، مشددا على أن هرمز مسؤولية الدول الساحلية وصناع الأزمات سيتحملون عواقب المغامرات. توازيا، نقلت وكالة بلومبرغ أن نحو 34 سفينة بضائع عبرت مضيق هرمز يوميا في خلال هذا الأسبوع في مقابل عودة 8 سفن على الأقل بعد أن كانت تحاول مغادرة الخليج قبالة ساحل عمان بين يومي الجمعة والسبت. في أجواء المفاوضات الأمريكية الإيرانية، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين وعضوين في الحرس الثوري أن الانقسامات داخل التيار المحافظ في إيران تتصاعد عقب اغتيال قائد الثورة علي خامنئي، بين جناح يصف نفسه بالبراغماتي ويرى أن بقاء النظام يتطلب إنهاء المواجهة مع الولايات المتحدة والانفتاح الاقتصادي، وآخر متشدد يرفض تقديم أي تنازلات لواشنطن بما في ذلك في الملف النووي، ويعتقد أن إيران قادرة على تحقيق مكاسب عبر إطالة أمد الحرب. في الخبر الأخير، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خلال البرقية التي أرسلها إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب لتهنئته بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة أن العلاقات البناءة بين موسكو وواشنطن تخدم مصالح شعبي البلدين والمجتمع الدولي بأسره. هذا وشدد بوتين على أن روسيا والولايات المتحدة تتحملان اليوم كونهما أكبر قوتين نوويتين مسؤولية خاصة في ضمان الأمن والاستقرار على الصعيد العالمي. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: وثقت الكاميرات لحظات استثنائية لأسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة وهو متوتر داخل الاستوديو أثناء ركلات الترجيح الحاسمي بين مصر وأستراليا. وتأهل المنتخب المصري للمرة الأولى بتاريخه إلى ثمن نهائي مونديال 26 بعد الفوز على أستراليا 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل بالوقتين الأصلي والإضافي 1-1. وأظهر مقطع الفيديو المنشور أبو تريكة ماسك ورقة وقلم وعم بدون بتركيز أسماء المنفذين الناجحين والفاشلين من الفريقين، فيما بدت عليه علامات القلق الواضح مع كل شوطة. وما تمالك أبو تريكة نفسه من التصفيق الحار والتشجيع الحماسي بعد كل شوطة مصرية ناجحة. وفور إعلان فوز الفراعنة 4-2 انفجر أبو تريكة باحتفال جنوني بمشهد عكس حجم الإنجاز التاريخي اللي حققته مصر بالتأهل للدور 16 للمرة الأولى بتاريخ المونديال.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كي وين؟ إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق. ما صبت شي،
1: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
2: أنا بحسها كوميدية،
1: لولو أكتر اجتماعية
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع على مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: النائبة بولا يعقوبيان في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. تتجه الأنظار إلى الاستعدادات القائمة لزيارة سيقوم بها الرئيس جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية تلبية لدعوة من نظيره الأمريكي، علما أن مصادر سياسية مطلعة تنفي أي موعد محدد للزيارة حتى الساعة، كما تشير إلى أن الرئيس عون يريد لهذه الزيارة أن تكون مثمرة ومنتجة لناحية وضع قطار المناطق التجريبية على السكة، وألا أن تعقب انطلاق هذا المسار في الميدان، غير أنه يرفض زيارة للزيارة أو لمجرد التقاط صور. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة حداثة. أطلقت بلدية النباطي حملة واسعة لرفع الركام وتنظيف الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية في المدينة، وذلك في إطار معالجة أثار العدوان الإسرائيلي. أمنياً، أوقفت مديرية أمن الدولة في الشمال مواطناً لبنانياً وآخر سورياً لقيامهما بتزوير مستندات رسمية، حيث أقدم السوري على تسجيل ولديه من زوجته على اسم صهرها اللبناني بعلمه وموافقته بقصد تمكينهما من الحصول على الهوية والجنسية اللبنانية. نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين أن الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أبلغ المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أنه سيتنحى عن منصبه إذا رفض الاتفاق مع الولايات المتحدة. الصحيفة أشارت إلى أن رسالة من محافظ البنك المركزي الإيراني جعلت مجتبى خامنئي يوافق على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. الخبر الأخير من قطر، وفي الدوحة تحديدا، استعرض وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن الثاني في خلال لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. وأكد بن عبد الرحمن موقف دولة قطر الداعمة وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون، مشيرا إلى دعم قطر جهود إعادة الإعمار والبناء والاستقرار في سوريا. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء تنطلق عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في، معي أنا ماري علم حبشي. بعد اتفاق الإطار يدخل لبنان مرحلة مفصلية تتداخل فيها استحقاقات السيادة مع الانقسامات الداخلية والتجاذبات الإقليمية. كيف سيترجم اتفاق الإطار إلى خطوات تنفيذية؟ وماذا حملت زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان؟ وما هي أفاق العلاقات اللبنانية السورية في المرحلة المقبلة؟ وأين يتموضع لبنان في خضم التحولات الإقليمية المتسارعة؟ هذه الملفات وغيرها نناقشها مع الصحافي والكاتب السياسي الأستاذ علي حميدي. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيكي، شكرا.
1: شرفتنا أستاذ. شكرا. قبل ما نفوت بتفاصيل الملفات أود أن أبدأ معك بالمشهد يلي شفناه بعد حوالي 4 أشهر. شهدنا تشييع ودفن المرشد الإيراني السابق علي الخامنئي. حضرت الدولة اللبنانية متمثلة بوزير الدفاع. أريد يعني أن أعرف منك كيف قرأت هذه المشاركة، وهل كانت ضرورية في هذا التوقيت؟
2: بالتأكيد ما كانت ضرورية. لبنان ما كان مضطر أنه يكون عنده مشاركة، لأن وزير الدفاع هو وزير، يعني وزير بالحكومة. ثانيا هذه الوزارة لها مستوى، يعني وزارة الدفاع إلى حيثيتها وإلى مستواها، على ما عم نقص من قيمة الآخرين، لكن ما كان ضروري، وخصوصا أنه إذا بدنا نتمثل بالدول الأخرى مثل الدول الخليجية، الدول الخليجية تمثلت على مستوى، مثلا خليني أعطيك مثلا المملكة العربية السعودية بنائب وزير وليس بوزير، يعني ما كان ضروري أنه نوصل على مستوى وزير. لافت أنه رئيس مجلس النواب وهو أحد عضوي الائتلاف أو ائتلاف ثنائي،
1: نعم،
2: الشيعي وشريك حزب الله وحليف إيران في مكان ما، وعلى الطالع والنازل تليفونات بينه وبين محمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني، ما إجا بعد مكتب السياسي، ناس من مكتب السياسي، لكن ما أوفد ناس بالحكومة بمثلوه. ما بعت ياسين جابر، ما بعت، ليش؟ إذن لبنان ما كان مضطر، كان ماكسيموم إذا مش سفير اللبناني في طهران، على الأقل يعني على الأكثر أكثر يعني مدير شؤون السياسية في وزارة الخارجية برتبة سفير، يعني وهذا منصب مرموق، لكن بيكون مش أعلى من هيك، ما كان في ضرورة نبعت هيدا، يعني هيدي
1: ما هي دلالات هذا التمثيل برأيك؟
2: نعم، مش يعني للقول هيدي أرادة، وانتبهي الوزير منسى هو أحد، يعني هو بحصة رئيس الجمهورية،
1: الرئيس صحيح،
2: وأنا بفهم رئيس الجمهورية شو السبب. السبب أنه لا يعطي إشارة للإيرانيين أنه صحيح أنه هو عم بيهاجمهم بتصريحاته، عم بيهاجم الوصاية، وكل مرة بيحكي عن الوصاية بيحكي عن الاحتلال وبيحكي عن الوصاية. الوصاية هي قصده إيران دايما، هذه للقول أنه ما في شيء بيرسونال، وأنه هو ما بيكن العداء لإيران، هو مشكلته مع الإيرانيين هي في كيفية تعاطيهم بالساحة اللبنانية. بكل الأحوال كان أفضل بلاها. أما وقت حصلت ورئيس الجمهورية عنده حساباته بهذا الموضوع، أوكي حساباته، في ناس بتفهموها في ناس ما بتفهموها، نحن من القائلين أنه ما كان ضروري. كيف فيك تبعث شخص من وزارة الخارجية، حتى مش أمين عام الخارجية، تبعث مدير عام، مدير الشؤون السياسية برتبة سفير وسفير لبنان بطهران، ما بدأ أكثر من هيك، لأنه أساسا ذكرى الخامنئي ضعفت، يعني فرغت من قيمتها من قبل الإيرانيين.
1: نعم.
2: أن تنتظري أكثر من 4 أشهر لتدفني زعيم الأمة، ومش عارف مش معروف وين دفنينه بالأساس، حاطينه بالدفن المؤقت أو هذه بيسموها أن تنتظري 4 أشهر لتشوفي أول أهم شخصية اليوم بالبلد بإيران عسكرية هي أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري ليبين وجهه 4 أشهر من بين وجهه، وأنه ابن الفقيد صحيح. ابن الفقيد مش مبين، حاطين له راسه على كرتوني وحاطينه يطوف بين الناس، لهلأ مش معروف إذا عايش ولا ميت ولا مصاب ولا مقعد ولا شو.
1: في سؤال يطرح،
2: شو هالمرشد العظيم اللي عنده أمي من 180 من 90 مليون نسمة مش عم بيظهر عليها للضرورات أحكامها،
1: للضرورات الأمنية برأيك، أو هذا يعني يحتمل بركة دلالات
2: أولاً سياسية؟ أولا بدنا نعرف إذا طيب ولا ميت.
1: نعم
2: اوريدي ممكن تكون كل النظام تركيبة النظام عم بتكذب من الأساس وتخبي أنه هو قتل في الغارة التي استهدفته.
1: نعم
2: ممكن يكون عايش ومقعد ومصاب جدا جدا جدا إلى درجة أنه مش هو عم بيحكم البلد مثل ما عم بينقال، لأنه واضح أنه في نظام عسكري هو اللي لقط البلد اللي هو الحرس الثوري ومنظومته من قليباف، وحتى قليباف عنده مشكلة لأنه هو أساساً
1: نعم.
2: قريب من الحرس الثوري أكثر من الرئيس بيزشكيان
1: نعم.
2: رئيس الجمهورية، إنما حتى صار في اختلالات بالعلاقة بينه وبين الحرس الثوري وبين المتصلبين في الحرس الثوري. إذن مختصر مفيد، لبنان لما كان ضروري أبداً، إيران أساءت إلى لبنان الكثير على كل المستويات، السياسات الإيرانية العدوانية والتوسعية بالعالم العربي من العراق، الله يساعد العراق، من العراق إلى سوريا إلى الأردن إلى فلسطين إلى الدول الخليجية إلى لبنان، توريط لبنانيين بحروبة التوسعية إضافة إلى أنه هن يتحملون جزءا أساسيا من مسؤولية الاغتيالات في مرحلة 2004 لل2000 و13 أول اغتيال كبير هو الذروة، أي اغتيال رفيق الحريري على يد عناصر ومسؤولين من حزب الله وبإدارة أهم قيادي عسكري هلأ مات، قتل بسوريا اللي هو مصطفى بدر الدين. هؤلاء على صلة مباشرة بالنظام الإيراني، إذن الإيرانيون يتحملون مسؤولية اغتيال كبار من هذا البلد، يتحملون مسؤولية إقحام لبنان في حروب ما له علاقة فيها لا من قريب ولا من بعيد. وأنا لا أتحدث عن حرب إسناد غزة ولا أتحدث عن حرب إسناد إيران والثأر لدماء المرشد علي خامنئي، نحن ما لنا علاقة كلبنان، جزء من لبنان بكله التأييد وبيعتبر أنه له علاقة عضوية فيه وبيروحوا يبكوا على ضريحه، هيدا شغلتهم، بس هيدا ما بيلزم لبنان أن يكون هناك ممثل للحكومة اللبنانية، هذا ملزم للبنان، نحن ما عم نعزي فيه.
1: نعم
2: الله يرحمه والله يغفر له، بس هذا لبنان غير معني بعلي خامنئي الذي استهدف الدول العربية، استهدف لبنان، عملوا أعمال إرهابية في كل المنطقة الخليجية، حاولوا يقتلوا أمير الكويت الأمير جابر الصباح، فجروا مع حزب الله، قاموا بتفجير الخبر اللي راح فيه حوالي 100 قتيل يومتها، دعموا الميليشيات الإرهابية في اليمن التي استهدفت الرياض واستهدفت جدة واستهدفت مكة المكرمة واستهدفت كل الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية. شو عملوا؟ إيدون بدماء السوريين، عم نحكي بدنا نحكي عن الشيباني أكيد
1: طبعا بدنا نحكي أكيد تصدري.
2: إيدون غرقاني بدماء السوريين، فوق 1 مليون قتيل، جزء أساسي منهم بالسياسات الإيرانية والأوامر الإيرانية والميليشيات الإيرانية وعلى رأسها حزب الله الذي أمعن في قتل السوريين وفي ذبح السوريين وعليه فاتورة كبيرة، فاتورة دم كبيرة كتير مع الشعب السوري، تجاه الشعب السوري. إذن لا، ما يعني إذا ما بدنا نعزي ونعمل عداوة مع الإيراني ونقول إنه إنه إنه إنه والله في عداء مستحكم، على الأقل ما منروح على مستوى يمثل كل لبنان على مستوى حكومي، لأنه هذه حكومة كل لبنان، ومنحاول نكون لو بروفايل فيها، وخلي حركة أمل حزب الله إن شاء الله يبعثوا 10,000 مشارك ويروحوا يتبكبكوا عند على ضريحه. نحن غير معنيين في ذلك، قلنا الله يعني الله يرحمه والله يغفر له. نعم. مش أكثر من هيك.
1: نعم، بما أنه ذكرت أستاذ علي الشيباني، تصدرت أكيد زيارته المشهدية بلبنان، كيف شفت قرأت هالزيارة؟ شو حملت معها؟ ما هي أبعادها؟
2: أولاً هذه تاني زيارة. الزيارة الأولى كانت أقل أهمية، كانت بداية يعني الانفتاح الحكي. نعم. نبلش نحكي بين لبنان وسوريا الجديدة. هذه تاني زيارة، هذه فيها لها تقل أكبر. التقل الأكبر مش بس شخصية مركزية بالنظام السوري الجديد أو بالحكم السوري الجديد. نعم. طبعا الرئيس الشرع هو رأس هذا الحكم، ويفترض أن ولازم شي مرة يعني يجب أن يزور لبنان، لازم يزور لبنان، منه غلط أنه يزور لبنان، لأنه هو شخصية مركزية بالمعادلة، معادلة بلاد الشام. بمعنى أنه بيأثر، هو لبنان بيأثر عليه، هو بيأثر على لبنان، هو بيأثر على الأردن، الأردن بيأثر عليه، يعني هذه كلها
1: مترابطة يعني. نعم.
2: المهم أنه جاي بمرحلة، هي مرحلة أنه لا تزال الحرب الإقليمية قائمة. لبنان بعده مثل ما بيقولوا بالإنجليزي very shy، خجول بالعلاقة مع سوريا. بعده معودين كانوا معظم القيادات السياسية بلبنان والقيادات اللي موجودة بتشكل منها الحكومة، معودين إذا صح التعبير على العلاقة مع بيت الأسد. كبروا وخلقوا وكبروا وركبوا على بهذه التركيبة السياسية والتركيبة المالية والتركيبة الاقتصادية على قاعدة هذه، أنه في دائما الأسد بمكان ما. تويت صفحة نظام الأسد، نحن الآن في مرحلة مختلفة، في خجل، في تعاطي خجول من الجهة اللبنانية مع الجهة السورية.
1: حتى فينا إذا بس سمعنا عن اللجنة كمان، يعني
2: اللجنة، لا اللجنة مهمة، اللجنة
1: في البعض يعني ربطوها بتعرف بالمرحلة السابقة طبعا،
2: هيدا هيدا رد فعل. نعم. منو مطلعين على الفارق.
1: نعم.
2: لا خلينا نحكي، نحن كنا عم نشكي من المجلس الأعلى السوري. صحيح. اللبناني أو اللبناني السوري، اللي هو مجلس أعلى يعني بيعمل بيخلق كونفدرالية، أنه في جمهوريتين بس جمهورية واحدة، مثل ما كان يقول الأسد أنه شعب واحد في دولتين.
1: نعم.
2: هيدي انتهينا منها. لبناني لبناني والسوري سوري، أقرب واحد لقلنا السوري بس سوري سوري، واللبناني لبناني. اللجنة العليا اللبنانية السورية هي لجنة طبيعية جدا بين الدول، بمعنى في لجنة عليا لبنانية سعودية، لبنانية عليا لبنانية كويتية، لجنة تانية في لبنانية إماراتية، في لبنانية عراقية، في لبنانية قلنا الأردن، مصر. هذه لجان متعارف عليها بالعلاقات، التي تذهب العلاقات اللي هي أبعد من علاقة السفير إلى السفير، لأن هناك ملفات أوسع من عمل السفارات، ملفات اقتصادية، ملفات الضرائبية، ملفات التعاون الاقتصادي، ملفات الاستثمارات، ملفات ذات الطابع موائمة القوانين. انت بتعرفي بموضوع القوانين.
1: نعم.
2: بيكون عندك قوانين بتمس الطرفين.
1: صحيح.
2: وخصوصا بين لبنان وسوريا عندك ملفات كبيرة، هاي ما بتقوم فيها سفارة. ملف بعطيك ملف صغير، ملف العبور عبر الأراضي السورية للتصدير، هيدا ملف لحاله، هيدا بده 10 لجان مش لجنة واحدة، بده لجان وزارية ولجان حكومية، وهيدا على كل طبيعي، هيدا غير شيء. هيدا لبنان عنده إيه مع كل الدول العربية، مع سوريا ما كان يقبل حافظ الأسد، قال لا بدنا نعمل مجلس أعلى، والمجلس الأعلى عين عليه موظف كبير فئة أولى برتبة مدير عام، اللي هو الأستاذ نصر الخوري، اللي لا يزال حتى الآن ما بعرف المفروض يكون طلع التقاعد صلوا 40 سنة يعني بعد طلع التقاعد
1: نعم.
2: الكادر موجود بيقبضوا معاشات بعده بتنزل معاشاتهم والإطار التوظيفي لهذا الكادر هذا لازم هذه لازم تلغى بقرار من الحكومة ما بدها أكثر من هيك حكومة ولازم يتم إلغاء وهو عمليا ألغي المعاهدة ألغيت معاهدة التنسيق والتعاون والتنسيق انتهت هذه خلصنا منها إذا منا بروبلم البروبلم هو أنه نرجع على علاقات طبيعية وعلاقات قريبة لأنه عنا ملفات كتير عنا ملف المساجين هذا من إرث الحرب عنا ملف آخر كان لازم كمان نكمل شغل فيه مع أنه نحكى فيه أول ما سقط النظام المفقودين بالسجون السورية مش طيبين يمكن ما بدنا
1: مصيرهم بغض النظر
2: مصيرهم أخي ويا ستنا مش بس مصيرهم وين جثثهم إذا من توفى منهم من قتل جيبوا الناس لتسكر هالحزن لتسكر هالشابتر هيدا ويعني تومورن ليسكروا مرحلة هالمرحلة المفتوحة الجرح المفتوح ويدفنوا من قتل وإذا في حدا ما بعرف يعني بعد كل هالوقت أشك أنه يكون في حدا بعده على قيد الحياة عندنا على كلين لا أتبنى يعني لا أستطيع أن أجزم ما بعرف
1: نعم.
2: حتى ما حدا يقول عم نحكي شيء عم نشلح كلام إنما هذه مسألة مهمة المساجين السوريين طلعي انت ظهري هالملف شيلي من دربي عندك مئات بجنح بجنايات منا مهمه كتير في جنايات كبيره موضوع اخر هذا له معالجه اخرى لكن فضي سجونك انت حاطه بتعرفي انت وضع رومي
1: طبعا
2: رومي بساع 1000 حاطين فيه 4000 العالم عم تاكل بعضها الناس عم تنتحر جوا طيب وهناك ملفات مفتوحة ومحاكمات ما انفتحت كيف تتركوا واحد 10 سنين بلا محاكمة كيف يعني هم جماعة طرابلس وشمال
1: صحيح صحيح يعني احنا يعني أشرنا سابقا دائما انه يعني هذا الأمر حرلك يعني خلينا نقول احنا قانون يعني ملف
2: لو ما سقط النظام السوري هذا ما كنا عم نحكي فيه
1: طبعا
2: والمؤسف المؤسف وهيدي بقولها للتاريخ لولا لم يتلقى حزب الله هذه الضربة القاسمة في الحرب 24 ولا رجع أنا أكل بوكس كبير بآخر حرب ولولا ما سقط النظام حافظ الأسد وبشار ابنه في كتير أشياء ما كانت تتحقق بالبلد يعني كان بدك ضربة كبيرة إقليمية حتى كل واحد يعود يعرف حجمه كيف يعني في عشر سنين ناس متروكين بالسجون من دون محاكمات بس على شبهة انه هيدا ارهابي وبيحكي مع القاعدة او ما بيحكي مع القاعدة اوكي القاعدة صار بالشام ومش بس بالشام صار بواشنطن قاعد احمد الشرع وقاعد بالرياض وقاعد بابو ظبي وقاعد بالكويت وقاعد بباريس وقاعد ببريطانيا زيدوا علينا بعد بقصة انه التطرف وما التطرف ومدري شو ابو مالك التلي ومدري شو كله حكي ما له عازي هذا كان كله ترهيب لللبنانيين لكي لا يطالبوا بسلاح حزب الله قلنا تنرجع نجملها حتى ما نتوسع لانه عم بفتح
1: بس قبل استاذ خلينا من ما انه يعني تطرقنا للموضوع
2: ظروف الزياره يعني
1: نعم نعم انا كان لا بما انه حكينا عن ملف يعني ويعني قانون يعني العفو العام برايك رح يبصر النور بظل التجاذبات السياسيه
2: بده يبصر النور ما في بحث ما بينترك ناس بالسجن بهذه الطريقه هذا لا يجوز هذا بده راي عام بصرف النظر يعني في ناس كانوا فاتوا على السجن عمرهم 19 سنة
1: صحيح
2: بعدهم لهلأ
1: نعم.
2: كل حياتهم كأدل كراشدين أمضوها في السجن هولي ما بعرف إذا بعد فيك ترديهم على حياة طبيعية هولي ما بعرف شو صار فيهم بعدين في قضية الأسير اللي هي قضية إلى معنى بالسياسة أسير، وخصوصا وقضية شو اسمه الفنان
1: فضل شاكر.
2: فضل شاكر فات على المستشفى امبارح.
1: نعم قريب. صحيح.
2: فضل شاكر حاجة مزايدة، ما له علاقة، له علاقة انه ناصره، بس ما له علاقة بالقتل والضرب
1: بالجرائم. نعم.
2: بعدين عملية عبرة وحرب عبرة فيها أخذ وعطى. نعم أطلقت النار على الجيش صحيح، لكن ما حد ما حتى الآن نحن في انتظار تحقيق جدي وحقيقي وغير ومحايد من الجيش ومن القضاء العسكري، ومش يمكن يمكن بدأ قضاء مدني حتى، لأن القضاء العسكري بعده لقطه الحزب بموضوع أنه الفخ الذي نصب للجيش ولأحمد الأسير ومن هم في قيادة الجيش يومها، وخصوصا جماعة اللي قاتلوا على الأرض اللي كانوا عم بيشتغلوا مباشرة بالتنسيق مع حزب الله. نعم. لأنه هجموا على بيوت الناس.
1: نعم.
2: احتلوا بيوت الناس، اقتحموا بيوت الناس، ما العلاقة كان لا بالأسير ولا بغير الأسير، ومنعرف منهم جنرالات ومنهم معروفين. ما بدنا نفوت بالأسامي، بيعرفوا بعض حالهم وكل الناس بتعرفهم.
1: ماذا عن المبعدين بإسرائيل؟
2: هؤلاء أول ناس لازم يرجعوا، هؤلاء أبعدوا قصرا، هؤلاء في منهم خلقوا بإسرائيل.
1: نعم.
2: ثانيا في ناس راحوا صغار، في ناس كانوا بجيش لبنان الجنوبي وبالقوات اللي كانت مع إسرائيل، في منهم تورطوا في أعمال إلى طابع أمني أو طابع يعني أكثر من التعاون والعمل مع الإسرائيلي أو حمل السلاح إلى جانب الإسرائيلي، في منهم قاتلين ناس. هاي بديك تلاقي لها حل قضائي، هيدي بدها تمر عبر القضاء لتطلعي منها، لأنه مثل ما في فئة من اللبنانيين مشيت مع السوري، في فئة مشيت مع الإسرائيلي، والمزايدة بموضوع الإسرائيلي خليه يسمحوا لنا فيها، يسمحوا لنا بموضوع المزايدة أنه أنت مشيت مع إسرائيل. طيب بدي أسأل أنا سؤال، في واحد مبعد، رجل سياسي مبعد كان جزء من الحرب مثله مثل غيره.
1: نعم.
2: أبو أرز، لأنه صاحبي ولأنه رفيقي ولا بعرفه ولا بعيتي، ما بعرفه إلا باللي قريته عنه، أوكي، ولأني من عمره ولأنه من عمري.
1: صحيح.
2: ليش ناس مثل هؤلاء يعني طوينا صفحات خلصنا.
1: نعم.
2: أبو أرز أو غيره، في جرائم كبيرة ارتكبت وما بتحملها، في بيئات ما بتحملها، بدنا نلاقي لها مخارج وطريقة معالجة ذات طابع إذا بدك أمني، عفوا ذات طابع قانوني. ليش لقينا حل للكفوري؟

0: الدولة اللبنانية ما فيها تحملها، نبيه بري ما بيقدر يحملها، انه يقتل مواطن امريكي بالسجن حتى لو كان الفخوري يموت بسجن الدولة مفوتته والامن العام مورط فيها.
1: نعم.
0: شو اسمه؟ عباس ابراهيم. قاموا قتلوا احد اعوانه اللي كان صار له 20 سنة ما عم يتعاطى بشي بصيدا بشرق صيدا، حدا فات عليه بالكاتم الصوت ضربوه ضربتين وقتلوا. كان هذا يشتغل معه انه اوكي ما وصلنا للفخوري، قتلنا اللي كان يشتغل معه واللي كان يعني اوقف واخرج وعاد على حياة طبيعية وما عاد يتعاطى بشي. اوكي، اذا هيدي بدها تنحل، هيدي ما فينا نتركها. على كل هلأ نطرت كتير، من الأولوية إنه بكرة لازم نحلها وإلا ما بيمشي البلد، بس لازم نحلها.
1: نعم
0: لازم نحلها
1: بهالمرحلة كمان الجديدة اللي عم نشهدها،
0: لأنه ما طبعا. في ما بنقدر نبقى نحن كلبنانيين الأكثرية الساحقة من المواطنين اللبنانيين ومن البيئات اللبنانية ومن الطوائف اللبنانية، ما بنقبل إنه نضل نحن أسرى ورهائن لسياسة حزب الله وللمعايير التي وضعها حزب الله على الحياة العامة ولا على وحتى على الحياة الخاصة.
1: نعم.
0: منا مقبولة ومنرفضها رفضا كاملا.
1: نعم. لنرجع أستاذ علي لزيارة الشبانة، يعني استوقفنا هيك عدة محطات، شو كان المشهد سريالي بس شفنا نزل على بيت الكتائب، بس طلع على معرب، بتعرف نحن يعني بالأول هيك مش معودين على هالمشهد. بدي أعرف رأيك ومن ثم كمان نتوقف عند محطة أساسية ما كانت أكيد يعني تفصيل بروتوكولي عاصمة الشمال طرابلس.
0: ليكي بموضوع الزيارات لبعض القيادات السياسية،
1: نعم
0: يعني اعتبر البعض انه هذا بلشوا السوريين يتدخلوا ويفوتوا بالسياسة، هذا منه صحيح. ومش بس لانه كرم اخلاق منهم، هني اولا ما بدهم يتعاطوا، ما بدهم يغرقوا يرجعوا على اللعبة، وما عندهم قدرة. نظام حفظ الاسد كان غير نظام وكان غير طبيعة وكان غير قدرات.
1: أعلن الرئيس الشرع إنه هو منكفئ يعني ببناء دولته.
0: وثلاثة شغلة كتير مهمه، إنه في خط أحمر أمريكاني.
1: نعم.
0: ما في لعب بالموضوع هذا، هذا أنت بتشتغل على بلدك. إذا حدا بده يفتح باب للسوري يتدخل بلبنان هو الأمريكي فقط.
1: رغم مناشدات أستاذ علي ترامب المتكررة.
0: هذه تلويح. نعم. هذا تلويح، هذا تذكير لحزب الله إنه أنت ظهرك منه محمي.
1: نعم.
0: يعني اللعب بلبنان بدك تدفع ثمنه بلبنان وبرات لبنان. anyway مع الكتائب، لأنه بلشت الحرب مع الكتائب، والكتائب هي أم يعني فيك تسميها هي أم ما يسمى بالجبهة اللبنانية السابقة اللي كانت تضم كل القوى المسيحية التي قاتلت الفلسطينيين في بداية ثم قاتلت السوريين ويعني وقاتلت جزء من المسلمين وحركة وطنية وكذا. القوات لأنه قوات للتمثيل المسيحي، والقوات ولا مرة وحزب الكتائب ولا مرة غلطوا بموضوع دعم الثورة السورية ضد بشار الأسد.
1: ضد بشار. نعم.
0: هذا على طول الخط. وليد جنبلاط نفس الشيء. على طول الخط منذ اليوم الأول مع الثورة السورية، منذ اليوم الأول. بعدين عمل أكتر، هو أكتر من هوليك، يعمل حماناس هربانين من سوريا كانوا من النظام، حماهم من مناطقه، اشتغل على مسألة النازحين وتعليم النازحين وعدم تركهم بالطرقات، كتير مئات الألاف من المواطنين من الأولاد السوريين لقوا مجال لمدارس ليفوتوا على مدرسة ويكملوا درس ويتعلموا المنهج السوري بالليل. اعتراضات عليها مش اعتراضات، في كتير حكي أنا ما بدي يفوت فيها، بس على الأقل بينظروا بعين أنه أنت في مئات الألف من هالولاد ما انتركوا على الطريق، اجوا على مدارس، يخلص الدوام اللبناني يروح بالمدرسة الرسمية، ينفتح دوام للطلاب السوريين عشية، يجوا طلاب معهم كتب مناهج سورية ليكملوا لما يصير في انسلاب

0: يختم عن بلد الأم إلى ما هنالك. فهيدي مهمة كتير. هيدي عم بحكي عن وليد جملاط وطبعا الرؤساء الثلاثة. مهم جدا طرابلس. طرابلس إلى علاقة خاصة بسوريا مختلفة عن بقية المدن اللبنانية، حتى عن عن بيروت، حتى عن صيدا، حتى عن جبل لبنان. أولا صيرات المصاهرة كتير قوية بالشمال وبيخدوا من بعضهم.
1: نعم.
0: يعني ما في بيت بطرابلس ما في منه مرأة مجوزة من سوريا مجوزة على طرابلس، وحتى على بيروت كتير عائلات بيروتية المزوجين اخدين من الشام واخدين من حمص، في علاقات مصاهرة. ثانيا قريبة كتير، صلات الجغرافية. ثالثا صلات السياسية. وطرابلس عانت الكثير من النظام السوري، اضطهد النظام السوري، قتل ناسا، فجر، اعتقل، يعني شغل ناس، شغل المخابرات السورية وكل والأحزاب اللي هي كان مسيطر عليها شغلها كلها لتضطهد أهالي طرابلس. وكتير عملوا يعني عملوا كتير كبائر بطرابلس. هيدي للقول إنه طوينا الصفحة، وإنه أنا جاي أقول إنه سوريا هي غير سوريا السابقة. هلأ استقباله بهالطريقة هو استقبال فشت الخلق.
1: شفنا انقسامات هناك ما نعتبر يعني،
0: لكن عنده رسالة سياسية بدون ما يحكيها، ما حكيها هو وما حكيها الشرع. هي هي رسالة أبعد، وهون بتربطيها بكلام الرئيس ترامب إنه إذا ما رح ينحل موضوع سلاح حزب الله في مين بيحله، بكلف أنا السوري ينزل يحله. هذا معنى مجازي، هذه صورة مجازية، هذه مش إنه رح ينزل السوري على الهرمل وعلى بعلبك ويقاتل تحت ويعمل ويسوي. هذه إشارة إنه أنت يا حزب الله ويا إيران أولا فقدت سوريا، ثانيا لحزب الله الذي يهدد بانخلاب في الداخل ويهدد بقلب الحكومة وبالنزول إلى الشارع ومحاصرة السرايا الكبير أسوة بما حصل أيام فؤاد السنيورة أو سبعة أيار أو ما بعد سبعة أيار. ولا القول أنه أنت فيك تهدد قد ما بدك يا حزب الله، بس أنت ظهرك معنا، أنت لحالك ونحن موجودين على مرمى حجر بوجود هذا النظام في سوريا، هذا الحكم في سوريا، أنت لحالك ونحن وأنت فقدت سوريا، هذا الظهير سوريا ده انتهى، هذا ما هو صديق لك، هذا ما بده خلافات وما بده يتقاتل معك، بس إياك أن تفكر بانقلاب ببيروت أو انقلاب على الشرعية بلبنان. سوريا منا لألك وتغيرت الزمن. فهيدي بيفهموها جماعة حزب الله بجماعة الأمن، وبيفهمها الإيراني أنه انكسر ظهره بسوريا، ولذلك بعتقد أنه هيدي أكبر هزيمة للنظام السوري، النظام الإيراني. هيدي أكبر هزيمة هي خسارة سوريا، وطبعا كسر ظهر حزب الله، لأنه انكسر ظهر حزب الله حقيقة. يقاتل لكن يقاتل باللحم الحي.
1: نعم.
0: تحت كل يوم عندك 50 جنازة عم تطلع، ما عم نعرف منين عم يطلعوا هالجثث. ما في بلدة ما ريح 60-70 شخص فيها، ريح له ألاف القتلى. لماذا؟
1: بيناتهم شو؟ قد في أستاذ علي سمعنا أنه من الحرس الثوري، يعني
0: ممكن يكون في ناس من الحرس الثوري، وممكن هيها آخر خبر، الخبر الأخير اللي صباح هذا اليوم أنه ترامب بيحكي مع نتنياهو بيقول له إياك، بيقول له نتنياهو أعطيني أوكي بدي أخذ علي الطاهر، تلت علي الطاهر، بيقول له هلا ما تلبكني.
1: نعم.
0: عندي شغل مع إيران، ما تعمل لي انفجارات ببيروت، ممنوع، مانعه.
1: وهذا السبب خلى إيران كمان
0: فيها إيرانية.
1: نعم.
0: فيها طبعا حزب الله.
1: نعم.
0: مزروبين تحت وهو قاعد فوق راسه. هني مزروبين تحت وهو قاعد فوق راسه. لحظة اللي معه ضوء أخضر أمريكي بيطحش على علي الطاهر وبيخدها، أما القول أنه بياخد وما بياخد كله هذا أوهام تزرع في عقول.
1: يعني نحن مرهونين بفهم منك أستاذ علي يعني التفاهم الإيراني الأمريكي.
0: لا بس أنه روق لي هلأ بدي أشوف أنا الإيراني لوين رايح. أوكي روق لي بعده بالمدة بفترة 60 يوم روق هلأ ما تعمل لي مشاكل يطلب يصيروا يستخدموها بالمفاوضات. خليني أكمل مفاوضاتي. وأنيوي إسرائيلي قاعد فوق للتلي.
1: نعم.
0: مبارح طلع اثنين أول مبارح طلع واحد أو اثنين من احد الانفاق اجوا الاسرائيليين دغري استهدفوهم وقتلوهم. اوكي اذا ما فاتوا عليها اليوم بفوتوا عليها بكره. وانا برايي لن يرفع الاسرائيلي الحصار عن علي الطاهر ومدينه النبطيه قبل ان يكون هناك اتفاق شامل له علاقه بموضوع حزب الله وانسحابات حزب الله و موضوع سلاح حزب الله. وإلا إذا ما فتلة هلأ بفتلة بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة بده يرجع الفتلة.
1: بس أروح أنا وياك أستاذ علي لاتفاق الإطار يعني مثل ما رجع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. هل هو أول شيء بدي أعرف قابل للتطبيق؟ وهناك من يرى أنه انتصار لإسرائيل على حساب لبنان.
0: هو قبل أن يكون قابلاً للتطبيق هو يجب أن يكون قابلاً للتطوير، بمعنى أنه هو اتفاق إطاري. تعرفي في هذا الـ MOU
1: نعم.
0: يعني Memorandum of Understanding هذا مذكرة تفاهم.
1: نعم.
0: مذكرة التفاهم لها طبيعة الشمولية وليس horizontal. عندها شمولية أفقية. أما البحث العمودي كل موضوع نفوت عليه موضوع وراء موضوع، هيدا اللي هلأ بده يصير. يعني بدنا نفوت على نقطة وراء نقطة لأنه كله عناوين، هذه رؤوس أقلام. لذلك بيقول لك أنه هيدا اتفاق إطاري ولا يحتاج حتى أنه يأخذ أبروفل أو يتصوت عليه.
1: دستورياته صحيح
0: ما بده، ما في ضرورة لأنه ما في شيء ملزم أيضا. ما في شيء ملزم لا على الموازنة العامة. أنت بتعرفي
1: نعم.
0: المعاهدات التي تحتاج إلى مجلس النواب، يعني بمعنى أي شيء ملزم ماليا بدك تنزلي على المجلس.
1: نعم.
0: وأي معاهدة لها صفة الديمومة أو لها صفة أنه بنوضع لها إطار زمني داي وان، مثلا معاهدة لعشر سنين معاهدة لخمس سنين، هاي بدك تروحي على مجلس الوزراء وتروحي على مجلس الوزراء. عدا ذلك هذه تفاهمات ضمن إطار أنه بدنا نبلش ننفذ ونفكفك اللغم. لذلك ما في تصويت بالمجلس الوزراء وما بتنزل على مجلس النواب. وعمليا هذه هي فيها ملحق فيها ملحق أمني صحيح، لكن هذا الملحق الأمني هو ملحق أمني تنفيذي بين الجيوش ويحتاج إلى أن يبدأ العمل فيه. بدنا نشوف المناطق التجريبية أول شيء انطلاقتها وكيف راح يتم العمل. كان في اقتراح إسرائيلي والأمريكان ما كانوا معارضينه أنه تعوا يا جيش لبناني خدوا علي الطاهر بإيدكم بس بيفوت معكم الأمريكاني. نحن نقعد على جنب، تفضلوا وخدوا علي الطاهر وحطوا إيدكم عليه، فوتوا لجوا فضوا نطفوا لكن برقابة أمريكية للتحقق أنه هذه المنشأة العسكرية أو القاعدة العسكرية مثل ما بيسموها هيدي انطوت صفحتها وتم تعطيلها. الجيش اللبناني ما مشي فيها.
1: كيف شفت اختيار يعني البلدتين يلي هن فرون وزوتر الغربية لهم أبعاد استراتيجية كهن مناطق؟
0: أولا هن قراب من بعض وما لهم بعض كتير. تانيا فرون أهليها بعتقد طلعوا بيان أنه نحن منا محتلين. حبيبي منك محتل بس أنت محتل بالنار. أنت بالرشاش الإسرائيلي مسكر لك الضيعة، شو يعني منك محتل؟ تانيا هو وقت اللي بده بفوت عليها يعني بيعمل اشتباك بيروح له يمكن قتيل او جريحين او قتيل او قتيلين، لكن بيمسح لك اياها للبلدي. خلص البلدي، خلصها للضيعه، خليه ينعمل عليها الموضوع التجريبي كتجريبي. والمعارضه ليش معارضة إنه الجيش اللبناني يفوت، هذا البيان من البلدية ده شو له معنى سوى إنه حزب الله ما بده الجيش يفوت ينفذ ينفذ خطة أمنية فيها، مش إنه ينتشر. إذا ينتشر ويقعد برا فوق وما يتعاطى مع حدا، إيه معلش تفضل يا جيش لبناني، بس ممنوع يفوت على بنية تحتية عسكرية، يفتش على سلاح، يعطل كل عمل أو كل صيغة عسكرية أو قدرة لاستخدامها.
1: نعم.
0: عسكريا.
1: نعم.
0: هذه هي.
1: بس هالجيش أستاذ علي المطلوب منه يكون موجود يبسط سلطته على كافة الأراضي اللبنانية، كيف قادر يطبق يعني هذا الأمر عمليا، يعني في ظل الواقع، في ظل حزب الله الرافض تماما، يعني حنكون نحن أمام مواجهة برأيك بين الجيش؟
0: لا بس أنا بعتقد أنه مش مستبعد أنه نروح على على جولة ثالثة من القتال، نحكي فيها بعدين إذا بدك.
1: طبعا، لكن أنت تلوح يعني ترى هذا الأمر يلوح في الأفق، أفهم منك.
0: إذا ما انحلت على الصعيد اللبناني اللبناني، إذا حزب الله لم يقتنع بالعودة إلى حضن الدولة اللبنانية، رايحين على جولة ثالثة مع الإسرائيليين، وهالمرة بمقبولية أمريكية، وبالرغم من كل شيء الإيرانيين واعتراضات الإيرانيين، بالنتيجة بنرجع على جولة ثالثة. جولة ثالثة شو يعني؟ مزيد من القتل، مزيد من الدمار، مزيد من الخسائر، مزيد من الاهتراء، ومزيد من الأوهام المزروعة في عقول الكثيرين من قبل حزب الله التي تتبدد تتبخر هذه الأوهام، ويبين أنه هي أوهام كاذبة، يعني اشتغلوا بعقول الناس وقنعوهم انه هني رح يغيروا صورة الشرق الأوسط، وهيها تفضلنا راح البلد من وراء أوهامكم بهذه القيادة وبالقيادة السابقة.
1: نعم، قبل ما يدهمنا الوقت، يعني بهمني كمان كن عم بقطع على ما نشهده في العراق، نرى يعني حملة واسعة من أكيد الملاحقة للمتهمين بسرقة المال العام، بمواجهة الفساد، هل يمكن أن نرى هذا السيناريو ومحاسبة فعلية في لبنان هيك بالمدى القريب بركة؟
0: لك بصرف النظر عن قديش هذه الملاحقات يعني عميقة وجدية، لأنه الآن هم صغار السارقين، صغار هؤلاء المجرمين بالمال العام، يعني بحق المال العام. بدك تشوفي البارونات الكبار اللي 3 4 مليار 5 مليار، مش علما انه بداية طيبة، خلينا نشوف الى اين. خصوصا ايضا هناك كلام عن حصر السلاح بيد الدولة العراقية اللي الى حد ما عم بيتم، الى حد ما بعده متواضع، خطوات متواضعة
1: بداية، لكن
0: بداية ما بعرف لوين بتودي وقديش جديتها، بس بكل الأحوال أحسن من المشي. على الأقل فكرة حصر السلاح أو نزع السلاح صارت جزء من يوميات العراقيين، وملاحقة الفاسدين صارت هي جزء من يوميات العراقيين، وهيدي بتسجل لرئيس الحكومة الجديد بلبنان. أشك بذلك، علما أنه بلش شوية شغل قضائي عن جديد، عم بيرجع يتحرك القضاء بهذه المواضيع، خصوصا ما يتعلق ببعض بالمال العام، وخصوصا مال المودعين.
1: نعم،
0: بلشي لوين توصل،
1: ما هي أفاقة بس
0: ما بعرف. وبسلاح عم بلك حزب الله يراهن أنه على الوقت لا يطوي صفحة نزع السلاح ويكمل مثل ما هو، رهانه سوف يتبين أنه خاطئ ووهم، وسوف يذهب إلى جولة ثالثة من القتال مع الإسرائيليين.
1: بدي أشكرك لهالمقابلة الشاملة أستاذ علي حمادة، يعني كتير من المواضيع والأسئلة كمان، بس دهمنا الوقت. بدنا نشكر أيضا المتابعين والمستمعين دايما لمرافقتهم، بيتجدد لقائنا الأسبوع المقبل دائما ببرنامج تحت الضوء عبر صوت كل لبنان، أخبار البلد وفي تي في.
2: تحت الضوء. مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: إذن كل سبت 4 و3 بعد الظهر ترقبوا برنامج تحت الضوء عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. نحن على 5:15 منكون مع راديو رما. خليكم برفقة صوت كل لبنان.

0: مباريات الأحد 5 تموز بالدور 16 من مونديال 2026، الباراغواي بتواجه فرنسا على استاد فيلادلفيا الساعة 12:30 ليل، والبرازيل والنرويج على استاد نيويورك بنيو جيرسي الساعة 11 ليلا.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صيغة الإطار تنتظر الترجمة وجنازة خامنئي تنطلق.
2: مساء الخير جرامة، من صوت كل لبنان مع زينة عبود جرجس ومريم تنفيذ سافيو بوصعب.

0: العناوين.
1: نحن مع المبدأ التفاوض لإحراز الحقوق اللبنانية لإحراز سلام بالمنطقة، إنما نحن مع عدم التفريط بالحقوق.
2: القصة بدها تبلش بدعم القطاعات الاقتصادية اللي هي الأساس لمجيء العمال. دعمهم بيكون عبر تخفيض الضرائب عليهم، وبنفس الوقت نساعد العمال على أنه نعمل لهم أماكن السكن.
3: استمرار برنامج مساعدات النقدية ل 130 ألف عائلة اللي نزحت، كمان العيال اللي صامدة واللي ما نزحت.
4: أيضا في عناوين راديو رما، الرئيس عون يبرق لترامب لمواصلة دعم لبنان وجيشه. نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من ترامب لاحتلال علي الطاهر. ودع خامنئي يمتد 6 أيام، هل يحضر مجتبى المراسم المونديال إلى الدور 16 بمواجهة حاسمة.
5: وفي راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياتي قيمة مع الأبشر بالشلالة.
6: النائبة بولا يعقوبيان في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. يراهن لبنان الرسمي على ضغوط أمريكية لتليين موقف تل أبيب وللانتقال بصيغة الإطار من الورق إلى الأرض. وقد استغل الرئيس جوزيف عون ذكرى استقلال الولايات المتحدة ليناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواصلة دعم لبنان وجيشه ومؤسساته. يأتي ذلك في وقت هدأت نسبيا عاصفة الأخذ والرد حول صيغة الإطار الثلاثي بانتظار بدء الترجمة العملية على أرض الواقع. من لبنان إلى إيران، حيث انطلقت اليوم مراسم تشييع المرشد الراحل علي خامنئي في جنازة تمتد لستة أيام تجوب خمس مدن بين إيران والعراق، قبل أن يوارثر يوم الخميس في مشهد مسقط رأسه، وسط ترقب لما إذا كان المرشد الحالي مجتبى خامنئي سيظهر في مراسم دفن والده أم سيبقى مصيره غامضا. ماذا الآن في تفاصيل النشرة؟
1: تتجه الأنظار إلى الاستعدادات القائمة لزيارة سيقوم بها الرئيس جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية تلبية لدعوة من نظيره الأمريكي، علما أن مصادر سياسية مطلعة في أي موعد محدد لها حتى الساعة. كما تشير إلى أن الرئيس عون يريد للزيارة أن تكون مثمرة ومنتجة لناحية وضع قطار المناطق التجريبية على السكة، وإلا أن تعقب انطلاق هذا المسار في الميدان، غير أنه يرفض زيارة للزيارة أو لمجرد التقاط الصور.
0: لمناسبة الذكرى 250 استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون برقية تهنية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعاه إلى الاستمرار في الوقوف الدائم إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة وإلى جانب مؤسسته وجيشه وشعبه.
1: وفي الذكرى، أشارت السفارة الأمريكية في بيروت إلى أنها تقف بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقا، مستقبل يحمل السلام والازدهار والوعود التي طال انتظارها.
0: في ضوء صيغة الإطار الثلاثي، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، لافتا إلى أن بلاده تدعم كل الجهود المبذولة لتسهيل المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.
1: في المواقف، أعلن النائب سيزار أبي خليل أن التيار الوطني الحر يؤيد خيار التفاوض باعتباره الوسيلة السلمية والشرعية لتحصيل الحقوق اللبنانية، لكنه اعتبر أن صيغة إطار العمل المشترك المطروحة لا توفر الضمانات الكافية لحماية المصالح الوطنية. وفي حديث إلى برنامج أحداث حديث عبر صوت كل لبنان، انتقد أبي خليل مضمون الاتفاق وآلية إقراره وما وصفه بغياب الضمانات المكتوبة، مطالبا الحكومة بتوضيح بنود الاتفاق والرد على التصريحات الإسرائيلية بشأنه.
2: نحن مع المبدأ التفاوض لإحراز الحقوق اللبنانية، لإحراز سلام بالمنطقة، بالآخر سلام عادل للبنان، إنما نحن مع عدم التفريط بالحقوق. وين السيادة يلي منه قادر يأمن، مش مسترجي يطرح الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأرض؟ كلمة إعادة الانتشار عنا حساسية عليها. السياديين الحقيقيين يلي كانوا عم يعملوا معركة السيادة والحرية والاستقلال، لما البعض من الآخرين كان عم بيقول ضروري شرعي وموقت، والبعض الآخر براءة، كان في سياديين لوحدهم في لبنان هني التيار الوطني الحر، ولا نزال السياديين الأوحدين اليوم.
0: في الميدان الجنوبي، سجلت خروقات محدودة في بعض النقاط، حيث أشعل الجيش الإسرائيلي النيران في عدد من المنازل ببلدة القنطرة. سبقها استهداف جبل بصيل بقضاء بنت جبيل وبلدة المنصور في صور، في وقت أجرى الجيش الإسرائيلي تمشيطا باتجاه بلدة حدثة. في غضون ذلك، كشفت مصادر إسرائيلية للقناة 15 عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل السيطرة على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان. وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن ترامب طلب من نتنياهو تأجيل هذه العملية فيما لا تزال المفاوضات جارية مع الجانب الإيراني.
1: أعلنت قيادة الجيش أن وحدات مختصة من الجيش عملت على تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات عبا وحروف والنبطية، برج الشمالي، صور، ودبين، مرجعيون، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها. وشددت قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.
0: في إطار معالجة أثار العدوان الإسرائيلي، أطلقت بلدة النبطية حملة واسعة لرفع الركام وتنظيف الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية في المدينة. توازياً أعلنت بلدية صور أن فرق الأشغال التابعة لمجلس الجنوب ستباشر يوم الاثنين أعمال رفع ركام المباني المهدمة من جراء العدوان، طالبة من أصحاب الشقق السكنية ممن يرغبون بالحضور التواجد في موقع العمل عند انطلاق أعمال رفع الركام.
1: ملف الجنوب حضر في اللقاء الذي جمع قائد الجيش العماد رودولف هيكل برئيس وقائد بعثة اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا. بحث الطرفان آخر المستجدات والتطورات في لبنان وسبل تعزيز التعاون بين الجيش واليونيفيل في ظل التحديات الراهنة.
0: جال وزير العمل محمد حيدر في مدن صيدا سور النبطية في إطار متابعة أوضاع المؤسسات الاقتصادية والعمال المتضررين من تداعيات الحرب. الوزير حيدر استهل جولته من اتحاد بلديات شقيف وأكد وقوف الوزارة إلى جانب العمال وأصحاب المؤسسات والعمل على دعم إعادة تحريك العجلة الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
3: القصة بدأت تبلش بدعم القطاعات الاقتصادية اللي هي الأساس لمجيء العمال. عم نشتغل على التنين مع بعض، نحكى فيها بالحكومة، عم نحكي فيها بكل يوم كيف بدو يتأمن دعمهم بيكون عبر تخفيض الضرائب عليهم. حكينا قبل شوي بإيقاف المهل أو بحتى إيقاف الضرائب عليهم بفترة الحرب وألغاءها وتمديد المهل لدفع الضرائب الموجودة، وبنفس الوقت نساعد العمال على أنه نعمل لهم أماكن السكن، نعمل لهم العودة بسرعة. هيدي القصة ما حتنحل بيوم ويومين ولكن تنحل بجهود الجميع.
1: ومن النبطية، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عن مساعدات نقدية إضافية ستستفيد منها 130 ألف أسرة نازحة وصامدة ابتداء من الأسبوع المقبل.
4: نشتغل على خطة عودة، خطة تعافي وخطة إعادة إعمار، عودة النازحين إلى بيوتهم، إلى مناطقهم، إلى أقرب منطقة لبيوتهم. هيدي حتكون عبر مراكز إيواء بديلة بما فيها بيوت البريفابريكيتد بدل نقدي للأجار. بلشت العودة، في تقريبا 400 ألف نازح من الجنوب من الضاحية اللي عادوا إلى بيوتهم، وهيدا شيء منيح وإن شاء الله بنقدر نكمل بهيدا المسار. استمرار برنامج مساعدات النقدية ل 130 ألف عائلة اللي نزحت، كمان العيال اللي صامدة واللي ما نزحت بس بعدها بيكراها.
0: في الأمن، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة توقيف لبناني وسوري لقيام الأخير بتزوير مستندات رسمية وتسجيل ولديه على اسم صهره اللبناني بعلمه وموافقته بقصد تمكينهما من الحصول على الهوية والجنسية اللبنانية، وقد تم إيداع الموقوفين المرجع القضائي المختص. أمنيا أيضا، تمكنت مخابرات الجيش من توقيف عصابة مؤلفة من 3 أشخاص من بلدة عرسال بعد رصدها وملاحقتها في أثناء تنفيذها عملية سرقت سيارتين في بلدة الأخيان.
1: أوقفت شعبة المعلومات مروج مخدرات سورية الجنسية بالجرم المشهود في منطقة سن الفيل في أثناء ترويجه المخدرات على متن دراجة آلية، وضبطت بحوزته كميات من مادة الكوكايين موزعة داخل عبوات وأكياس بلاستيكية وعبوتين تحتويان على مادة الباز، إضافة إلى 19 حبة كابتاجون ودفتر ورق لف سجائر وهاتفين خلويين ومبلغ مالي. سجلت هزة أرضية بقوة 2.7 على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة تيونين في بعلبك.
0: في أنبائنا العامة، انطلقت مراسم جنازة المرشد الراحل علي خميني الذي وضع نعشه إلى جانب نعوش ابنته صهره حفيدته وزوجة نجله مجتبى في المصلى الكبير في طهران، حيث سيبقى ليومين قبل أن يجوب شوارع العاصمة بموكب جنائزي حاشد ينقل بعده إلى المركز الديني في مدينة قم. ومن إيران سيتم نقل الجثمان إلى النجف وكربلاء في العراق على أن تكون المحطة الأخيرة في مدينة مشهد الإيرانية مسقط رأس خامنئي، حيث سيورث يوم الخميس المقبل. وفي السياق، أوردت نيويورك تايمز نقلا عن أعضاء في الحرس الثوري أن مجتبى خامنئي يرغب في حضور مراسم دفن والده، لكن الأجهزة الأمنية عارضت ذلك خشية محاولة اغتياله أو كشف مكانه. وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، رأت أن مشاركة الملايين في تشييع علي خامنئي هي تظاهرة قوة وأصبع في عين الولايات المتحدة تعلن من خلالها إيران أن ثورتها لا حدود لها.
1: في أجواء المفاوضات الأمريكية الإيرانية، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين وعضوين في الحرس الثوري أن الانقسامات داخل التيار المحافظ في إيران تتصاعد عقب اغتيال قائد الثورة علي خامنئي بين جناح يصف نفسه البراغماتي ويرى أن بقاء النظام يتطلب إنهاء المواجهة مع الولايات المتحدة والانفتاح الاقتصادي، وآخر متشدد يرفض تقديم أي تنازلات لواشنطن بما في ذلك الملف النووي، ويعتقد أن إيران قادرة على تحقيق مكاسب عبر إطالة أمد الحرب. إلى ذلك نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين أن الرئيس مسعود بازشكيان أبلغ المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أنه سيتنحى عن منصبه إذا رفض الاتفاق مع الولايات المتحدة، وأشارت الصحيفة إلى أن رسالة من محافظ البنك المركزي الإيراني جعلت مجتبى خامنئي يوافق على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.
0: في غضون ذلك أفادت مصادر قناة العربية بأن جولة مفاوضات أمريكية إيرانية ستجري في باكستان في 11 من الشهر الجاري وستتناول العقوبات وأموال طهران المجاودة والنووي، موضحة أن تمثيل الوفد الإيراني سيتحدد بعد انتهاء مراسم تشييع خامنئي.
1: حذر نائب وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز، وقال إن إيران بصفتها القوة المسؤولة والضامنة من المضيق. وكشف السفير الإيراني لدى الصين أن سفن بكين ستحصل على معاملة خاصة في مضيق هرمز بعد تحديد رسوم الخدمات على السفن، مشيرا إلى أن الدول الصديقة كافة ستحصل على معاملة شبيهة في خلال عبور سفنها المضيق.
0: توازيا نقلت وكالة بلومبرغ أن نحو 34 سفينة بضائع عبرت مضيق هرمز يوميا في خلال هذا الأسبوع في مقابل عودة 8 سفن على الأقل بعد أن كانت تحاول مغادرة الخليج قبالة ساحل عمان بين يومي الجمعة والسبت. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أكد أن مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة تشكل أو تمثل أساسا لمفاوضات مستقبلية، لكنه توقع أن تكون عملية التوصل إلى اتفاقات نهائية معقدة للغاية، معتبرا أن مضيق هرمز أصبح بالنسبة لإيران سلاحا لا يقل قوة عن السلاح النووي، إنما بات بمثابة سلاح احتياط.
1: في الدوحة استعرض وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن الثاني في خلال لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وأكد بن عبد الرحمن موقف دولة قطر الداعم وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون، مشيرا إلى دعم قطر جهود إعادة الإعمار والبناء والاستقرار في سوريا.
0: دعا الرئيس العراقي البعثات الدبلوماسية العربية إلى العودة إلى بغداد في ضوء حملة مكافحة الفساد التي انطلقت في البلاد.
1: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خلال برقية أرسلها إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب لتهنئته بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة أن العلاقات البناءة بين موسكو وواشنطن تخدم مصالح شعبي البلدين والمجتمع الدولي بأسره. شدد بوتين على أن روسيا والولايات المتحدة تتحملان اليوم كونهما أكبر قوتين نوويتين مسؤولية خاصة في ضمان الأمن والاستقرار على الصعيد العالمي.
0: أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن القوات الأوكرانية نفذت هجمات بعيدة المدى ضد مدن وبنى تحتية نفطية في روسيا، وقالت روسيا إن الطائرات مسيرة أوكرانية أصابت محطة نفط في سان بيترسبورغ، في حين نقلت ريا نوفوستي عن حاكم مقاطعة لينينغراد إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 72 مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة.
1: اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد 72 مباراة في مرحلة المجموعات التاريخية ودور 32 المثير الذي شهد مفاجآت صادمة وإقصاء مبكرا لمنتخبات عملاقة. توزعت المنتخبات 16 المتأهلة على القارات كالتالي: أوروبا 6 فرق، أمريكا الجنوبية 3، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 3 فرق، وأفريقيا فريقان، فيما غابت آسيا تماما عن ثمن النهائي. تنطلق مباريات ثمن النهائي اليوم السبت، ستكون المباراة الأولى 8 مساء بين كندا والمغرب، ثم باراغواي وفرنسا عند منتصف الليل، يلتقي غدا البرازيل والنرويج والمكسيك وإنجلترا. أما الاثنين فتنتظرنا مواجهة نارية بين البرتغال وإسبانيا والولايات المتحدة وبلجيكا. الثلاثاء يلتقي المنتخب المصري نظيره الأرجنتيني، وتواجه سويسرا كولومبيا في آخر لقاءات هذا الدور. ننتقل الآن إلى الجو. يكون الجو غدا غائما جزئيا من دون تعديل في درجات الحرارة على السواحل وفي الداخل، مع ارتفاعها بشكل طفيف على الجبال. تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة وبقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم: من أراد أن يدير الأوركسترا عليه أن يدير ظهره للجمهور. قول لا يتعلق فقط بالموسيقى، بل يكشف شيئا أساسيا في معنى القيادة. فقائد الأوركسترا لا يستطيع أن يقود العازفين إذا كان وجهه مشدودا دائما إلى الجمهور، يراقب تعابيرهم، ينتظر تصفيقهم، ويقيس قيمة عمله بمقدار رضاهم للحظة. عليه أن ينظر إلى النوتة، إلى الإيقاع، إلى العازفين، إلى الانسجام الداخلي للعمل الموسيقي. من يريد أن يقود جماعة، مؤسسة، مدرسة أو أي مشروع، لا يستطيع أن يجعل إرضاء الناس غايته الأولى. فالقيادة ليست فن استدرار التصفيق، بل مسؤولية توجيه المسار نحو ما هو حق وصالح وضروري. هذا لا يعني أن القائد يحتقر الناس، فالقائد الذي لا يسمع الناس يتحول بسهولة إلى متسلط، والقائد الذي لا يقرأ حاجاتهم يفقد صلته بالواقع. لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح رضا الناس هو البوصلة الوحيدة. عندها لا يعود القائد قائدا، بل يصبح أسيرا للرأي العام، يتغير مع كل موجة ويتراجع عن كل اعتراض ويخاف من كل نقد. القيادة الحقيقية تحتاج إلى الإصغاء، لكنها لا تختزل نفسها في إرضاء الجميع. فهناك فرق كبير بين أن يسمع القائد الناس لكي يفهم، وبين أن يطيع كل صوت لكي لا يخسر شعبيته. من السهل أن يكون الإنسان محبوبا عندما يقول للناس ما يريدون سماعه، ومن السهل أن يجمع التصفيق عندما يختار القرارات المريحة. لكن الاختبار الحقيقي للقيادة يظهر عندما يكون القرار الصائب غير شعبي، أو عندما تتطلب المصلحة العامة موقفا لا يفهمه الجميع في البداية. أحيانا يحتاج القائد إلى أن يقول لا حيث ينتظر الناس نعم. يحتاج إلى أن يؤجل ما يطلبونه فورا لأنه يرى خطرا أبعد. يحتاج إلى أن يضع حدودا، وأن يغير عادة مترسخة، وأن يواجه مصلحة ضيقة باسم خير أوسع. هنا تظهر القيادة لا كامتياز، بل كعبء أخلاقي. القائد الذي يعيش من أجل التصفيق يفقد حريته الداخلية، يصبح خائفا من أن يساء فهمه، خائفا من خسارة صورته، خائفا من ينخفض رصيده عند الناس. وهذا الخوف يجعله يتنازل تدريجيا عن الرؤية، يبدأ بتأجيل القرارات الصعبة، ثم بتبرير الضعف باسم الحكمة، ثم بتسمية التردد تواضعا، ثم بتغليف الشعبوية بعبارة القرب من الناس. وفي النهاية قد يرضى عنه كثيرون، لكنهم لا يتقدمون معه إلى أي مكان. فليس كل من يصفق لك يحبك حقا، وليس كل من يعارضك هو عدوك. أحيانا يصفق الناس لمن يريحهم، لا لمن يرفعهم. وأحيانا يغضبون من الشخص الذي يساعدهم على مواجهة الحقيقة. القيادة تتطلب وضوحا في الرؤية. فقائد الأوركسترا لا يلوح بعصاه عشوائيا، هو يعرف العمل الموسيقي، يعرف متى يدخل كل صوت، متى يرتفع الإيقاع، متى يجب أن يهدأ. كذلك القائد في الحياة، لا يكفي أن يكون قوي الشخصية. القوة من دون رؤية قد تتحول إلى عناد، والشجاعة من دون تمييز قد تصبح تهورا. لذلك يحتاج القائد إلى أن يسأل دائما: ما الرسالة؟ ما الخير الذي نخدمه؟ ما الثمن المقبول؟ ما الحدود التي لا يجوز تجاوزها؟ القيادة ليست أن أفرض إرادتي، بل أن أخدم حقيقة أكبر من مزاجي ومزاج الناس معا. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة، من صوت كل لبنان.

كان في راجوراما صيغة الإطار تنتظر الترجمة وعون يبرق لترامب لمواصلة دعم لبنان وجيشه. نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من ترامب لاحتلال علي الطاهر. ورشة رفع الركام تنطلق في الجنوب والنبطية ودفعة مساعدات نقدية إلى النازحين. وداع خامنئي يمتد 6 أيام، هل يحضر مجتبى المراسم المونديال إلى الدور 16 بمواجهات حاسمة؟ كان في راجوراما أيضا الأحوال الجوية وحياتي قيمة مع الأبشر بالشليلة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. عالم سبوتنيك،
3: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
2: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
4: والاقتصادية
3: والرياضية،
4: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
2: عالم سبوتنيك.
3: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة عبد الله حميد وخالد عبد الجبار، والبداية بالعناوين.
5: الكرملين يؤكد أن الاتحاد الأوروبي يتحول إلى تكتل عسكري سياسي اقتصادي.
3: طهران تتوعد بالرد عسكريا على أي انتهاك أمريكي خلال عملية التفاوض.
5: جماعة أنصار الله تهدد باستهداف المصالح الحيوية السعودية وتتهم الرياض بمحاولة منع هبوط طائرة إيرانية في مطار صنعاء.
3: واقتصادي

0: غطائل تنفق من الاتحاد الأوروبي على عسكرة اقتصادات الدول، معتبرا أن هذا هو الواقع القائم في أوروبا حاليا، لافتا إلى أن روسيا تأخذ هذا الأمر في الحسبان.
1: وفي وقت سابق نقلت صحيفة زفيستيا عن السفارة الروسية في هولندا أن أمستردام تحدث قواعدها الجوية ومرافقها اللوجستية العسكرية وتوسع قدرتها على استضافة قوات الحلفاء وإجراء مناورات مشتركة، كما تعزز مشاركتها في برامج الدعم العسكري طويلة الأمد لكييف. إلى ذلك قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين إن الأوصياء على نظام كييف لا يفكرون إلا في تجميد القتال لكسب الوقت لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية وإعادة تنظيم صفوفها.
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من برلين دكتور عبد المسيح الشامي الكاتب والمحلل السياسي. دكتور، ما هي الأسباب التي تدفع الأوروبيين لسلوك طريق العسكرة في الوقت الحالي كما قال بيسكوف؟
2: يعني من الواضح أن هنالك تخبط كبير في القرار السياسي الأوروبي، يعني خصوصا بالآونة الأخيرة. الملف الأوكراني ربما أصاب القارة الأوروبية بشيء من الفوضى وعدم الاستقرار، وكان هنالك يعني تخبط في القرارات السياسية وعدم وضوح في تحديد مصالح أوروبا بشكل واضح جدا. الدخول في المعركة الأوكرانية كان بالأساس قرار خاطئ أدى إلى زعزعة كل الأسس والمقومات السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي نتيجة يعني الهزات الاقتصادية الكبيرة نتيجة تراجع أو بسبب قطع العلاقات مع روسيا التي كانت تعتبر المزود الأهم والأكبر للاتحاد الأوروبي بكل وسائل النمو والحياة بشكل أو بآخر. الحرب الأوكرانية أيضا كلفت أوروبا الكثير من الأثمان الاقتصادية والتراجع الاقتصادي والأزمات وتراجع في النمو إلى أيضا حالات إفلاس كبيرة جدا، وبالتالي هنالك تخبط. إضافة إلى ذلك أيضا التوتر القائم الآن ولأول مرة ربما منذ الحرب العالمية الثانية بين أوروبا وبين الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تدير يعني دفت السياسة والاقتصاد معا. عدم مواكبة أوروبا لكل هذه المستجدات بشكل واقعي، إضافة إلى أنه ما زال هنالك نفوذ لما يسمى بالدولة العميقة الأمريكية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والتخبط الذي يجري في أوروبا له أيضا ارتباطات كبيرة وعميقة بالصراعات داخل الإدارة الأمريكية بين ما يسمى بالحرس القديم أو الدولة العميقة والإدارة الجديدة ترامب. أوروبا يعني ما زالت مرتهنة إلى سلطة ونفوذ قوي من قبل الدولة العميقة الأمريكية، وهي تتصارع اليوم مع مشروع جديد أو مع جيل جديد من السياسيين الذي يمثله ترامب، وبالتالي كل هذه الأمور تؤدي إلى هذه الخلخلة ويعني الترنح في السياسات الأوروبية.
0: وإلى أي مدى يمكن أن يقود ذلك، إضافة طبعا للانخراط الأوروبي المتزايد في الأزمة الأوكرانية، لمواجهة مع روسيا؟
2: أنا باعتقادي أن الأمور لن تصل إلى هذا الحد. يعني الأوروبي ليس جاهز للحرب، ولا أعتقد أنه ينوي الحرب، ولكن هو يرى يعني وطبعا ومن منظور خاطئ أن يعني خيار العسكرة والاستمرار في دعم زيلينسكي وأوكرانيا في هذه الحرب يمكن أن يحسن ظروفه التفاوضية مع الروس ومع الأمريكان، وهذا أمر لن يحصل. يعني اليوم أمريكا أخذت منحى آخر وهي الآن أقرب إلى روسيا من من من أوروبا، ولذلك هي لن تعطي للأوروبيين ما لا تريد أن يعني تعطيه، كما تعودنا. يعني أوروبا أمريكا لم تتعود أن تعطي مكاسب للأوروبيين، كانت دائما تستعملهم أداة وكممول لحروبها.

0: لكن بالنتيجة المكاسب تحصدها هي لوحدها. اليوم هم أيضا يعني يتوقعون بأن التصعيد ضد روسيا يمكن أن يجبر روسيا على قبول أو على يعني التنازل عن شروط معينة على طاولة المفاوضات. الأمر هذا أيضا خاطئ، لأن روسيا هي الأقوى عسكريا وهي التي تحقق انتصارات على أرض الواقع، وبالتالي هي ليست مضطرة لتقديم تنازلات للأوروبيين، وبالتالي هذا الخيار خاطئ. هم يعتقدون أنه يمكن أن يغير يعني ظروف التفاوض، ولكن واقع الحال يقول عكس ذلك.
1: دكتور، ما طبيعة التدابير التي يمكن أن تتخذها موسكو لمواجهة الانخراط الأوروبي المتزايد في الأزمة الأوكرانية؟
0: يعني أنا باعتقادي أن يعني الطريق الوحيد، يعني اليوم أوروبا تجبر روسيا على المضي أيضا قدما في الخيار العسكري، يعني ليس هنالك، عندما يكون هنالك هذا الإصرار الكبير من قبل أوروبا على تمويل الحرب، على إرسال السلاح، على إرسال الأموال، وعلى يعني الإصرار على الخيار العسكري، وأيضا نقل المعركة إلى داخل روسيا، يعني هذا الأمر أيضا أمر خطير جدا ما كان يجب أن يحدث. وبالتالي أعتقد أن الخيارات الروسية أيضا تصبح محدودة جدا، وخيار الرد العسكري هو الخيار الوحيد. وبالتالي للأسف يعني رغم أن روسيا فتحت مجال، واليوم يعني ما زالت المطالبات يعني الروسية والأمريكية من قبل الرئيسين يعني متكررة بشكل دائم، ودعوات دائمة للأوروبيين للانخراط في حل عسكري، في حل سياسي بعيدا عن الصراع العسكري، للأسف الشديد حتى الآن تلقى رفض تام. وهذا كما قلنا يجبر الروس على التعاطي بنفس المنطق، لأنه لا يوجد خيار آخر.
1: يلفت النظر هنا أن أمريكا بدأت تتراجع عن الدعم على الأقل في نوعيته ومستواه، ومع ذلك أوروبا تنحو منحا مختلفا.
0: يعني هذا الأمر الذي لا يمكن فهمه حقيقة، يعني حتى يعني إضافة إلى ما تفضلت به، طبعا أمريكا هي التي بدأت هذه الحرب، ونعرف تماما أن أمريكا بدأت هذه الحرب لمحاصرة روسيا وللنيل من روسيا ولتدمير روسيا. اليوم أمريكا أصبحت في ضفة أخرى، لا تريد الاستمرار، هي تفرض وتضغط على الأوروبيين الذين ليس لهم مصلحة، يعني بالأساس هم دخلوا في هذه المعركة والجميع يعرف أن ليس لهم مصلحة في هذه المعركة، وهم أكثر المتضررين. والغريب يعني أنهم ما زالوا مصرين. هو طبعا كما قلنا للأسف الشديد هو يعني الموقف الأوروبي هو امتداد لصراعات داخل الإدارة الأمريكية بين الدولة العميقة وترامب. الدولة العميقة تملك نفوذ كبير حقيقة، النفوذ الأمريكي ينحصر في هذا التيار في أمريكا، يعني النفوذ الأمريكي في أوروبا أقول. والعلاقة بين ترامب وأوروبا علاقة متوترة، كون أنهم كانوا على الدوام ضد مجيئه إلى السلطة، وهذا أيضا يعيق كثيرا يعني أي تقارب بينهما. للأسف الشديد النفوذ الأمريكي ما زال، يمكن القول أنه عندما نتكلم عن نفوذ أمريكي في أوروبا فهو منحصر في تلك المجموعة أو ما يسمى بالدولة العميقة، لأنهم هم من يعني الحرس القديم، هم القيادات التاريخية المتتالية للولايات المتحدة الأمريكية، وهم من يملكون القرار الحقيقي في أوروبا، وأوروبا لا تملك حتى الآن قرارها. ولذلك نجد أن هذا التناقض بين مصلحة أوروبا وبين القرار السياسي، وحتى بين رأي الشارع الأوروبي وبين القرار السياسي أيضا. وبالتالي للأسف الشديد أوروبا تتمزق بين الأمرين، وهذا ينعكس بشكل سلبي كبير وكبير جدا على مستقبل أوروبا.
1: دكتور عبد المسيح الشامي، ما هي تداعيات تحول أوروبا نحو مزيد من العسكرة والتسليح على الاقتصاد الأوروبي الذي ما زال يعاني من تداعيات التوترات الجيوسياسية؟
0: باعتقادي أنه سيكون الشعر التي سوف تقصن ظهر البعير كما يقال. يعني أوروبا الآن ليست في حال يمكن به أن تتحمل كل هذه التكاليف. التكاليف ليس فقط المادية، بل التبعات أيضا والتكاليف العسكرية والسياسية والاستراتيجية. التي سوف تتسبب بها هذه التوجهات إن كان مع روسيا أو حتى مع أمريكا نفسها، وبالتالي هي تحمل نفسها أعباء لا تستطيع، لم تعد قادرة على تحملها. وسباق التسلح مع روسيا أعتقد أنها هي الآن أصبحت يعني متأخرة عنه بشكل كبير جدا، وحتى السباق المستجد اليوم بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، هذه نقطة مهمة ربما لا يتكلم عنها الكثير، ولكن أعتقد أننا بدأنا عصر أيضا من المنافسة بين أوروبا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أيضا سوف يتطلب منهم إذا أرادوا التوجه باتجاه العسكرة بعيدا عن القوة الاقتصادية التي لطالما كانوا هم يعني يفضلونها ويعتمدونها. الآن هم في سباق مع الصين، مع أمريكا، مع روسيا، وهم في هذا الإطار متخلفين جدا عن هذه الدول، ولم يعد بإمكانهم يعني رأب الهوى التي بينهما بينها وبين يعني بينهم وبين هذه الدول. وبالتالي أعتقد أنه السباق غير ناجح، وسوف يؤدي إلى خسائر وإلى يعني تراجع الوضع الاقتصادي بشكل كبير جدا، وسوف ينعكس سلبا أيضا على الداخل، لأنه سوف يؤدي إلى هزات اجتماعية وسياسية داخل المؤسسات، وبالتالي تبعاته حقيقة كبيرة جدا على الداخل وعلى الخارج.
1: صعدت إيران خلال الساعات الماضية تحذيراتها للولايات المتحدة من تنفيذ أي انتهاكات بالتزامن مع انطلاق مراسم دفن المرشد الإيراني علي خامنئي التي تمتد نحو أسبوع. وأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني مجيد بن الرضا أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها في إطار عملية التفاوض سيؤدي إلى رد عسكري، مؤكدا أن إيران قادرة على إجراء مفاوضات والدخول في مواجهة في نفس الوقت. وفي السياق ذاته أطلق الحرس الثوري الإيراني تحذيرات مماثلة، محذرا الأعداء من ارتكاب أي خطأ في الحسابات، ومؤكدا أنه سيرد بشكل أكثر حسما وسحقا من أي وقت مضى. وشهدت جولة المفاوضات الأخيرة بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية الدوحة تقدما ملحوظا حول الملفات الخلافية، لا سيما مضيق هرمز بحسب تقارير صحفية. يأتي ذلك تزامنا مع الإعلان عن أن الجولة القادمة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستنعقد في 18 من يوليو تموز الحالي. في هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي سيد حسن سبيتي. أهلا بك سيد الكريم، ما أسباب التحذيرات الإيرانية من أي انتهاك أمريكي للمفاوضات رغم أن الجولة الأخيرة للتفاوض في قطر كانت إيجابية؟
2: إيران لا تثق بالأمريكان، إيران تفترض نفسها أنها في حالة حرب مستمرة. لا ننسى بأن الأمريكا قد شنوا حربين على إيران في تموز 2025 في حزيران 2025، وهذه الحرب الحالية أثناء المفاوضات. إذن أقوال أمريكا لا يمكن الاعتماد عليها، حتى وإن بدت الأمور هادئة على السطح والأمور تسير بكل شيء، إلا أن بالنسبة للإيرانيين الحذر واجب. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي، ولم يتم حسم أي من الأمور. نعم، تسير الأمور وفق وتيرة معينة متفق عليها ضمن الحد الأدنى، ولكن الأمور الأساسية وإن كانت مطروحة ومذكورة في مذكرة التفاهم، إلا أنه لم يتم التوافق النهائي عليها بعد. فلا ننسى أن البند الأول من المذكرة، والذي يشمل وقف الحرب ووقف الحرب على كل الجبهات بين أمريكا وحلفائها وإيران وحلفائها، ويخصص هنا لبنان، رأينا أن الانتهاكات الإسرائيلية للبنان مستمرة بشكل يومي رغم طروحات وقف إطلاق النار، ومع ذلك فهي مستمرة. واحتلال إسرائيل للأرض اللبنانية بحوالي 500 كيلومتر مربع ولبنان بلد صغير جدا لا يزال مستمر، رغم أن الاتفاقية تقول بانتهاك بوقف الحرب وانتهاك السيادة، أي عودة السيادة اللبنانية، أي الانسحاب الإسرائيلي، وهذه نقطة مهمة. بالإضافة لذلك الأمور الأخرى المتعلقة بتحرير الأموال المجمدة أي المنهوبة المسروقة جهارا نهارا علنا من قبل الأمريكان لم يتم بعد، وأحيانا يشترط عليه أن يتم شراء بضاعة ومواد أمريكية، وكأنما يفرض نوع من الرقابة والتوجيه لكيفية الصرف، وهكذا في كل بند من البنود. لذلك فإن الحذر يظل هو سمة إيران في التعامل مع أمريكان، كما أن الأمريكان كذلك الأمر لا يثقون بإيران ويعتبروها تهديد أساسي للمصالح الكبرى لهم في المنطقة. نعم،
1: هناك تقارير تتحدث عن إحراز تقدم حول القضايا الخلافية بين الطرفين خلال مفاوضات الدوحة، وأنت أشرت إلى قضية الأموال المجمدة. ما طبيعة هذا التقدم بالنسبة لقضية أخرى وهي مضيق هرمز؟
2: نعم، في بالنسبة لمضيق هرمز، إيران ثبتت ناحية أساسية ألا وهي سيطرتها الجغرافية على مضيق هرمز، ومن ناحية أخرى بأن هذا المضيق لن يعود كما كان من قبل، لأن إيران هوجمت مصالحها الاستراتيجية وأمنها القومي من خلال هذا المضيق. فإذا أي تواجد عسكري في المضيق يشكل حساسية لإيران وهي تمنع هذا الأمر. فالحديث كله يتم الآن عن حركة تجارية من خلال هذا المضيق الحيوي والاستراتيجي. لكي تهضم وتبتلع أمريكا هذا الشيء تحتاج إلى فترة معينة. هي علمت بعد محاولاتها المستميتة لفك الحصار وإزالة سيطرة إيران عن المضيق، أدركت بأن إيران تمتلك من الجغرافيا ومن الأدوات والوسائل ما يمكنها من السيطرة على هذا المضيق، فأصبح هنالك نوع من التسليم. ما يجري الآن بالتهديد بالوسائل العقابية الأخرى في حال لم يتم هذا الأمر أو ذاك الأمر، ما يجري الآن هو نقاش حول مثلا الرسوم، أن لا تكون هنالك رسوم وإيران تصر على أن تكون هنالك بدلات عن خدمات بيئية وتنظيمية للمرور في المضيق. الناحية الأخرى تحاول أمريكا الالتفاف على سيطرة إيران من الجانب الإيراني للمضيق على فتح مسارات أخرى مثل المسار القائم بالنسبة لعمان وهي الدولة المشافئة الأخرى. هنا تقوم إيران بمفاوضات ثنائية مع عمان باعتبار أن الدولتين المشافئتين الوحيدتين في المضيق هما إيران وعمان، وعليه هم من يقرران كيفية جباية أو عدم جباية لرسوم بيئية، المدة اللازمة لذلك، دور كل منهما في تنظيم هذه المسألة خارج عن تدخلات الدول الكبرى على رأسها أمريكا، الدول الكبرى المعادية أقصد، وعلى رأسها أمريكا. هذا الأمر لا يعجبها تماما، وهذه نقطة خلافية أخرى. وهكذا فإذا في كل بند من بنود الاتفاق، وإذا ما انتقلنا إلى البند الآخر بعد أن تتم تسيير البنود الخمسة المهمة الأولية الابتدائية، ألا وهي البند الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر، إذا ما انتقلنا إلى البند الأخير المتعلق بكمية اليورانيوم المخصبة والوضع النووي في إيران ودرجة تخصيب من عدمها، تصبح الأمور معقدة وشائكة. هنا يمكن التوصل إلى في رأيي إلى كل البنود الأخرى من خلال المساومة على في هذا البند. البند الوحيد والأساسي الذي يمكن أن تقدم به إيران تنازلات معينة حول درجة التخصيب ضمن حقها الأساسي في التخصيب السلمي للطاقة النووية ضمن بروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة النووية، وهو ما تحرص عليه إيران وما تحاول أن تنكرها عليه الولايات المتحدة. تبقى عدم الثقة هي الطابع الأساسي والخلافات في كل بند من البنود، وأمريكا تحاول الالتفاف على أي بند بإجراءات موازية، لكن هذا الأمر لا ينطلي على إيران وهي تقاتل حتى الرمق الأخير.
1: في ظل التوافق مبدئيا على موعد الجولة القادمة، ما هي فرص صمود مذكرة التفاهم أمام التوترات الجارية؟
2: مذكرة التفاهم يا أخي الكريم حتمية ولا بد منها، وهي ليست خيارا، هي اضطرارا وإجبارا. لم تكن أمريكا لتصل إلى هذه الدرجة من التنازلات فيما يتعلق في سياستها في إيران خلال السنوات الماضية جميعها، والآن تبدو أن البنود كثير منها بصالح إيران. هذا كله بفعل أهمية مضيق هرمز وإمكانية خنق الاقتصاد العالمي فيما لو استمرت الحرب. فالوصول إلى هذا الاتفاق ثم الوصول إلى الاتفاق النهائي هو بحكم الضرورة والحتمية، لأن تأثيراته وتداعياته على الاقتصاديات العالمية كافة من خلال تدفق الطاقة وسلاسل التوريد وموضوع الأسمدة الذي بأغلبها تمر من هذا المضيق، حوالي ثلثها تمر من هذا المضيق، وتؤثر على السلة الغذائية العالمية وتؤثر على كل أسواق الأسهم التي تتأثر بحرب بتلك الأهمية في تلك المنطقة، يجعل التوصل إلى اتفاق حتمي. وإنما هنالك مناورات لكم يحصل كل طرف على نقاط وبما يستطيع تثبيته ضمن موازين القوى الحقيقية القائمة في المنطقة التي لم تعد أمريكية بفعل هذا السلاح، على وهو سلاح مضيق هرمز، وبفعل قدرة إيران للدفاع على نفسها بوسائلها الدفاعية في الحروب الغير المتماثلة والتي أثبتت جدواها. فرغم أغراق معظم سفن الأسطول البحر الإيراني، إلا أن وسائل الحروب غير متماثلة من خلال ما تملكه إيران من زوارق سريعة ومن وسائل قتالية مناسبة لهذا النوع من الحروب الغير المتكافئة، جعل إيران في وضع قوي يفرض شروطه لما تمتلكه من أوراق مهمة ومؤثرة وقوية.
1: هددت جماعة أنصار الله اليمنية باستهداف المطارات والمصالح الحيوية للسعودية إذا تكرر ما وصفته بانتهاك الأجواء اليمنية. جاء ذلك بعد اتهامات أنصار الله للرياض بمحاولة منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء. وقال المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله يحيى سريع إن السعودية أرسلت تشكيلا من الطيران الحربي إلى الأجواء اليمنية في محاولة لمنع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء. وأضاف سريعا أن القوات التابعة للجماعة تمكنت من التصدي للطائرات السعودية باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، ما أدى إلى مغادرتها الأجواء اليمنية، مؤكدا أن محاولة منع الطائرة من الهبوط باءت بالفشل. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الرياض نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية. أستاذ نجيب مرحبا بك، ما حقيقة اتهامات أنصار الله للسعودية بانتهاك الأجواء اليمنية؟
3: يعني تعاني الحوثية الآن من أزمات داخلية مركبة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ومع يعني واختطافها للمؤسسات، وهناك اعتراضات شعبية واسعة النطاق تواجهها الحوثية. هذا أولا. المسألة الثانية أن الحوثية يعني من خلال هذا التصعيد والادعايات والتضليل الذي تقوم به، لأنها تريد أن تهرب من الاستحقاقات سوى الداخلية أو استحقاقات الذهاب إلى السلام ووقف واستمرار هذه الهدنة ومسألة الوصول إلى حلول يعني تبني الدولة الجامعة. الحوثية بطبيعتها وتركيبتها اليوم يعني فشلت في كافة السياسات التي تدير فيها المناطق التي تحت سيطرتها، وهناك حالة غضب شعبي واسع. والحوثية أيضا تعاني من مشاكل بنيوية داخل تنظيمها وفي إدارتها للأمور. الشرعية اليوم تزداد قوة وملتزمة بكافة ما يطرحه التحالف للحلول، بما في ذلك خارطة الطريق، وتسير مع المجتمع الدولي لحل الأزمة اليمنية بشكل كامل وإنهاء الانقلاب. وهذا هو الطريق الوحيد الذي سيحد من عمليات الفوضى يعني سواء وعملية التخريب والإرهاب الذي تمارسها الحوثي سواء في البحر الأحمر أو ضد اليمنيين. أنا أعتقد أنه ما تقوم به الحوثي ليس إلا تصدير لأزماتها وكافة ادعاءاتها غير صحيحة، بما في ذلك أن مطار صنعاء مغلق. تم فتح مطار صنعاء بالكامل لولا أن الحوثية هي من تدخلت في حرب غزة وحصل لها مشاكل كثيرة، يعني بما في ذلك ضرب مطار صنعاء وإحراق 4 طائرات. الطيران الأممي والعماني يزور ما يعني يذهب إلى مطار صنعاء ولا يوجد أي اعتراضات. مسألة تحويل ذهابهم إلى إيران إلى بروباغندا لمعالجة أزماتهم ومحاولة تصديرها غير مجدية. أصبح الشعب يفهم، وأكثر من يفهم ذلك هم من في مناطق سيطرة الحوثي. وأنا أعتقد أنه هذا التصعيد هو ينبئ عن طبيعة هذه الحركة وطبيعة الميليشيا، لا يمكن إلا أن تسلك هذا السلوك. ناهيك أنها تريد أن تقول لإيران أنها موجودة وأنها قادرة على العمل. مسألة ذهابهم إلى طهران وقدوم الطائرة أنا أعتقد أنه انتهاك للسيادة اليمن وأجوائها، والحكومة كانت واضحة في هذا الأمر وستتخذ كافة الإجراءات. أيضا التحالف أوضح أنه هناك يعني في اليمن هناك البند 7 في اليمن، التحالف القرارات الدولية تقول عدم مساعدة الميليشيات. هذا أنا أعتقد أنه استمرار إيران في انتهاك الأجواء اليمنية والسيادة ربما يتم التسامح معها في هذه المرة بسبب أنهم سيذهبون إلى طهران للتعزية، لكن كان بيان الحكومة واضح أنهم سيتخذوا الإجراءات الكاملة وكذلك التحالف.
1: وفي ضوء ذلك أستاذ غلاب، هل تعيد هذه الحادثة مجددا التوتر بين أنصار الله والسعودية؟
3: أنا أعتقد أنه في اتجاهات عقلانية لدى الشرعية وأيضا لدى التحالف فيما يخص الوصول إلى حلول حقيقية تنقذ الشعب اليمني. الحوثية لا تسير بهذا الاتجاه ولذلك رفضت كل المبادرات. هذا جزء من التصعيد لرفض أي مسار يمكن اليمنيين من إعادة بناء دولتهم. الحوثية لديها قناعة كاملة نتيجة الاعتراضات الواسعة، بعضها اعتراضات ذات طابع مطالبي في مناطق سيطرتها، وهناك اعتراضات ذات طابع اجتماعي واسع. فيما يخص مسألة السياسية هناك رفض للحل الحوثية، وبالتالي هي تشعر بمأزق كبير ومحاصرة. بمجرد أن يحدث السلام الحوثية ترى أن هذا الأمر سيضعفها كثيرا، وبالتالي ترى أن التصعيد هو طريقها الوحيد لحماية بقائها، وهذا الأمر غير صحيح. لكن أنا أعتقد أني ليست إلا نوع من ممارسة الضغوط ورسالة لإيران أننا ما زلنا معكم. هل إيران ما زالت بشكل أو بآخر ستتجه إلى دعم هؤلاء الوكلاء؟ أنا أعتقد أن إيران ربما ضمن إطار التحولات والضغط والحرب التي حصلت وأيضا عزلتها التي ما زالت مستمرة، وهناك تحولات حتى داخل إيران، أنه إيران أما أن تتحول إلى دولة طبيعية دولة يعني تفكر بالمصالح المتبادلة مثلها مثل أي دولة وتلتزم بالقانون الدولي أو تستمر في الاتجاه العقائدي ومسألة تصدير الثورة. الحوثيين يراهنوا على إيران، على إيران العقائدية وإيران تصدير الثورة، لكن الشعب اليمني بشكل كامل وخذها يقينا يرفض هذه الاتجاهات، بما في ذلك داخل الحوثية هناك صراع كامل أن هذا التصعيد لا يخدم حتى الحوثية نفسها واستمرارها، لأنه التصعيد هذا قد يقود إلى نهاية الحوثية في نهاية الأمر.
1: أستاذ نجيب، ما هي شروط التحالف العربي لتخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء التي تمثل أحد أبرز القضايا العالقة في ملف السلام اليمني؟
3: لا يوجد أي قيود حقيقية. نحن قبل يعني أثناء بناء الهدنة مع الحوثية ووقف التصعيد تم فتح مطار صنعاء بالكامل، وكانت الطيران اليمني يعني يذهب إلى عدة واجهات، وكان المطار مفتوح بالكامل وما زال مفتوحا حتى اللحظة. لم يتم محاصرة مطار صنعاء أبدا. ما حصل هو نتيجة يعني ما يسمى بوحدة الساحات وتدخل الحوثية في يعني في حرب غزة وما يسمى إسناد إيران وتدخل الولايات المتحدة وأيضا إسرائيل، وهذا هو من أغلق، هذا من ضرب البنية التحتية لمطار صنعاء. ورغم هذا تم إعادة بناءه وظل الطيران الأممي والطيران العمامي يعني يتحرك فقط لخدمة الحوثية ولكن لا يخدم الناس. وأيضا مطارات اليمن كلها مفتوحة. فكرة الحصار أيضا في الحديدة لم يحاصر ميناء الحديدة أبدا، كان فقط هناك آلية تفتيش فرضتها الأمم المتحدة، لم تفرضها الشرعية ولا السعودية ولا التحالف، فرضت من قبل الأمم المتحدة من أجل الحد من الصراع، ولكن التهريب ظل مستمر واستغلت الحوثية كل المنافذ لتهريب السلاح، وكانت إيران تشتغل ضمن هذا السياق. الاعتراضات التي تأتي من قدوم الطائرة الإيرانية لدى اليمنيين خوف أن هذا اختراق يعني اختراق السيادة اليمنية بهذا الشكل ومحاولة الحوثية لاستمرار هذا الطيران. نحن نعرف بشكل كامل لا يوجد مواطنين في إيران، وبالتالي مثل هذه الأمور لن تستخدم إلا لتهريب الأسلحة ووجود الصواريخ، وبالتالي هذا يمثل تهديد مباشر بالنسبة لإيران وتدخلها بهذا الشكل. إيران منتهكة لكافة القوانين اليوم، حتى تحاصر يعني التجارة الدولية بشكل كامل في مضيق هرمز، وتريد أن تذهب ضمن إطار حرب للوصول إلى باب المندب وأيضا حصار. وبالتالي مثل هذا التصعيد هو لا يخدم للأمن والسلم الدوليين ولا يخدم دول المنطقة، وأكثر الخاسرين فيه هم اليمنيين. منظومة الميليشيا تعتقد أنها ستحمي نفسها في هذا التصعيد، لكن حالة الغضب الشعبي الموجودة الآن في اليمن أنا أعتقد استمرار التصعيد بهذه الطريقة من قبل الحوثية ربما يقود إلى حرب شاملة ضدها. نحن نقول وبشكل واضح لا نريد أن يخسر اليمن أكثر مما قد خسر، لكن لماذا الحوثية تسير بهذا الاتجاه؟ هل إيران ما زالت توظف الحوثية كورقة ضمن إطار صراعها، والحوثية قابلة لهذا التوظيف حتى لو ذهب اليمن إلى الجحيم؟ أنا أعتقد أن الحوثية أصبحت معسكرا إيرانيا وقوة مصالح داخلية تريد أن تحمي بقاياها، وهذا الأمر سيقود إلى خسائر كبيرة لليمن وسيؤثر على الأمن الإقليمي وعلى التجارة الدولية في البحر الأحمر. وبالتالي الجميع يحاول أن يمارس نوع من العقلانية للوصول إلى الحلول التي طرحت وتطويرها، لكن يبدو لي أن الحوثية لا تسير بهذا الاتجاه وهي تسير باتجاه تفجير الحرب والتصعيد. لكن هذا الأمر أنا أخذها وكافة المعلومات تتحدث بشكل واضح أن الشرعية جاهزة، والتحالف وضح وبشكل كامل أن أي اعتداء على السعودية ستكون هناك ضربات حاسمة غير مسبوقة، ومع حراك اجتماعي واسع وحراك وطني جاهز لمواجهة الحوثية وإيران تدرك هذه المسألة. وبالتالي فقط إذا أرادوا أن يوظفوا الحوثية هو فقط لتفجير معركة في منطقة مؤثرة على أمن الجوار وتحديدا دول الخليج، مؤثرة على التجارة الدولية، بمعنى أن إيران ما زالت تمارس نفس مغامراتها السابقة رغم أن النيران قد أحرقتها، ولكن أصحاب العقائد ومسألة تصدير الثورة لا يعقلون. هل ستتعقل الاتجاهات الإيرانية الأكثر عقلانية في إيران والشعب الإيراني أيضا مصالحه أن تهدأ الأمور؟ لم يعد هؤلاء الوكلاء إلا عبارة عن أدوات يعني تضر بإيران كثيرا وتضر بالشعوب التي في الدول التي يتدخلون فيها، وبالتالي استمرار عزرة إيران في ظل أي تصعيد سواء في العراق أو في لبنان أو في اليمن لن يقود إلى استمرار عزلة إيران. لكن بالأخير هل سيربح هؤلاء الوكلاء؟ نحن رأينا ماذا حصل لحزب الله، ماذا يحدث الآن في العراق، وربما ما سيحدث في اليمن، ربما تحصل عملية تحرير يعني سريعة وقوية وتتحرر اليمن كما تحررت سوريا من أي نفوذ إيراني.
4: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.
5: مستمرون معكم وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يساوره شك في انتصار روسيا، مشددا على ضرورة تنفيذ المهام العسكرية وفق خطط هيئة الأركان العامة. قال بوتين خلال اجتماع موجها أوامره لقادة القوات المسلحة أنه يجب ضمان التنفيذ غير المشروط للمهام وفقا لمفهوم العملية العسكرية الخاصة التي وضعته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. جاء ذلك خلال زيارة الرئيس بوتين مركز دعم تابعا لمجموعة القوات المشتركة.
1: قدم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غراسيموف تقريرا مفصلا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول مستجدات العملية العسكرية الخاصة. واستعرض غراسيموف خلال التقرير التقدم الميداني للقوات الروسية فضلا عن تقييمه للوضع العسكري على مختلف المحاور. وأبلغ غراسيموف الرئيس الروسي بأن القوات الروسية تمكنت خلال شهر يونيو حزيران من السيطرة على 29 بلدة وتحرير 636 كيلومترا مربعا من الأراضي، مؤكدا أن العمليات مستمرة لتحقيق أهدافها في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إضافة إلى مقاطعتي زاباروجيا وخيرسون.
5: هذه جولة في أخبار الاقتصاد. بحث العراق والأردن تنفيذ مشروع أنبوب النفط الاستراتيجي البصرة العقبة، أحد أبرز مشاريع الطاقة المشتركة بين البلدين. وقال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن بلاده والأردن يرتبطان بعلاقات تاريخية ومتميزة، وأن الأردن يمثل عمقا استراتيجيا مهما للعراق. وأعرب عن تطلع حكومته إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.
1: ويعد أنبوب البصرة العقبة الذي بدأت أعمال تنفيذ مرحلته الأولى في مايو أيار الماضي أحد أبرز مشاريع الطاقة المشتركة بين البلدين، ويأتي في ظل مساعي العراق إلى تنويع منافذ تصدير النفط وتقليل الاعتماد على منافذه الجنوبية. ويهدف المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة وتنويع منافذ تصدير النفط العراقي، إلى جانب دعم الاقتصاد الأردني وتحويله إلى مركز إقليمي للطاقة. للمزيد ينضم إلينا من بغداد الدكتور صفوان قصي عبد الحليم، أستاذ المحاسبة الدولية بجامعة بغداد. دكتور صفوان، بعد التحية، ما الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية إذن لتنفيذ هذا الخط، خط أنابيب النفط البصرة العقبة؟
6: حقيقة العراق يمتلك أكثر من 160 مليار برميل مؤكد تتوزع بمساحة العراق، هناك مكانات غير مستكشفة لغاية الآن. سياسة وزارة النفط الاتحادية ذاهبة باتجاه زيادة قدرة العراق على الانتاج والتصدير مع حلول نهاية 2027 إلى أكثر من 6,500,000 برميل. عملية الاستفادة من الموقع الجغرافي بربط استهلاك قارة أوروبا وأفريقيا من خلال ربط البصرة حديثة وصولا إلى العقبة، وصولا طبعا إلى مدينة السويس للطاقة، على اعتبار أن مصر تحاول أيضا الاستفادة من إنشاء مدينة حرة للطاقة. فنقل 1,800,000 برميل من البصرة إلى العقبة سيساهم امداد جنوب أوروبا بالنفط بالمرحلة الحالية، ومن الممكن لاحقا أن يتطور الموضوع لنقل الغاز، خاصة حقول الغاز في عكاز بالأنبار وأيضا المنصورية بديالة. العراق يمتلك أيضا 300 تريليون قدم مكعب من الغاز، فعملية إحلال النفط العراقي والغاز العراقي لدول الاتحاد الأوروبي مع انحسار الغاز الروسي والنفط الروسي لدول أوروبا من الممكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تكون هي البديل في هذه المرحلة.
1: وإلى أي مدى يعزز هذا المشروع أمن الطاقة في العراق والأردن؟
6: يعني حقيقة عملية استثمار الغاز المصاحب وأيضا إيقاف حرق الغاز سيؤدي إلى توليد الكهرباء بالاعتماد على الغاز العراقي، وأيضا عملية إنشاء مصافي في المملكة الأردنية ووجود منافذ جديدة للتصدير للنفط العراقي على مستوى العقبة، على مستوى بانياس السوري، على مستوى الجيهان التركي، سيمنح العراق قدرة على المناورة نتيجة المضايقات التي قد تنشأ لاحقا في مضيق هرمز، وأيضا أن يكون للعراق سوق نفطية في دول الاتحاد الأوروبي، خاصة النفط العراقي هو أرخص من النفط الأمريكي، فمن الممكن أن نرفع الطاقة التصديرية باتجاه دول الاتحاد وصولا إلى 20% من استهلاك أوروبا.
1: ما التحديات التي ما زالت تواجه هذا المشروع في ظل اعتماد العراق على موانيه الجنوبية في التصدير التي ما زالت عرضة للمخاطر الأمنية والجيوسياسية؟
6: يعني العراق أيضا يتطلع إلى ربط نفط البصرة وبقية المحافظات بمسقط بعمان بعيدا عن مضيق هرمز. المرونة في عمليات التصدير وتوسيع دائرة التكامل الاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي في جذب استثمارات أوروبية في قطاع النفط العراقي، يعني إنشاء الأنبوب، أن يدخل مستثمر كشريك لإنشاء هذا الأنبوب بأسرع وقت ممكن، إنشاء محطات للتصفية للتخزين، موانئ من الممكن أن تتطور، منصات عائمة، منصات ثابتة. كلما وسعنا دائرة الشراكة في عمليات النفط والغاز كلما كانت لدينا إمكانية بتحقيق استقرار لأسواق الطاقة العالمية. طبعا العراق يمتلك نقطة قوة أن تكلفة الإنتاج في العراق تكاد تكون هي الأرخص عالميا، قد تصل إلى دون $10. فتوسيع دائرة الإنتاج وصولا إلى هذه الأرقام من الممكن أن تمنح قدرة للعراق أن يلعب دور أكبر في السوق العالمية للطاقة، طبعا من خلال أوبك وأيضا روسيا.
1: دكتور صفوان، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الممر بديلا لتصدير النفط العراقي بعيدا عن مضيق هرمز، وأنت أشرت إلى هذه النقطة؟
6: يعني حقيقة العراق يتطلع إلى أن يكون هناك يعني استمرار بإمدادات النفط عبر مضيق هرمز إذا ما نجح الاتفاق الإيراني الأمريكي، لأن أسواق آسيا، الهند والصين أيضا تستهلك النفط العراقي بمعدلات مرتفعة، أكثر من 1,500,000 برميل يوميا. لكن أن نبقى باتجاه واحد بالتأكيد هذا مرفوض، لأن عملية الانفتاح على استهلاك أوروبا الذي يتنامى تدريجيا، البحث عن سوق مستدام، دول الاتحاد الأوروبي، شرق أوروبا، جنوب أوروبا، حتى وسط أوروبا، طريق التنمية الذي سيربط ميناء الفاو بفيشخابور سيكون أيضا معبر لعبور الطاقة، وهناك أيضا مشروع لربط نفط البصرة بكركوك وأيضا من كركوك إلى جيهان لتصدير ما لا يقل عن 2,200,000 برميل. تدريجيا العراق يتطلع إلى أن 2035 العراق يصل إلى 9,500,000 برميل يوميا، فيحتاج إلى منافذ جديدة للتصدير، ويحتاج إلى إنشاء خزانات في دول مختلفة لكي لا يكون هناك تذبذب في أسعار النفط وسوء في إدارة الثقة بين المنتجين والمستهلكين.
1: دكتور صفوان، هل يستلزم تنفيذ هذا الخط تعاونا ما مع دول الجوار كالأردن؟
6: يعني الحقيقة المملكة الأردنية تتطلع إلى موضوع السوق المشتركة والتكامل، يعني بالتأكيد بلاد الشام والمملكة الأردنية هي عمق اقتصادي للعراق، بالتأكيد هناك تعاون وهناك تنسيق بين الطرفين رجال الأعمال الأردنيين الآن في بغداد يحاولون خلق مثل هذه الشراكات، مدن صناعية مشتركة على الحدود، الاستفادة من المصافي، حتى مسألة الربط الكهربائي بين العراق والأردن، وبالتأكيد الأردن مرتبطة بقارة أفريقيا بمصر، موانئ البحر الأحمر من خلال الأردن تعطي عمق لموانئ العراق، فلا بأس أن تكون هناك اتفاقيات في كل القطاعات. كلما عززنا مثل هذا التكامل كلما زاد الاستقرار في المنطقة، وأيضا مسألة عبور النفط برسوم أقل من ووقت أقل إلى دول الاتحاد الأوروبي من خلال العقبة ستضمن أن النفط العراقي يحصل على حصة سوقية أعلى من أن يبحث عن مسارات أخرى وزمن أطول وتكاليف أعلى. فأعتقد بأن إنشاء هذا الأنبوب يصب في مصلحة الطرفين، وأيضا يخلق نوع من التكامل في جذب استثمارات لمخلفات الصناعة النفطية، لتطوير صناعة المشتقات بعيدا عن عمليات النقل البحري.
5: استقرت أسعار النفط على مدار هذا الأسبوع مع تمسك المتعاملين بالأمل في نجاح الجهود الرامية إلى وقف نهائي للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وزادت العقود الأجلة لخام برنت 14 سنتا أو فاصل 0.9% إلى 71 دولارا و94 سنتا للبرميل لتنهي الأسبوع على انخفاض طفيف، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات أو فاصل 0.3% إلى 68 دولارا و78 سنتا.
1: ذكرت وكالة رويترز أن إنتاج النفط من منظمة أوبيك ارتفع في يونيو حزيران من أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين، مع بدء الدول الأعضاء في منطقة الخليج استئناف الإمدادات التي توقفت خلال الحرب على إيران وما ترتب عليها من إغلاق لمضيق هرمز. وأضافت أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك التي تضم 11 عضوا ارتفع بمقدار 3,300,000 يوميا في يونيو حزيران مقارنة بالشهر السابق له، ليصل إلى ما يقارب 20 مليون برميل يوميا.
5: الآن مع أخبار الرياضة. تأهل المنتخب المصري إلى دور 16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على نظيره الأسترالي 4-2 بركلات الترجيح. افتتح النجم المصري إمام عاشور التسجيل لمنتخب الفراعنة مبكرا بعد مرور 13 دقيقة.
1: لكن الكونغر الأسترالي أدرك التعادل في الدقيقة 55 بهدف سجله المدافع المصري محمد هاني خطأ في مرماه، وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي حسمها المنتخب المصري 4-2. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري في الدور المقبل نظيره الأرجنتيني الذي فاز بصعوبة بالغة على منتخب كاب فيردي 3-2.
5: يعلق على هذا الموضوع من القاهرة محلل الأداء الأستاذ أحمد محسن. أهلا بك أستاذ أحمد، ما تقييمكم لأداء منتخب مصر خلال مباراته مع أستراليا؟
7: تعاون تاريخي لمصر، إنجاز وبكل ما تعني كلمة من إنجاز، مش عايزين نقلل من اللي احنا عملناه والناس تفضل يعني تقل من الإنجاز اللي حصل. ده إنجاز، مصر بتشارك في نسخة استثنائية من كأس العالم، بتعمل تأهل تاريخي من دور المجموعات. بنتكلم لغاية دلوقتي احنا وصلنا لدور 16، 4 مباريات بدون هزيمة، وده رقم ما كانش موجود. بتسجل 6 أهداف، وده رقم برضو أول مرة يحصل في نسخة من كأس العالم، فده إنجاز بكل ما تعني الكلمة من معنى، يستحق الثناء والشكر. الجهاز الفني واللعيبة وكل أفراد المنظومة لازم نقول لهم شكرا، لازم نقول لهم شكرا إن أنتوا خليتونا نكمل في الحلم. إحنا قبل كده كان ممكن الناس كلها بتقول يعني نشارك بس في دور المجموعات، نشارك بس بمجرد مشاركة في دور المجموعات، ولكن لا، شكرا ان انتوا يعني وصلتونا ان احنا نكمل في الحلم ومكملين معاكم في الحلم ده، فلا شكرا. شكرا لكل افراد المنظومه. امبارح مباراه اعتقد يعني واحده من الاداءات الافضل في البطوله لمصر امام استراليا. انت مباراه متسيد فيها كل شيء، استحواذ وفرص واداء وكل حاجه شفناها امبارح بتقول ان مصر كانت دارسه كويس الخصم ودارسه كويس استراليا. مصر كانت بتلعب بشكل قوي جدا انها تكسب وتصعد لدور 16 في انجاز بيحدث لاول مره. فلا، انجاز انجاز انجاز، ولازم نعطي الناس حقها بقى، والناس يعني تعطي الثناء والشكر للناس اللي اشتغلت والناس اللي بتجتهد والناس اللي بتأدي دورها على اكمل وجه عشان نفضل مكملين في الحلم الجميل اللي احنا فيه ده، وان شاء الله يعني لو ربنا اراد نكمل اكتر واكتر كمان.
5: كيف حافظ المنتخب المصري على حالته الذهنية والبدنية على مدار 120 دقيقة أمام القوى البدنية للمنتخب الأسترالي؟
7: منتخب مصر لعب بأسلوب وشكل وتكتيك، ما يعني ده يدل على قراية كبيرة للخصم. منتخب أستراليا دايما بيسيب الكورة، بيسيب لك الاستحواذ، وده اللي المنتخب عمله في الشوط الأولاني. تستحوذت استحواذ كبير جدا على كل مناطق اللعب في نص الملعب والمنطقة الدفاعية، عدد تمريرات كبير جدا، كنت بتخلي زي ما انت قلت الريتم اقل عشان برضه هم استراليا كان عامل البدني والاندفاع البدني عندهم والالتحامات قوي جدا، فانت برضه هديت الريتم وابطات الريتم. الهدف اللي جه بدري من يعني موهبه مصر امام عاشور فتح طرق جديده جدا وخلى المباراه برضه تكون اهدى شويه. المنتخب الاسترالي بدا يندفع في اخر 5 دقائق في الشوط الاول عن طريق الهجمات اللي هو معتاد عليها، هو بيحاول يلعب كورسات كتير، بيحاول يخترق من العمق، وده هو ما لقاهوش برضو عند منتخبنا. منتخب استراليا في دور المجموعات كان دايما اغلب اهدافه يا كروسات يا اختراق من العمق، هو بيقدر يعمل تمريره كسره للخطوط من المناطق الدفاعيه، شفناها امبارح مره او اتنين مع منتخبنا، ولكن برضو شفنا ان لا، رجالتنا ورجالة المنتخب كانوا ثابتين واقفين في اماكنهم صح، بيحاولوا بقدر كبير جدا ان هم يعني يتمركزوا في الكورسات بشكل كويس. كلوب كان سليم جدا في اغلب الكور من المدافعين ولاعبي خط الوسط عندنا. لا، انت خلاص قللت الريتم وهديته واستحوذت على الشوط الاول بالكامل. للشوط الثاني انت سبت الكوره شويه لاستراليا، وكان عندنا فرصه، طبعا هي الفرصه الاكبر في اللقاء اعتقد من وجهه نظري، فرصه عمر مرموش الانفراد التام في بدايه الشوط الثاني كانت فرصة تقتل المباراة تماما وتخرج استراليا بره الجيم. بس يعني مرموش بصراحة مش مرموش بتاع السيتي، مرموش بيقدم واحدة من أسوأ النسخ اللي أنا شفتها لعمر مرموش آخر 3 سنين. مش مركز، مش قادر يستعيد ثقته بنفسه ان هو مرموش لعيب كبير، لعيب مانشستر سيتي اللي بيصول ويقول في البريمير ليج وبيصول قبلها في البوندس ليجا. فدي كانت فرصة ممكن تغير مجريات اللقاء وتقتل المباراة تماما، ونقول إن مصر صعدت من دقيقة 60 لدور ال 16. بس أنت سبت الكورة لأستراليا أوقات كتير، أستراليا استحوذت، بدأت تلعب على لعبها، تحاول تاخد أخطاء بره منطقة الجزاء عشان تلعب كورسات كتير. الأطوال اللي إحنا شفناها طبعا عندهم أطوال كبيرة جدا، التعامل معاها كان بشكل جيد. كرة الهدف الاسترالي يعني زي ما شفنا باد لك غير طبيعي، باد لك وعدم توفيق مش طبيعي لواحد من نجوم منتخبنا محمد هاني. يعني
5: إلى أي مدى ساهمت التبديلات والتغييرات التكتيكية التي أجراها الكابتن حسام حسن في تغيير أداء منتخب مصر بعد هدف التعادل لاستراليا؟
7: والله هو كابتن حسام الشكل اللي شفناه بعد إصابة كريم حافظ ده أعتقد هو جربه آخر تمرينتين، وكان فيهم التراي ماتش اللي قبل المباراه، ان تريزيجيه يلعب وينج باك ناحيه الشمال كان لغايه التراي ماتش، ولكن هو اختار كريم حافظ. بعد اصابه كريم حافظ كابتن حسام فعل بقى الطريقه اللي خلاص تبديل اضطراري، ولكن هي طريقه رسمت شكل المنتخب. انت تلعب بثلاثه 3 5 2 بقى باشكالها وانماطها المختلفه، رامي ربيعه، حسام عبد المجيد، ياسر ابراهيم، هيثم حسن ناحيه اليمين، وتريزيجيه ناحيه الشمال. فلا، تغيير تكتيكي بصراحه ومرونه تكتيكيه حصلت في الملعب، تنفيذ لشكل جديد ونمط جديد من التكتيك في الملعب بشكل كبير جدا. احنا شفنا بعد التغييره دي في الملعب شكل مختلف تماما ومغاير تماما لمنتخبنا. انت خلاص سيطرت على كل شبر في الملعب. منتخب استراليا اللي كان عنده ميزه ان هو بيستعيد الكره الثانيه في ثواني ما بقاش قادر يستعيد حتى الكرة التانية، بقى خلاص انت اي كرة تانية معاك انت مع منتخبنا. فعالية كبيرة جدا من رامي ربيعة، صلب دفاعيا ونزل وعمل شكل كبير جدا، كان بيزيد في مناطق الهجوم، كان موجود جوه البوكس عشان كل الكورسات يكون موجود ويكون ثابت فيها، فده برضو شكل كبير جدا من رامي ربيعة. شفنا أداء قوي جدا من هيثم حسن البديل الذهبي والتغيير الذهبي يعني اللي شفناه، بفعالية كبيرة جدا، وينج زي ما بنقول ما بيخافش، وينج يروح يرقص أي حد رايح لأي مدافع بوشه، عنده فعالية على الجون، راجل بيلعب مع الناس، نزل لعب على التاكتكس اللي هو متقاله، نلعب كروسات في تواجد بقى حسام عبد المجيد ورامي ربيعة والأطوال اللي نزلت، فأنا طبيعي أبدأ أعتمد على الكروسات بشكل كبير. فلا شفنا كلنا الشكل ده، تغيير تكتيكي أعتقد كان موفق جدا من كابتن حسام حسن، خلى شكل المنتخب قوي وخلى شكلنا حلو، وسيطرت على كل حاجة. احنا وصل نسبة استحواذ منتخبنا 58% في كل نقاط الملعب، وده اللي ادى ان احنا كان اعتقد يعني كان ممكن ننهي المباراه قبل الاكسترا تايم، كان لينا 3 فرص محققه،
1: صحيح.
7: فكان ممكن تنهي وتقتل المباراه تماما، ولكن بقى كان قدر ربنا ان احنا نوصل لضربات الجزاء، وفي النهايه يعني الحمد لله ربنا كرمنا وبالمكسب والصعود لدور 16.
5: إذن كيف ترى فرص المنتخب المصري في المباراه القادمه أمام الأرجنتين حاملة اللقب، لقب كأس العالم، والتي تابعناها في مباراة الأمس أمام كاب فيردي بمستوى لم يكن على المستوى الكبير؟
7: احنا خلاص وصلنا بقى لمرحلة الإكستريم، هنلاعب الأرجنتين لأول مرة في مباراة رسمية، والبولجا هنلاعبه يعني البولجا ميسي، ولكن أعتقد برضو إن الأرجنتين امبارح لعبت 120 دقيقة قدام منتخب يستحق الاحترام، يستحق الشكر من كل قارة افريقيا. كاب فيردي ادى واحده من احسن مبارياته، بنشوف جراءه، بنشوف شكل، بنشوف لعب كوره سهله جدا من كاب فيردي، ارهقوا الارجنتين جدا، المباراه كانت معلقه لغايه نهايه الاكسترا تايم. كاب فيردي اضاع فرصه محققه للتعادل 3-3 في نهايه الاكسترا تايم الثاني، فلا كان عندنا كان عندهم شكل وكان عندهم اسلوب، وارهقوا المنتخب الارجنتيني جدا. مش عايز اقول انها فرصه، هو حلم، انت خلاص انت في انت في حلم وانت مكمل في الحلم، وانا عايز بس اثني على الكومنت اللي قاله كابتن حسام حسن امبارح بعد المباراه، قال لك احنا منتخب مصر ما بنخافش حد، هنلعب كورتنا وهنكمل في اللي احنا في اللي احنا جايين عشانه، والتوفيق بتاع ربنا. مباراه الارجنتين، منتخب مصر اسم كبير، منتخب الارجنتين اسم كبير وبطل العالم، عندهم نجوم كبار، احنا عندنا برضو نجوم كبار برزوا جدا في كاس العالم ده. مباراة أعتقد يعني لو حتى الكفة مايلة للأرجنتين فنقدر نكون ند ومنافس قوي، والتوفيق بتاع ربنا، ممكن مش بعيد على ربنا إن أنت تكسب الأرجنتين وتوصل لدور الثمانية في إنجاز تاريخي جديد. الطموح عالي عند اللعيبة، الطموح عالي عند الجمهور، الجهاز الفني بقى خلاص بالنسبة له أنا شايف إن الموضوع بيوصل معايا لحتة بعيدة، فكمل ودوس أكتر من كده، فربنا يكتب لنا التوفيق ويكرمنا.
1: حجز منتخب كولومبيا مقعده في دور 16 من كأس العالم 2026 بعد فوزه الصعب على منتخب غانا 1-0 في مباراة احتضنها ملعب أروهيد بمدينة كانساس سيتي، وسجل هدف المباراة الوحيد النجم جون أرياس في الدقيقة 14 بعدما استغل تمريرة حاسمة من زميله لويس خافير سواريز ليمنح منتخب بلاده فوزا مستحقا. وضرب المنتخب الكولومبي موعدا في دور 16 مع منتخب سويسرا الذي فاز على الجزائر 2-0.
5: يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم تقديم موعد مبارتين حاسمتين في دور 16 بعد تحذيرات من عواصف رعدية شديدة وفيضانات محتملة تهدد العاصمة المكسيكية ومدينة نيويورك. وأكد متحدث باسم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن التغيير وارد، وأنهم بانتظار قرار الفيفا، في إشارة إلى مباراة البرازيل والنرويج وأتواجه مباراة إنجلترا والمكسيك المقرر إقامتها 12 منتصف ليل الأحد بتوقيت غرينتش في مكسيكو سيتي، خطر التأجيل أو التقديم 6 ساعات.
1: ختام عالم سبوتنيك، للمزيد زوروا arabic.ae. إلى اللقاء
8: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة، بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
9: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
8: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
9: نكشف ما يخفيه الآخرون.
10: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية.
11: تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
12: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات

0: السورية واللبنانية، وتصاعد المخاوف من الخطط الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع أمنية وجغرافية جديدة على الحدود. بالتزامن مع الحديث عن مفاوضات بين لبنان وإسرائيل وما قد تتركه من انعكاسات على مجمل المشهد الإقليمي، فهل يؤسس هذا التقارب فعلا لمرحلة مختلفة من العلاقات بين دمشق وبيروت؟ وما حدود التعاون السياسي والأمني الممكن بين البلدين؟ وكيف سينعكس أي تغيير في مسار الصراع مع إسرائيل على مستقبل المنطقة؟ للمزيد حول الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا من سوريا المحلل السياسي السوري أحمد المسلمة. بداية، هل التقارب السوري اللبناني في هذا التوقيت يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين؟
1: نعم، بداية مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه التقارب بين سوريا ولبنان هو تقارب يجب أن يكون بين الدول مجاورة ودول صديقة وأيضا دول ذات سيادة وشقيقة، بين وكل المصالح المشتركة بين البلدين، وخصوصا في الفترة الأخيرة بعد الاتفاق الإطاري الذي تم الحديث عنه بين لبنان وإسرائيل. هذا الاتفاق الإطاري وضع سوريا في بوز المدفع، وهي التي سيكون عليها الدور القادم. وهذا الاتفاق الإطاري لو كانت سوريا غائبة عنه، ولكن هي المعنية بشكل كبير جدا في هذا الاتفاق، لأن إسرائيل بعد انهاء الملف اللبناني وانهاء الخلافات مع لبنان وانهاء كل هذا الملف ستتفرغ إلى الملف السوري، فتحركت الدولة السورية بناء على ذلك، وخصوصا في التوغلات الإسرائيلية الكبيرة التي تقوم بها على الأراضي السورية، ونهاية حرب الخليج بعدما تركت من ظلالها الاقتصادية والسياسية على المنطقة وإعادة تموضع منطقة الشرق الأوسط. فالدولة السورية الآن تجد نفسها أمام مواجهة مباشرة مع الكيان الإسرائيلي الذي ما زال يقوم بالتوغلات، ما زال يقوم بالانتهاكات بشكل كبير جدا على الأراضي السورية. بالإضافة إلى ذلك الموقف السوري من المنطقة، فالتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب عندما لمح بأن سوريا ستتدخل عسكريا في لبنان، ورد عليه الرئيس السوري أحمد الشرع وقال أننا لن نعمل بالوكالة ولن نقاتل بالوكالة، وطمأن اللبنانيين بأنه لن يكون هناك دخول إلى الجيش السوري إلى لبنان. وجاءت الزيارة الأخيرة لأسعد الشيباني وزير الخارجية السوري عندما التقى بكل المكونات السياسية والاجتماعية في لبنان، وكانت اللقاء شامل، الزيارة شاملة واللقاء شامل. فهذا يؤكد بأن سوريا وضعت نفسها بالمكان الصحيح للدفاع المستقبلي، وذهبت بخطوة إلى الأمام لجبح كباح إسرائيل التي تحاول السيطرة على المنطقة وأن تجعل من الجنوب السوري والجنوب اللبناني حدائق خلفية لها، وتضمن أمنها كما تدعي، وتريد أن تأخذ أكثر مما تريد في المنطقة، وتضغط على سوريا ولبنان باتفاقيات أمنية بأعلى من الاتفاق الذي حصل الاتفاق الإطاري، أنها تريد اتفاقيات أمنية قد تصل إلى التطبيع نوعا ما. فالموقف السوري الآن من التقارب من لبنان وفتح ملفات جديدة وإنساء والابتعاد عن إرث الماضي، وهذا ما كان حاضر في الاجتماعات وتحدث به وزير الخارجية السوري، بأنه يريد أن ينسي اللبنانيين الإرث الماضي الذي قدمه نظام الأسد بالعلاقات مع لبنان، وكيف كانت هناك الوصول الجيش السوري إلى لبنان وما دفع له من سلبيات، وأيضا عمليات التهريب وضبط الحدود، وكل الملفات تم بحثها، وأيضا اللقاء التاريخي الذي جمع وزير الخارجية مع نبيه بري، وهذا يكفي بأن هناك علاقات قد تكون جيدة نسبيا في قادم الأيام. وهذه الإجراءات كلها تأتي في المحصلة بأن الدولة السورية تبحث على نقطة جديدة وتريد الهرب إلى الأمام بشكل كبير جدا لاستباق أي تحركات إسرائيلية قادمة.
0: طيب، إذن دمشق أعلنت أن العلاقات ستكون مع الدولة اللبنانية حصرا، ما هي المحددات التي ستشكل هذه العلاقات؟
1: العلاقات بدأت مع الدولة اللبنانية، مع الدولة الجديدة، منذ بداية ظهور سوريا الجديدة وسقوط بشار الأسد، وكانت هناك رسائل التطمين بشكل كبير جدا بين البلدين. اليوم سوريا ولبنان اتفقوا على إنشاء مجلس موحد أو لجنة تنسيق عليا، وهذا يؤكد بأن الدولتين تريدان أن يكون العمل ضمن مؤسسات مختصة

0: صوب مؤسسات وعمل مؤسساتي، عمل مؤسساتي، عمل كيانات ليكون هناك تنسيق على أعلى على أعلى المستويات، ويكون هناك العمل الرسمي. فهذا يدل على أن الدولة السورية تريد أن تتعامل مع الدولة اللبنانية وسيادة الدولة اللبنانية، واللقاءات التي كانت مع الشخصيات اللبنانية والرموز اللبنانية في لبنان هي لوضع النقاط على الحروف بأن الدولة السورية ستتعامل مع لبنان السيادة، لبنان الدولة الجمهورية، وسيكون هناك العلاقات ويكون العمل مع الدولة اللبنانية وليس مع المكونات الأخرى والذين يقومون ويتصدرون المشهد دعنا نقول في لبنان. وأيضا سيكون هناك تنسيق كبير جدا على العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان. فالدولة السورية تعي تماما بأن دورها قادم، هي بعد لبنان وبعد أن تهدئ الأمور في لبنان سيكون هناك الشأن السوري والدولة السورية. اليوم أفضل هذه العلاقات أو ما تبحث عنه الدولة السورية هو تمتين علاقاتها مع لبنان، إنهاء التوترات على الحدود، إنهاء الخلافات بين الدولة السورية والدولة اللبنانية في العديد من الملفات، وخصوصا ملف فلول النظام الموجودين في لبنان وتسليمهم إلى الدولة السورية، والمعتقلين والسجناء السوريين الموجودين في لبنان يجب أن يتم إنهاء هذا الملف. أيضا ملف التهريب، والتهريب الموجود على طرفي الحدود والمخدرات التي تذهب إلى هناك، بالإضافة إلى ملف سلاح حزب الله اللبناني تم الحديث عنه، ولكن لم يحصل أو لم يخرج هذا الحديث على الإعلام. ولكن هناك حديث قوي بين وزير الخارجية السوري ونبيه بري عن سلاح حزب الله اللبناني، ويجب أن يضبط هذا السلاح لأنه سيؤدي إلى كوارث جديدة في لبنان إن لم ينتهي هذا الملف.
1: طيب، إذن بالحديث عن التنسيق الأمني والعسكري، ما هي الارتدادات المحتملة لنتائج المفاوضات بين لبنان وإسرائيل على الوضع في سوريا في ظل خطط إسرائيل التوسعية؟
0: إسرائيل هي دولة استيطان ودولة سيطرة ودولة نفوذ، وهي تبحث عن نفوذ وتريد بحجة الأمن والحفاظ على أمنها بالسيطرة، وهي الآن في جنوب لبنان لن تخرج وفي سوريا لن تخرج، وهذا كان الحديث واضح من أعلى المستويات في دولة الكيان عندما قالت بأنها لن تخرج من سوريا ولن تخرج من لبنان ولن تخرج من غزة، من هذه النقاط الثلاثة التي توسعت عليها مؤخرا لن تريد الخروج منها. فإسرائيل هي دولة استيطان ودولة سيطرة، وكانت تبحث عن بأنها تريد أن تحمي الحدود وتريد أمنها، والآن تنظر إلى الموضوع بأنها مناطق ذات نفوذ وتريد أن توسع نفوذها أكثر وأكثر. فاليوم لبنان وسوريا في مواجهة هذا التحدي الكبير، في لبنان لن يخرجوا وفي سوريا لن يخرجوا، وهم موجودين في جبل الشيخ وقاموا بإنشاء طرقات ومقرات ومستوطنات جديدة، واليوم نشاهد مزرعة الأبقار التي قاموا بها في الجنوب السوري عندما أرسلوا كميات كبيرة من الأبقار إلى المنطقة لتكون هناك مزارع، وهذا دليل على الاستيطان وأنهم يبحثون على الاستيطان ولن يخرجوا من هذه المناطق. سوريا ولبنان اليوم هناك أراضي مشتركة محتلة في سوريا ومحتلة لبنانية، وأيضا هناك أراضي على خلاف سوري لبناني مثل مزارع شبعة التي هي أراضي لبنانية أو أراضي سورية، هي تتبع لسوريا أو تتبع للبنان، فأيضا هناك خلاف، ولكن هي محتلة من إسرائيل، محتلة من إسرائيل، وهناك خلاف سوري لبناني على إعادة على من لمن تعود ملكية هذه المنطقة كمزارع شمعة. فالخلافات بين سوريا ولبنان هي حدودية ويجب أن يكون هناك ترسيم للحدود، ولكن كل ذلك يتم تأجيله الآن حتى ينتهي هذا الملف الشائك، وإسرائيل هي التي تدير هذه الملفات بضغوط أمريكية في المنطقة.
1: إذن إلى أي مدى يمكن أن تستفيد سوريا من هذا التقارب في تعزيز حضورها الإقليمي وكسر حالة العزلة التي فرضتها سنوات الأزمة؟ وهل يمكن أن يشكل لبنان بوابة لإعادة تنشيط التعاون العربي مع دمشق؟
0: نعم، بعد حرب الخليج خصوصاً إغلاق مضيق هرمز والتأثير على طرق الإمداد والطاقة، كان هناك حضور لسوريا من قبل من مكان وموقعها الجيوسياسي، فكان هناك الاهتمام الدولي وخصوصا من الاتحاد الأوروبي بالأراضي السورية، وأيضا العراق التي وجدت ضالتها في تصدير النفط، ووجدت الأراضي السورية خير طريق لذلك، وهي التي تريد مع دول الخليج العربي التي تبحث عن طريق آمن غير مضيق هرمز لتصدير النفط، فوجدت سوريا مكان ملائم في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا إعادة هيكلة منطقة الشرق الأوسط والنظر إلى سوريا بأنها دولة محورية كونها تتوسط منطقة الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي خرجت من الحروب وتريد أن تتعافى وتريد أن يكون لها مكانة. فوجدت سوريا نفسها بهذا الوضع الجيوسياسي بأنها ذات أهمية وذات قيمة، فبدأت من هذا المنطق بالتحرك. واليوم هناك الزيارات العراقية والزيارات اللبنانية المتبادلة بين الأطراف الثلاثة ليكون هناك عمق لهذه المنطقة. سوريا تنظر إلى لبنان بأنها دولة صديقة ومجاورة وذات سيادة، ولبنان تنظر إلى سوريا بأنها هي العمق الاستراتيجي والعمق الاقتصادي والعمق الحدودي للبنان. فالدولة الوحيدة التي تحد لبنان من الدول العربية هي سوريا، بغض النظر عن الوضع في فلسطين المحتلة وما تم. أما عن البحر فهو شبه مسيطر عليه، عندما تخرج الزوارق الإسرائيلية فتقضي على كل شيء من التجارة اللبنانية. فلبنان عبر بتجارته إلى الخليج والعقود الاستثمارية والتجارية مع دول الخليج فستمر بشكل مباشر من الأراضي السورية. فهناك علاقة مشتركة طويلة الأمد بين سوريا ولبنان، وسوريا هي عمق استراتيجي للبنان بشكل كبير جدا. فهذه الاتفاقيات وعودة هذه العلاقات تعود بالخير على البلدين. فلبنان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تستفيد من هذه الاتفاقية وتعيد مكانة لبنان إلى أصولها وإلى أريحيتها الاقتصادية والتجارية. وأيضا سوريا تريد أن يكون لها دور وشأن في المنطقة وتعيد علاقاتها مع كافة الدول العربية. لبنان تريد أن تعود إلى الدول العربية من بوابة سوريا، وسوريا تريد أن تعود إلى لبنان إلى الدول العربية من بوابة لبنان. فالدولتين تريدان أن تضعا نفسهما بنفس البوتقة وأن يعملا معا. والقضية المشتركة التي تجمعهم هي قضية الاحتلال الإسرائيلي والحدود المشتركة مع هذا الكيان، وأيضا تجمعهم حدود الجغرافية، بالإضافة إلى العلاقات التجارية والاقتصادية الكثيفة جدا التي تجمع البلدين، وأيضا خطوط نقل النفط والخطوط نقل الطاقة التي تمر من الأراضي السورية ومنها إلى الأراضي اللبنانية التي تأتي من دول الخليج ومنطقة المشرق العربي، فهي مشتركة بين البلدين. فلذلك يجب أن تكون العلاقات السورية اللبنانية أكثر من أخوية حتى تبقي هذه العلاقة مستدامة وطويلة. وهذه رسالة إلى شعوب المنطقة والشعب اللبناني والشعب السوري أن ينسوا إرث الماضي وينسوا حقبة الأسد. والآن يجب أن نفتح أيدينا لبعضنا البعض باستثناء الذين شاركوا بقتل السوريين وقتل اللبناني.
1: طب أستاذ أحمد، يعني في ظل هذه التغيرات المتسارعة في الإقليم، هل تتجه دمشق إلى بناء شراكات أمنية وسياسية ثنائية مع دول الجوار، أم أنها تفضل العمل ضمن أطر عربية وإقليمية لضمان استقرار المنطقة؟
0: سوريا من بداية نشأتها الجديدة وقالت بأنها دولة لا تريد أن تبحث عن حروب خارجية، وأنها تريد أن تعمل على استقرار سوريا وتعيد سوريا إلى قيمتها وأن تتعافى سوريا. فالعلاقات السورية ليست بالعلاقات الثنائية فقط، وهذا كان واضح من العلاقات الخارجية وكيف كانت التشعبات الكبيرة للدبلوماسية السورية بالعمل الخارجي. فالعلاقات مع دول الجوار هي في تزايد واستمرارية جيدة، نظرنا إلى العلاقات مع تركيا مع العراق مع لبنان وأيضا مع الأردن، فهي علاقات جيدة جدا. وكانت هناك زيارة لوزير الخارجية العراقي من عدة أيام، وكانت العراق زيارة ناجحة جدا، وتم الاتفاق على إنشاء مجلس مشترك بين البلدين ولجنة التنسيق. وأيضا مع المملكة الأردنية الهاشمية هناك لجنة مشتركة ولجنة تنسيق عليا تقوم على العمل، بالإضافة إلى الزيارات المتكررة من المسؤولين الأتراك إلى سوريا، حتى أن محافظين المحافظات ورؤساء البلديات يزوروا سوريا. هذا يدل على أن هناك اتفاقيات كبيرة بين هذه الدول وسوريا التي تربط هذه المناطق. إذا نظرنا إلى الاتفاقيات التي حصلت السورية الأردنية التركية وأيضا السورية اللبنانية العراقية، بالإضافة إلى دمج كل هذه المواقع بسوريا أنها هي وسط هذه المنطقة وربط هذه المنطقة هي عن طريق سوريا. فسوريا الآن ستلعب الدور المحوري في إتمام هذه العلاقات، سيكون لها علاقات ليس فقط ازدواجية أو مع دولة واحدة باتفاقيات، إنما هذه الاتفاقيات ستشمل كل المناطق. عندما يكون هناك اتفاقية مع لبنان ستراعي المصالح العراقية وستراعي المصالح الأردنية وستراعي مصالح دول الخليج، عندما يكون هناك علاقة واتفاقيات مع الجانب التركي أيضا سيكون هناك المصالح العراقية والمصالح اللبنانية والمصالح الأردنية، وأيضا الأردن عندما يتم العمل معها على اتفاقيات سينظر إلى المصالح العراقية واللبنانية والتركية ومصالح دول الخليج. هكذا هي السياسة الخارجية السورية الآن، وهذا كله يتوقف على الاستقرار والأمن في سوريا. عندما تعود سوريا مستقرة وينتهي هذا الفلتان الأمني وتنتهي كل الأحداث في سوريا وتعود سوريا مستقرة آمنة، تلبي الحاجة السورية وستكون سوريا أقوى باتفاقياتها وعقد كل الأمور في الدولة السورية.
1: المحلل السياسي السوري الأستاذ أحمد المسلمة، كنت ضيفا كريما علينا من باريس، شكرا جزيلا لك. ولازلنا مستمرون في الحديث عن هذا التقارب السوري اللبناني، وينضم إلينا من بيروت الدكتور يوسف هزيمة المحلل السياسي. دكتور يوسف وبعد التحية، هل التقارب السوري اللبناني في هذا التوقيت يؤسس فعلا لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين؟
2: لابد أن نشير في البداية بأنه بحكم الجغرافيا، بحكم أن لبنان وسوريا دولتان متجاورتان، وربما بعضهم يعني يردد على الدوام بأنهما كانتا دولة واحدة، ولعل هذا الكلام قد لا يطيب لبعضهم. بغض النظر، بحكم الجغرافيا والجيوسياسي، هاتان الدولتان بالنهاية تكاد تكون همومهما مشتركة، مصيرهما، مسارهما سياسيا، أمنيا، تربويا، ربما ثقافيا، اجتماعيا، وليس انتهاءا بأمنيا وعسكريا. دعنا نضيء على الزيارة الحدث التي قام بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة، إلى لبنان، وليس فقط إلى العاصمة اللبنانية. تفضلت وسألت هل هي تؤسس إلى مرحلة جديدة؟ لنكن واضحين، لبنان وسوريا على الدوام، يعني كما قلت في البداية، يعني تجمعهما هموم واحدة ربما. يعني بغض النظر عن من يحكم سوريا، والكل يدري جيدا بأن سوريا يعني شهدت تحولات كبيرة على مدى الشهور العشرين أو أقل المنصرمة منذ سقوط حكم آل الأسد، الذين هم يعني استأثروا بسوريا على مدى ربما 60 عاما. يعني فاليوم يعني لا مصلحة لسوريا باستعداء لبنان، والعكس يصح، كلاهما بحاجة بعضهما إلى بعض. ولكن طرحت في مقدمتك يعني عناوين ربما كبيرة، هل يؤسسان لمرحلة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية؟ يعني دعنا نكون واقعيين ولا نعطي الزيارة أو لا نحملها يعني أكثر مما تحتمل، وخاصة على الصعيد الأمني أو العسكري. أنا أضع الزيارة في إطار سياسي بأنها يعني شهدت كسر للجليد، وخاصة وسأكون معك في منتهى الشفافية والصراحة، مع مكون لبناني ربما بعضهم في لبنان والإقليم أراد له أو أراد لسوريا الجديدة أن تصطدم معه. وأنا أغمز من قنوات بعض التوجهات أو بعض الاتجاهات السياسية في لبنان التي تريد أن تدفع بالصدام، وأغمز من قناة دولية من الكلام الذي قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعني شجع أو حث أو حرض، دعني أستخدم حرض، سوريا الشرع في أن يعني تفتح مشكلة مع حزب الله. وأنا واضح في منتهى الوضوح معك، هذه الزيارة كسرت الجليد مع هذا الفريق، وخاصة أن الحدث ليس فقط في زيارة وزير الخارجية السوري لرئيس الجمهورية علامات جوزيف عون أو لرئيس الحكومة نواف سلام، وإنما الحدث كان في زيارته إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أنا برأيي شخصيا يعني كأنها كانت زيارة لحزب الله. وحزب الله كما عبر وزير الخارجية السوري ليس له مشكلة أن يلتقيه إذا كان هناك مصلحة، وبالتأكيد هناك مصلحة للبلدين في أن يتم مثل هكذا لقاء. وما نمي عن رئيس البرلمان نبيه بري بأنه كانت اللقاءات جد إيجابية، وخاصة في هذا الموضوع الذي أنا أضيء عليه. هذا ما يمكنني أن أقوله في هذا المجال.
1: طب إذن يعني كيف تتعاطى الحكومة والأحزاب اللبنانية مع إعلان دمشق أن العلاقات ستكون مع الدولة اللبنانية حصرا؟
2: هذا يعني موقف مرحب به من جانب السلطة في لبنان ويعني الساسة في لبنان الرسميين، ومن جانب الأحزاب والأطراف السياسية، ومن جانب الرأي العام اللبناني، لأنه كما نعلم جميعا بأن العلاقة السورية اللبنانية تاريخيا وخاصة في العقود المتصرمة على مدى ربما أكثر من 50 عاما شهدت تدخلا من جانب النظام السوري بكل شاردة وواردة في لبنان. يعني حتى أن بعضهم ذهب به الأمر بأن لو حصل اختلاف بسيط أو مشكلة بسيطة بين جار وجار وربما بين شقيق وشقيقه، إذا تدخل يعلم بها الجانب السوري ويستطيع أن يحلها في ثوان، وهو الذي كان يشكل الحكومات اللبنانية المتعاقبة بثوان وحتى لا أقول بدقائق يعني. فطبعا هذا مرحب به. أما ربما تسألني إذا كانت سوريا الجديدة لا تتدخل في الشأن اللبناني فلماذا حرص وزير الخارجية أن يزور كل الأطراف؟ أنا أقول يعني هذا دليل عافية لنضعه يعني نحمله على محمل الخير. يعني رئيس الدبلوماسية لدولة مجاورة للبنان تعد شقيق للبنان أن يتعرف على كل يعني رؤساء والقادة والفعاليات السياسية في لبنان.
1: طيب دكتور يوسف، يعني لبنان يعيش انقساما سياسيا حول الكثير من الملفات الإقليمية، هل يوجد اليوم إجماع داخلي على ضرورة تطوير العلاقة مع سوريا وفق الصيغة الرسمية التي أعلنتها دمشق، أم أن الخلافات الداخلية ستظل عائقا أمام تحقيق هذا الأمر؟
2: المقاربة الأمور السياسية في لبنان جملة قضايا إقليمية، نعم هناك اختلاف ولا يمكن أن نخفي ذلك، ولكن بموضوع العلاقة مع سوريا يعني ما تطرحه اليوم سوريا الجديدة بقيادة رئيسها الانتقالي أحمد الشرع هو مرحب به من كل الأطراف، حتى يعني من تلك الأطراف التي توجست خيفة من استلام هؤلاء النظام الجديد في سوريا، لأن النظام في سوريا اليوم يطرح موضوعات أصلاً هي مطالبة يعني يطالب بها كل اللبنانيين، يعني تكون العلاقة علاقة يعني بين دولة ودولة، وهذا مطلب كل الفئات. يعني لا أعتقد هذا الانقسام لا غير موجود في موضوع التعاطي بين يعني فيما طرحه وزير الخارجية السوري.
1: طيب يا دكتور، إذا استمرت إسرائيل في تكريس المناطق العازلة وفرض وقائع جديدة على الحدود مع لبنان وسوريا، هل تعتقد أن ذلك سيدفع البلدين إلى بناء آلية للتنسيق الأمني والعسكري تكون طويلة الأمد، أم أن الظروف الإقليمية والدولية لا تسمح بمثل هذا الخيار في هذا الوقت؟
2: سؤال في منتهى الأهمية، وأهنئك على طرح مثل هكذا السؤال. طبعا هذا الموضوع طبعا بحث مع الرؤساء الثلاثة، مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، وركز على رئيس البرلمان لأنه معني يعني في الجنوب بما يمثله، وأنت تعلم المشكلة اليوم في الجنوب، واليوم ما لا يقل عن 600 إلى 650 كيلومتر مربع من الجنوب اللبناني محتل، يعني حوالي تقريبا ثلث مساحة الجنوب. مساحة الجنوب اللبناني يا صديقي حوالي 2000 أو تربو على 2000 كيلومتر مربع، وسوريا اليوم تتعرض لاعتداءات. سوريا كل لا يمر اليوم في سوريا إلا وتتعرض إلى اعتداءات، وطبعا في الجنوب السوري. إذن كما قلت في البداية أن هناك هموم مشتركة، هناك خطر داهم إسرائيلي على البلدين، ونسمع التصريحات بشكل شبه يومي من قبل المستوى السياسي والعسكري في داخل الكيان الاحتلال الإسرائيلي، وهو يعبر عن يعني أطماع واضحة وضوحا لا لبس فيها، ويترجم هذه الأطماع بالاحتلال، هو يحتل يعني أجزاء من الجنوب السوري ويحتل أجزاء من الجنوب اللبناني. طيب بخصوص ثاني السؤال الذي تفضلت وطرحته، هل ذا يعني يمكن أن يكون يعني مهمازا أو حافزا ليشكل الطرفان؟ يعني النية موجودة، النية موجودة، ولكن أتصور هناك يعني عوائق كثيرة، ولأن في لبنان يعني يقاربون الأمر في موضوع احتلال الجنوبي، السلطة تقاربه مقاربة تختلف عن مقاربة مثلا أطراف كحزب الله وحركة أمل وحلفائهما، وأضع خط تحت حلفائهما من باقي الاتجاهات السياسية والروحية، لها مقاربة مختلفة. يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مقتنعان بالذهاب إلى التفاوض. أتصور أنا نعم لا، هذه الزيارة بحثت في هذا الموضوع والنية موجودة، ولكن لا أعتقد أنه نتج شيء من هذا القبيل حتى الآن. في المستقبل أنا لا أستبعد شيء في هذا المضمار.
1: دكتور، ما هي الارتدادات المحتملة لنتائج المفاوضات بين لبنان وإسرائيل على الوضع في سوريا في ظل خطط إسرائيل التوسعية؟
2: بعضهم في لبنان وخاصة في يعني ربما في جانب السلطة في لبنان كان يحاول أن يوحي بأن هناك دعما من قبل السلطة السياسية في سوريا للمفاوضات، ولكن تناهى إلينا أن سوريا بالعكس، سوريا متوجسة خيفة، لأنه وخاصة بأن لبنان يعني هذه الجولات الخامس التي انتهت بتوقيع اتفاق، وإن قال رئيس الجمهورية ليس هو اتفاق بكل ما للكلمة من معان، لم يكن هذا الاتفاق في مصلحة لبنان، وخاصة أنه وإن كان هو لمصلحة إسرائيل وهو لمصلحة إسرائيل، ومع ذلك الجانب الإسرائيلي لم ينفذ منه شيء على الأطلاق. سوريا يعني تخشى أنه إذا كرست إسرائيل احتلالها لهذه المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان أن ينعكس سلبا على وضعها الأمني وعلى خاصرتها في الجنوب السوري. من هنا سوريا ليس صحيحا بأنها يعني داعمة للتفاوض أو للذهاب إلى أقصى حد في العلاقة مع إسرائيل. والوزير الخارجية السوري يعني نمي عنه بأنه ليس مع أن تذهب سوريا نحو ما يسمى السلام أو الانخراط في الاتفاقات الإبراهيمية أو التطبيع أو ما إلى ذلك، ليست في هذا الطور على الإطلاق.
1: المحلل السياسي الدكتور يوسف هزيمة، كنت ضيفا كريما علينا من بيروت، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من ملفات ساخنة، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
3: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
4: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
5: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
6: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي، أنا محمد الكشك أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش حين يصبح الموت مهنة الشباب في اليمن. حلقتنا اليوم ليست مجرد قصة خبرية عابرة، إنها صرخة تخرج من أعماق فوهة بركان من قلب مدينة يمنية، صرخة شاب لم يتجاوز 17 من عمره، عرف بسبايدر مان اليمن، وجد في مواجهة الموت مهنة يومية وفي الهاوية لقمة عيش. إنها حكاية الفتى القعقاع العبسي الذي انتهت فصولها بمأساة، لكن صدى سقوطه في تلك الفوهة البركانية ما زال يتردد. لكن السؤال الأهم، كيف يتحول شغف البقاء إلى طريق مفروش بالمخاطر لا يقود إلا إلى القاع؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب الصحفي اليمني عادل العودي. أهلا بك أستاذ عادل عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة. بداية أستاذ عادل، حين نسمع عن شاب يافع يختار النزول اليومي إلى فوهة بركان بحثا عن لقمة العيش، ما التفسير الاجتماعي والنفسي لتحول الخطر المميت إلى مهنة مقبولة في نظر المجتمع؟
7: نعم أستاذ، أولا أحييك. بالنسبة لقضية القعقاع، هي قضية من آلاف القضايا التي يعيشها الشعب اليمني أو الشباب اليمني بشكل عام، وخاصة في ظل الظروف الحالية والصراع والحرب الممتدة منذ أكثر من 11 عاما. لكن قضية أخذت بعد اجتماعي وشهرة كبيرة بحكم أنه كان معروف لدى الزوار والذين يأتون أو ويتوافدون إلى مدينة دمت، ومدينة دمت هي بشكل عام هي منطقة سياحية يأتي إليها الزوار من كافة أنحاء اليمن. فلهذا أعتقد أن قضية القعقاع أخذت بعد كبير جدا بحكم وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بحكم أنه كان يتسلق فوهة البركان ويكتب أسماء الزوار في على الفوهة. فلهذا عندما سقط انتشرت القضية وكان هناك حزن كبير. وهذه طبيعة المجتمع اليمني، المجتمع اليمني هو عطوف ورحوم في بعض الحالات، ولكن أيضا بالمقابل هو من شجع هذا الشاب على هذه المجازفة والمخاطرة في فوهة بركان، الكل يعرف أنه خطير جدا. فلهذا بحكم الواقع اليمني الآن أصبح الشباب اليمني في وضع مأساوي جدا، المعاناة مستمرة، الظروف قاسية. هو كان يسعد أو يفرح الزوار، ولكنه في نفس الوقت لم يلتفت إلى المخاطر المحدقة بما سيتؤول إليه الأمور. أعتقد أنها هي حالة من آلاف الحالات التي يعيشها الشعب اليمني، خاصة أن الوضع والمعاناة والفقر يعني انتشر بشكل كبير، وخاصة خلال السنوات الأخيرة من الصراع والحرب. لهذا أعتقد أن المجتمع اليمني هو بشكل عام رأى هذه الحالة، وبنفس الوقت كشف عن حالات كثيرة لا تظهر على العلن، وخاصة أن الآن أصبح القعقاع أو ما يسمى سبايدرمان اليمن الضحية للواقع المعيشي الموجود في اليمن.
6: إذن أستاذ عادل، كيف يمكن لعائلة أن تصل إلى مرحلة تشعر فيها بالعجز الكامل عن حماية ابنها من الموت المحقق؟ يعني ما الذي يحطم اليوم سلطة الأب والأم حين يصبح الفقر صاحب القرار ويغيب قرار الأهل؟
7: نعم، بلا شك أن هناك عادات وتقاليد في اليمن متكدرة منذ آلاف السنين. الأسرة هي لها مكانة خاصة لدى جميع أفراد العائلة وخاصة الشباب، ولكن الظروف القاهرة هي من تجبر الشاب على المغامرة وعلى الذهاب إلى أعمال خطيرة جدا. الأسرة تتحكم في أفراد العائلة وخاصة الشباب المتهور أو الشباب المراهق، ولكن الظروف وانقطاع الرواتب والمعاناة وأيضا التعليم له دور كبير في هذه الحالات التي يواجهها الشباب اليمني. نحن نعرف أن التعليم الآن في اليمن أصبح في حالة انحدار شديدة، وخاصة أن التعليم الآن المدارس دمرت، المعلمين بدون رواتب. فلهذا التعليم كان له دور أساسي، كما أسرة القعقاع أن يمنعوه عن الذهاب إلى فوهة البركان والمجازفة والمخاطرة، لكنه هو كان لديه شغف كما حكى أصحابه أو أبناء منطقته، أنه لديه شغف بهذه المغامرة وهذا التسلق في فوهة بركان خطير جدا. فلهذا الأسرة في هذه الحالات لا تستطيع أن تجبر الشاب على الجلوس في البيت أو الذهاب إلى عمل آخر، وخاصة أنه لا توجد أعمال، لا توجد استثمارات في المنطقة، لا توجد رعاية كافية من خاص وزارة الشباب أو صندوق النشأة اليمني. فلهذا أعتقد أن الأسرة يكون دورها محدود في هذه الحالات، وخاصة أن الفقر والظروف القاسية هي من تجبر الشباب على الذهاب والمغامرة والمخاطرة بحياتهم. أعتقد أن التحذيرات من الأسرة موجودة، ولكن بحكم أن الظروف قاسية والمعاناة الحقيقية منتشرة بين أوساط الشباب، لا تجد صدى لأصوات الأسرة أو المجتمع أو العائلة. أعتقد أن المجتمع اليمني الآن في وضع غير الوضع الذي كان عليه قبل 2011 وفي السنوات الماضية. المجتمع اليمني أصبح الآن منقسم متجبر، أصبح الظروف المعيشية هي الشاغل الأول والأخير للمجتمع اليمني، وخاصة أن الآن ما يحدث في اليمن من صراعات ومن حروب ومن تشظي في السلطة وفي المؤسسات الدولة. أعتقد أن الأسرة تكون دورها محدود وخاصة في هذه الحالات.
6: أيضا أستاذ عادل، كثيرا ما نرى الشباب الذين يموتون في المهن الخطيرة يتحولون إلى أبطال، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. كيف تؤثر هذه الظاهرة على نظرة الشباب خاصة في هذه المرحلة العمرية، وكيف تتحول المأساة إلى نموذج يمكن تكراره من خلال الشباب؟
7: بشكل عام الوعي والتعليم هما ركيزة أساسية في بناء الإنسان وبناء الشباب، وخاصة أن الأوضاع في اليمن قاسية جدا. لكن التعليم، لا يوجد تعليم في اليمن، لا يوجد الوعي الآن أصبح مؤدلج. كل جهة أو كل سلطة تسعى إلى جذب الشباب إلى صفها بدون أي مقومات وبدون أي أهداف حقيقية. أعتقد أن عندما يتحول الضحية إلى بطل في مجتمع منهار ومجتمع تفشى فيه الفقر والجوع، أعتقد أنها هي تضخيم رقمي في وسائل التواصل الاجتماعي. ولا عندما نرى الآن قصة القعقاع، عندما كان يتسلق كان الناس كان أو المجتمع بشكل عام كان يشجعه على التسلق، ولم يصدر له نصائح أو تحذيرات من الوقوع في المخاطر أو إنهاء حياته. ولكن بعد موته رأينا كيف أن الناس حزنوا وتبرعوا بالملايين. لماذا لم تأتي هذه التبرعات وهذه الملايين وهذه المساعدات عندما كان يتسلق وكان يجازف في حياته أثناء ما كان لم يفارق الحياة؟ هنا التناقض في المجتمع، وخاصة المجتمع اليمني. المجتمع اليمني بشكل عام هو سلطوي بالمعنى الأصح، أو العادات والتقاليد هي تفرض ذلك. فعندما يكون الشاب في مقتبل العمر أو في حاجة إلى المساعدة، الكل يذهب عنه. وعندما يتوفى أو يصير له حادث، الكل يقف إلى جانبه. وهذا تناقض بسبب عدم الوعي، بسبب عدم انتشار التعليم الصحيح أو وأيضا عندما يكون المجتمع في حالة تيهان. نحن نعرف أن الآن اليمنيون ينشغلون بقضايا جانبية لا تهم الوطن بشيء، أو لا تهم القضية الأساسية وهي استعادة الدولة وبناء مؤسسات الدولة والتعليم. فلهذا السلطات اليمنية بشكل عام، سواء في السلطة الشرعية أو جماعة الحوثي، ذهبوا إلى إشغال اليمنيين بقضايا لا تهمهم، ولا وتركوهم للمعاناة وللمآسي وإلى التيهان. الشعب اليمني الآن، المجتمع اليمني تائه. نحن نعرف أن أغلب الشباب اليمني الآن يترك التعليم ويسافر أو يذهب إلى المناطق الحدود ما بين السعودية واليمن أو شرق عمان واليمن أو المناطق الحدودية لامتهان مهنة التهريب، وهو يعرف أنها ستؤدي بحياته إلى النهاية أو إلى الموت المحتوم.
6: إذن أستاذ عادل، كيف يفسر علم الاجتماع تحول شاب من حارس مرمى بلا أجر إلى متسلق يخاطر بحياته من أجل مبالغ زهيدة؟ وماذا حدث أيضا لمعنى الطفولة والأمان في بيئة النزاع اليمني؟
7: نعم أستاذي، أنت قلت أن القعقاع كان حارس مرمى وكان يلعب سواء كرة القدم أو يعني بلاش، يعني بدون مقابل بدون راتب، ونحن نعرف أن متطلبات الحياة تحتاج إلى دعم مادي ودعم معنوي ودعم، فلهذا عندما تكون الدولة مهملة لفئة الشباب أو للمواهب اليمنية سيتخذ الشاب طريقا آخر. نحن لو كان هذا القعقاع في بلد آخر غير اليمن أو غير منطقتنا العربية وبهذه الحركات وبهذا التميز والإبداع ومغامرته بتسلق فوهة بركان على يد واحدة وكتابة الأسماء كان بارعا، لو كان في دولة أخرى لتم احتوائه، لتم مساعدته، لتم تدريبه، لتم يعني حمايته بوسائل السلامة والحفاظ على حياته. ولكن نحن في مجتمع منحدر بمعنى أو السلطة منحدرة، السلطة لا يهمها الشعب ولا يهمها الشباب، لا توجد رواتب في اليمن منذ أكثر من 10 سنوات، الرواتب مقطوعة. هناك معلمين مدرسين لهم أكثر من 30 سنة 40 سنة بنوا أجيال يمنية الآن يمتهنون مهن لا نقول أنها ليست في مقامهم، ولكن مهن بسيطة، يشتغلون في وسطات في الشوارع، يشتغلون في بناء، في حمل أدوات البناء في الشوارع مدرس. فكيف بالشاب إذا كان المدرس الذي هو قدوة لهذا الشاب أن يعمل في مواد البناء وفي بسطة في الشارع يبيع فيها موز أو حلويات أو بسكويت أو بطاطا في الشوارع، فماذا سيكون الشاب هذا؟ فلهذا نحن نجد أن أغلب الشباب الآن، أغلب الشباب تركوا التعليم، تركوا المدارس، حتى الشباب الذين درسوا جامعات، أنا أعرف ناس كثير الآن مغتربون في الخليج، في السعودية والإمارات، في أيضا أخذوا واجهة إلى تهريب إلى أوروبا وإلى روسيا وإلى الغرب، لأنهم يجدون أن المستقبل منعدم في اليمن. فلهذا عندما نرى قصة القعقاع نقول أن هذه قضية من ألف القضايا التي يعيشها الشباب اليمني، وخاصة أن السلطات الآن في اليمن لا يهمها البناء مستقبل يبني اليمن، هي ما يهمها الآن تقاسم السلطة ونهب الثروات وحماية الفاسدين من كل هذا. فلهذا أعتقد أن القعقاع هو جرح، فتح الجروح التي يعاني منها اليمنيين وخاصة الشباب في المستقبل. هناك جيل الآن في اليمن منذ 10 سنوات جيل محطم، جيل لا يؤمن بالتعليم ولا بالمستقبل، هو يؤمن فيما يجنيه من اليوم الذي يعيش فيه، لا ينظر إلى الغد، لا ينظر إلى المستقبل، هو ينظر إلى يومه. يقولون أن غدا يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيره، لكنه لم يعد يؤمن بالمستقبل، لم يعد يؤمن حتى بالدولة التي ينتمي إليها أو بالسلطات، لأن السلطة الآن أصبحت تشغل الناس بقضايا كبيرة. نحن رأينا كيف أن القائم بأعمال سلطة الحوثي عندما خرج أحد المواطنين اليمنيين قبل عدة أسابيع، خرج ليقول أنه جائع، خرج تخيل أنت أن ما يسمى برئيس الوزراء في سلطة الحوثي يشمت فيه ويقول بدل أن تصرف أو تنشغل في الانترنت روح اشتغل، والله سبحانه وتعالى سوف يرزقك أو سوف يدخلك الجنة. هكذا أصبح المفهوم الآن عند المجتمع اليمني.
6: أستاذ عادل، ما هي الرسائل الضمنية التي يتلقاها الشباب حين يرون أن العمل الشريف الآمن غير متاح والأعمال الخطرة متاحة وتضمن دخلا لو كان ضئيلا؟ يعني كيف يمكن توعية الشباب لإعادة بناء صورة الكرامة بعيدا عن المخاطرة؟
7: أستاذ الفاضل، في الحقيقة التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء جيل واعي، جيل يفهم معنى الحياة، معنى النظام، معنى القانون، معنى. لكن عندما يتم تجهيد هذا المجتمع وانشغاله بقضايا ومواضيع غير مهمة، أعتقد أن الوضع سيستمر في هذه الظروف المعيشية. أيضا إذا لم يتم بناء الدولة من جديد واستعادة الدولة وإنهاء الصراع والحرب في اليمن، أعتقد أن الشاب اليمني عندما ينظر إلى ما يحدث الآن في بلده، أعتقد أنه لن يعود إلى التعليم أو لن يهتم ببناء بلده أو مستقبله. نحن ندرك أن الحروب والصراعات تدمر الشعوب بشكل عام وتضع الشعوب في المخيمات بدل الأمن والاستقرار وسلامة الأرواح. الحروب دائما هي ما تنهي الشعوب. نحن نرى أن في اليمن الآن أكثر من 22 مليون في تقرير الأمم المتحدة في حالة مجاعة، واليمن من أهم البؤر الجائعة في العالم، أيضا من أكثر الدول يعني أزمة إنسانية في العالم. فلهذا أعتقد أن الشباب يتجه إلى المهن السهلة أو التي تجد عليه أرباح بسرعة، لم يعد ينظر إلى المستقبل أو بناء حياته تدريجيا، هو ينظر إلى الكسب السريع ويمتهن المهن التي تدير عليه الأرباح بسرعة، لا يلتفت إلى التعليم. فلهذا نرى اليمنيين الآن، صحيح كانت في السابق هناك حالات سطو مسلح، هناك حالات سرقة، هناك لا يخلو أي مجتمع من هذه الحالات، ولكن الآن في ظل هذا الصراع انتشرت بشكل فظيع جدا. الآن سطو مسلح، سرقات في كل مكان في اليمن، نهب على أموال الغير، أيضا تهريب الممنوعات والتجار بها. فلهذا المجتمع اليمني بحكم العادات والتقاليد أصبح تائه، أصبح الشباب اليمني تائه لا يجد ما. فلهذا نحن نجد أن الشاب اليمني الآن لا يفكر بالمستقبل بقدر ما يفكر في كيف يقضي اليوم الذي يعيش فيه، أما الغد لا يفكر فيه.
6: من وجهة نظرك أستاذ عادل، لو تحدثنا اليوم عن الحلول المجتمعية بعيدا عن الحكومة، تحدثت حضرتك عن القصص الخاصة بالحكومة أكثر من مرة، لكن إذا تحدثنا عن المجتمع، ما هي المبادرات التكافلية المجتمعية التي يمكن بناءها ليقوم المجتمع نفسه بحماية الشباب في منطقته؟
7: نعم، سيكون لها دور، ولكن الآن في اليمن يا أستاذ كان في مقولة ما حدا يموت من الجوع، ولكن الآن أصبح الوضع مأساوي، أصبح الجوع هو من يقتل. نحن رأينا قبل عدة أسابيع كيف أن امرأة ماتت من الجوع بعد أن مات زوجها قبلها بعدة أسابيع في مخيم عبس في حجة. نعم، هناك كان المجتمع اليمني مشهور بالتكافل والتراحم فيما بينهم، ولكن الآن الوضع مأساوي على الجميع، ليس فقط على فئة الشباب أو فئة معينة، الوضع مأساوي بشكل عام على الجميع. المعلمين بدون رواتب، الأطباء بدون رواتب، الممرضين بدون رواتب، الأعمال الموظفية الدولة بشكل عام بدون رواتب. لولا المغتربون الآن الذين يتواجدون في خارج اليمن لأصبحت المأساة فظيعة بشكل لا يتصورها عقل بشر. ولهذا أعتقد أن صحيح أن التكافل الاجتماعي كان موجود في اليمن والتراحم والمساعدات ما بين الناس، ولكن الآن السلطة، عندما نحن سوف أضرب لك مثلا بسيطا، وفي رمضان في أيام رمضان كان اليمنيون أو التجار اليمنيون أو رجال الأعمال الخير يساعدون الفقراء ويساعدون المحتاجين ويوزعون صدقات على الجميع. ولكن الآن في ظل هذا الصراع والحرب أصبحت السلطة سلطة الحوثي تمنع حتى التجار ورجال أعمال الخير من توزيع المساعدات إلا بإشراف منهم أو عن طريق ما تسمى هيئة الزكاة. نهبوا كل المساعدات، نهبوا الدولة، يفرضون الزكاة على الفقير وليس على رجال الأعمال، أيضا الجبايات. فلهذا أصبح المجتمع اليمني يعيش ما بين الموت واللاموت، هكذا هي اليمن. أعتقد أن الحلول لحل هذه المشاكل جميعا هو الجلوس على طاولة الحوار وبناء أو تحقيق السلام لليمن وتوحيد أو خروج هذه السلطات من المشهد بشكل عام، وبإعادة بناء اليمن تدريجيا وإعادة مؤسسات الدولة واحتواء الشباب والتائهين الآن، اللي مع أن أغلب الشباب الآن هم في خارج الوطن، لا يوجد في اليمن سواء الرجال كبار السن والنساء والأطفال. أما أغلب الشباب، أنا أعرف شباب كبير تخرجوا من سوريا وتخرجوا من أمريكا وتخرجوا الآن متواجدون كلهم في الخليج، يعملون في الخليج، لا توجد دكاترة وأطباء ومهندسين وحتى خبراء الآن هم في خارج اليمن. ولكن الحل الأهم الآن هو لإنهاء الحرب والصراع في اليمن، هذا هو أول بداية طريق لبناء مستقبل وبناء وأيضا إعادة ترميم المدارس وبناء إعادة فرض التعليم الإجباري على أبناء الشعب اليمني. هذه هي الحلول. أما غير ذلك أعتقد أن اليمن سيظل ما بين الشعارات الرنانة وضياعه إلى ما لا نهاية. نحن إن لم نكن صرحاء مع أنفسنا وواقعنا في تشخيص أزمتنا ونسمي الأشياء بأسمائها كما هي، سيبقى اليمنيين تائهون، نسير بلا واجهة وواضحة، ونعيش بلا مشروع وطني، ونفقد الأمل تدريجيا حتى يصبح التشرد داخل الوطن وخارجه قدر يفرضه الواقع، لا خيارا نريده نحن. هذه هي الحقيقة. أعتقد أن بناء الدولة وإعادة ترميم مؤسساتها وإعادة فرض التعليم إجباري لكي يبني المجتمع من أول وجديد وعي يهمه الوطن. أما غير ذلك أصبح الآن الشعارات هي كلها مأبلجة. نحن لو نظرنا إلى سلطات الأمر الواقع في اليمن سواء في صنعاء أو في عدن نجد أن لديها كل سلطة لديها مشروع خاص فيها، لا يعنيها الوطن ولا يعنيها المواطنين ولا يعنيها الشعب بشيء. هي الفساد المنتشر في السلطة الشرعية في سلطة الحكومة اليمنية الشرعية غير طبيعي، أيضا الفساد المنتشر في سلطة الحوثي غير طبيعي، الأموال تنهب، لا توجد أي مشاريع مستقبلية في اليمن، حتى الطرقات زالت منذ ما قبل 2011 هي كما هي، لم ترمم، هذه بالنسبة لأبسط الأشياء الحياتية أو المجتمعية.
6: في ختام حديثنا أستاذ عادل، لو سمحت يعني وبصفتك يعني كاتب وخبير اجتماعي يمني، ما هي الكلمة التي تود توجيهها مباشرة إلى الشباب اليمني إن كان داخل اليمن أو خارج اليمن؟
7: نعم، أنا أوجه كلمة للشباب اليمني أن يلتفتوا إلى وطنهم وإلى مستقبلهم في اليمن، لا مستقبل لهم خارج اليمن، مستقبلهم في اليمن. ويجب أن يعي الشباب اليمني أن الوطن هو أبقى، وأن الأوطان لا تبنى من بالشعارات ولا بالضجيج الإعلامي الكاذب. نحن نعرف أن الشباب اليمني شباب لديه من الثقافة والوعي الكثير والكثير لو أتيحت له الإمكانيات وأتيح له الفرصة. رأينا كيف أن قبل أسبوع رأينا شاب يمني في السعودية كان الأول على مستوى المدرسة العربية السعودية في الثانوية العامة لأنه توفرت لديه الإمكانيات، توفرت لديه الظروف الملائمة لبناء مستقبله. لكن عكس الشباب في اليمن، تخيل أن في الثانوية العامة في اليمن أكثر من 120 طالب كانوا في المراكز الأولى تحت سلطة الحوثي، لا شيء لا يصدق يعني. فلهذا أعتقد أن الشباب عليهم أن يعوا أن الوطن هو أهم من أي شيء آخر، وأن السلطات الحالية هي سلطات فاسدة وسلطات غير شرعية لليمن، وأن اليمن تم خذلانه من قبل الجميع. فلهذا أعتقد أن بناء المستقبل وبناء اليمن هو على يد الشباب إذا كان لديهم القدرة ولديهم الآن. نحن ندرك أن اليمن في تيه غير طبيعي، هناك تقاسم في السلطة، تقاسم في الثروات، في نهبها. رأينا كيف أن الأوضاع مأساوية، التعليم يدمر، أصبح الآن التعليم كله مؤدلج وكله تحت وصايا وشعارات ليس لها من الواقع بشيء. ولهذا أعتقد أن على الشباب اليمني مراجعة خياراته والذهاب إلى بناء مستقبل يتسع للجميع والقبول بالآخر. أعتقد أن اليمنيين لو كانوا وضعوا يدهم في يد بعض لتم القضاء على هذه السلطات الفاسدة في اليمن، ولكن حاولت السلطة خلال 10 سنوات هذه السلطات الأمر الواقع المتواجدة في اليمن خلال 11 عاما إشغال الناس بالجوع والمعاناة والأمراض والقضايا الجانبية التي لا تمت لليمنيين بصيلة. فلهذا اليمنيون انشغلوا عندما تأتي عائلة وتسألها وتقول لها لماذا لا يتم تعليم أبنائك في المدارس ودخولهم الجامعات، يقولون أن لقمة العيش أولى من التعليم وأولى من كل شيء. فلهذا أعتقد أن اليمن إذا لم يتم مراجعة شاملة لما يحدث أعتقد أنه سيظل على هذا الوضع لسنوات قادمة.
6: كان معنا الكاتب الصحفي اليمني الأستاذ عادل العودي، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.

0: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
1: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
0: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
1: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
0: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
1: arabic.sputniknews.com.
0: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
1: إلى اللقاء.
2: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
3: صيغة الإطار بين منطقتين وموعدين، وعون مهني أن ترامب ادعم ثلاثية جيش شعب مؤسسات. تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى لبنان تأثرت ولكن إيجاباً. القنب الهندي ينتظر المراسيم التطبيقية، والمزارعون ينتظرون كف الملاحقة القانونية. انطلاق مراسم تشييع علي خامنئي في إيران، وجولة مفاوضات مع الولايات المتحدة في 11 تموز.

0: وبين استغلال إسرائيل موقف حزب الله لتأجيل استحقاق الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. وفي هذا الإطار لا يملك لبنان الرسمي إلا أن يراهن على ثبات موقفه المبدئي من جهة، وعلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية. وقد بدا لافتا في هذا الإطار ما كتبته السفارة الأمريكية في بيروت على منصة إكس في عيد استقلال أمريكا، إذ أكدت وقوف الولايات المتحدة بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقا يحمل السلام والازدهار والوعود التي طال انتظارها. ميدانيا، إسرائيل تواصل عملياتها المحدودة، وقد شنت غارة من مسيرة في بلدة المنصوري، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في منطقة دير سريان في قضاء مرجعيون. لكن البارز عسكريا اليوم ما نقلته وسائل أعلام إسرائيلية من أن نتنياهو لا يزال ينتظر الضوء الأخضر من ترامب من أجل السيطرة تماما على تلة علي الطاهر، وهي قاعدة عسكرية كبيرة لحزب الله محفورة في الصخور. ووفق الإعلام الإسرائيلي فإن ترامب لا يزال يرفض الأمر، وقال لنتنياهو: دعني أتعامل أولا مع إيران ولا تزعجني بالانفجارات هناك. توازيا، إيران تواصل تشييع مرشدها الأعلى السابق علي خامنئي، وذلك بغياب خليفته ابنه مجتبى الذي لن يشارك في المراسم على ما يبدو خشية محاولة اغتياله أو كشف مكان وجوده. لكن البداية من صيغة الإطار التي أضحت بين منطقتين وموعدين، فيما الرئيس عون دعا الرئيس ترامب إلى أن يدعم ثلاثية جيش الشعب ومؤسسات. تقرير رامي نصار.
1: تطويق الردود بانتظار تطبيق البنود، هي حال المراوحة التي يشهدها إطار العمل الموقع بين لبنان وإسرائيل على وقع مجموعة لاءات: لا تراجع من الدولة اللبنانية، لا تجاوب من حزب الله، ولا انسحاب إسرائيليا. إنما أبقى نبيه بري ووليد جنبلاط معارضتهما صيغة الإطار مضبوطة تحت سقف عدم زعزعة الحكومة والشارع وعدم تشكيل جبهة سياسية تسعى للإطاحة به، فيما تشهد الجبهة الجنوبية حال ترقب أيضا حيال ما ستحمله الاتصالات من جديد. وهنا يقول مصدر في ثنائي أمل حزب الله للإم تي في أن المناطق التجريبية ما بتمشي، فهل يعقل الاكتفاء بمنطقتين؟ قد تستغرقان سنة ربما للإنجاز إن انسحب منهما الإسرائيلي مع الانتشار والتحقق، فيما يصر الإسرائيلي على أنه إذا كان لابد من دولة أخرى تراقب مع الأمريكيين في الجنوب فهي بريطانيا وليست فرنسا. ويشير مصدر مطلع على مسار المفاوضات عبر الـ MTV إلى اختيار الجنرال جوزيف كليرفيلد لترأس آلية التنسيق الثلاثية التي قد تبدأ عملها من خلال جولاته بين لبنان وإسرائيل، حيث يلتقي ممثلين عن كل من الجيشين ضمن إطار الجهود الأمريكية للتوصل إلى ترتيبات تناسب الطرفين. لذا شكر رئيس الجمهورية اللبنانية نظيره الأمريكي في برقية تهنئة لمناسبة عيد الاستقلال 250 للولايات المتحدة قائلا: نقدر مساعيكم وندعوكم إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة وإلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه، علنا نطوي صفحة الحروب والمآسي والألم ونفتح صفحة جديدة من الأمل والسلام والاستقرار. وبانتظار تحديد موعد لزيارة عون إلى أمريكا، لا بد من ترقب موعدين مهمين: الانتخابات الإسرائيلية في تشرين الأول المقبل، والتي من المستبعد أن ينسحب الإسرائيلي قبلها من لبنان مع ميل دائم إلى تجديد العمليات العسكرية، والموعد الثاني الانتخابات النصفية الأمريكية التي قد تبدل من أولويات ترامب.
2: صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل ما هي، وما مدى إلزامها القانوني دوليا؟ التفاصيل مع أنطوان سعادة.
3: بعد الجدل القائم في شأن ما يعرف بصيغة الإطار، وبعد ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام على أثر الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من أن هذه الصيغة لن تعرض على الحكومة، يبرز السؤال الأساسي: هل تعد هذه الصيغة معاهدة دولية أم أنها لا تندرج ضمن هذا التصنيف؟
4: صيغة الإطار طبعا اليوم ما بتشكل اتفاق دولي ولا معاهدة دولية بمنطق القانون الدولي، قواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. إذن هي مجرد صيغة تضع المبادئ الأساسية اللي ممكن أنه بعدين يصير على أساسها اتفاق دولي أو معاهدة دولية. فإذن هي منا بحاجة لموافقة مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب، وكل ما حصل من مسار هو مسار دستوري وقانوني صحيح.
3: إذن هل تملك السفيرة ندى معوض الصحيح؟

0: صلاحية للتوقيع على هذا الإطار، وهل يكون ملزما للدولة اللبنانية أم يحتاج إلى موافقات دستورية ورسمية؟
1: السفيرة معوض حائزة على تفويض من قبل رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة عملا بالمادة 52 من الدستور اللبناني ومن اتفاقية فيينا للعام 1969، وبالتالي كل ما تقوم به السفيرة معوض هو قانوني وصحيح وهو ملزم للدولة اللبنانية. طبعا نحن اليوم بعدنا عم نحكي عن صيغة إطار بيترتب عليها التزامات سياسية.
0: في الخلاصة، صيغة الإطار ليست اتفاقا بل هي إطار تفاوضي ومدخل لتحقيق الهدف الأساس وهو اتفاق متكامل.
2: تصعيد ميداني في الجنوب ورسائل سياسية وعسكرية من تل أبيب تجعل المشهد مفتوحا على مزيد من التوتر. تقرير شربل أبي هاشم.
3: فرون بلدة لا تزال تعيش على وقع الدمار، منازل مهدمة، شوارع تحمل آثار القصف، وأهالي يحاولون استعادة تفاصيل حياتهم اليومية رغم كل ما خلفته الحرب. هنا لا تزال صورة العدوان حاضرة في كل زاوية، فيما يرفض أبناء البلدة أن تكون فرون منطقة تجريبية نموذجية، مؤكدين أن الجيش اللبناني منتشر فيها.
4: بلدة فرون هي خارج الخط الأصفر وهي غير محتلة، ولا يوجد فيها أي عسكر إسرائيلي، بل بالعكس يتواجد فيها الجيش اللبناني خلال الحرب حتى هذه اللحظة.
3: غضب الأهالي جاء بعد تصريحات إسرائيلية جديدة. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد استمرار سياسة فرض الوقائع الميدانية.
5: ستبقى القوات الإسرائيلية فيما يسمى بالمناطق الأمنية التي أقامتها في لبنان وسوريا وقطاع غزة حتى إشعار آخر.
3: وفي موازاة هذه التصريحات، كشفت مصادر إسرائيلية للقناة 15 أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ عملية عسكرية تستهدف ما تصفه إسرائيل بقاعدة تابعة لحزب الله داخل مرتفعات علي الطاهر. ووفق المصادر أيضا، طلب ترامب تأجيل العملية في ظل استمرار المفاوضات مع إيران، بينما يقدر الجيش الإسرائيلي وجود ما بين 30 و40 عنصرا من وحدة بدر داخل الموقع، بينهم عدد من القادة. أما جنوبا فاستمر التصعيد الميداني. المدفعية الإسرائيلية استهدفت جبل باصيل، قبالة راميا وبيت ليف في قضاء بنت جبيل، فيما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة المنصوري في قضاء صور بالتزامن مع إطلاق رشقات رشاشة باتجاه حديتا وأطراف كونين والطيرة. في المقابل، أعلن الجيش اللبناني أن وحداته المتخصصة فككت 4 قنابل غير منفجرة من مخلفات الغارات الإسرائيلية في عبا وحروف وبرج الشمال ودبين، ونقلتها إلى مكان آمن لاستكمال الإجراءات. صحيا، أعلنت وزارة الصحة العامة أن المحصلة التراكمية للحرب الإسرائيلية منذ 2 آذار وحتى 3 تموز ارتفعت إلى أكثر من 4300 شهيد وأكثر من 12000 جريح، فيما يبقى الجنوب بين وقف هش لإطلاق النار واعتداءات لا تزال تتكرر بشكل شبه يومي.
6: وفي السياق، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل قائد اليونيفيل في اليرزي وبحث معه في المستجدات والتطورات، ولا سيما في الجنوب، وسبل تعزيز التعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل في ظل التحديات الأمنية الراهنة.
2: حياتيا وفي الحرب الأخيرة، تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى لبنان تأثرت ولكن إيجابا. التفاصيل مع يارا الهندي.
7: وقت اشتعلت الحرب بالمنطقة، الكل توقع أنه تحويلات المغتربين اللبنانيين من الخليج وغيرها رح تتراجع، ولكن المفاجأة اللي صار كان العكس. بعملية حسابية بسيطة وتنعرف التحويلات قد بلغت، تابعوا معنا. خروج الدولار من لبنان سنويا بلغ 25 مليار دولار، بتتقسم على شكل التالي: 20 مليار دولار استيراد، 3 مليار دولار تحويلات العمالة السورية، مليار دولار للعمالة الأجنبية الأخرى، 700 مليون دولار بيصرفها اللبناني على السفر، و300 مليون دولار نفقات حكومية خارجية من سفرات وبعثات وأنصليات. بالمقابل، المداخيل المباشرة بالدولار أقل، حوالي 3 مليار دولار صادرات من صناعة وذهب وزراعة وغيرها، 4 مليار دولار من السياحة، وحوالي 2 مليار دولار من تجارات ممنوعة. يعني مجموع المداخيل حوالي 9 مليار دولار، والعجز المفترض بيوصل ل 16 مليار دولار، بس ميزان المدفوعات سجل فائض هالسنة بحوالي 3 مليار دولار.
8: تحويلات المغتربين تصل سنويا ما بين 14 مليار دولار وصولا إلى 19 مليار دولار. هلا رسميا هي 7 مليار، لكن أكترية هاي المصاري بتيجي نقدا مع الناس اللي بيسافروا وبيجوا بيروحوا من أفريقيا، من الخليج، من أمريكا، من كل دول العالم الموجود فيها حوالي 800 ألف عامل لبناني بالخارج، وبالتالي هذه المصاري هي اللي عم تخلي الاستقرار قائم بلبنان والدولار معروض بالرغم من كل الأزمات.
7: فالحرب بالخليج استمرت تقريبا 40 يوم وأحوال اللبنانيين تأثرت جزئيا، بس الخبر الإيجابي هو أنه التحويلات وخصوصا من دول الخليج ما تراجعت.
8: بالعكس اللبناني الموجود برا سواء بالخليج اللي بقي بعمله أو بأوروبا أو بأمريكا بالرغم من كل هالأزمات كان عم يحول أو لمساعدة عائلته اللي اضطرت تنزح وتستأجر وتصرف أكتر، أو لمساعدة ناس من ضيعته أو بقربوه أو أصحابه. فبالتالي اليوم أي جولة على الصرافين بالبربير بالحمرة بمارليس بكل أسواق الصيرفة كان يجي ناس معهم 100 ألف و 200 ألف دولار يصرفون على اللبناني ويحطوا بكل ظرف 5 مليون ليرة يوزعون على العيال الناس آدار ونيسان وأيار. وصلت زادت التحويلات بحدود 300 مليون دولار، ما نقصت خلافا ما كان يشاع ويقال.
7: باختصار الاقتصاد اللبناني بعده واقف على دولار المغترب، دولار بيدفع أجار بيت، قصة مدرسة، فاتورة مستشفى، وبيغطي جزء كبير من النقص بين يلي بيستورده لبنان واللي بيقدر يصدره أو يجذبه من السياحة.
6: أين أصبح ملف تشريع القنب الهندي؟ وهل لا يزال مزارعون نبتة ملاحقين قضائيا؟ التفاصيل في هذا التقرير. هل تذكرون متى شرعت زراعة القنب الهندي في لبنان للاستعمال الطبي والصناعي؟ الجواب عام 2020. 6 سنوات مضت والأمور لا تزال عالقة، مع أن العام الفائت وفي مثل هذا الشهر أقرت الحكومة الهيئة المكلفة تنظيم هذه الزراعة، إلا أن المراسيم التطبيقية اللازمة لم تصدر بعد.
9: إذا الإنتاج شرعي وعم بيتعاقد مع شركات أو عم بينتج هو وعنده رخص رح يكون مردوده ضرب 4 أو 5 مينيموم، وعم بحكي عن البدايات. بس يصير عنده النوهاو بصير يقدر يروح لقدام أكتر. في جزء كبير من هالزراعة رح يصور موصول بالإطار الشرعي، مما بيسمح للدولة بدل ما تكون عم بتواجه بمجتمع أمه بأمه وأبوه برات الشرعية رح تصير عارفة أكتر. رح يضل عندها بعد شو بعرفني 15% 20% 10% برات القانون، بتصير ملاحقتهم أسهل.
6: المزارعون حتى الساعة لا يزالون تحت دائرة الملاحقة القانونية.
10: نحن اليوم عنا حسب تقديراتي أنا أكثر من 500 هكتار مزروعين. طب هؤلاء المزارعين الزرعوا نظرا للدقة الاقتصادية بيجي أنا بعتبرهم اليوم مجرمين؟ تأخروا المؤسسات أنه يردوا لي مشاريع الأنظمة والمراسيم اللي على أساسها كان المزارع متكل.
6: الصين وقعت شراكة مع لبنان عبر وزارة الزراعة، وهي ستقدم هبات تصل إلى 10 ملايين دولار، سيخصص مبلغ منها لإنشاء مختبر في كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية.
10: نحن ما بدنا احتكار. يعني حتى الصين هلأ بدها تفوت يمكن تجرب تشتري المحاصيل كلها، لأنه عندها هدف أنه تعمل مصنع بلبنان بالشراكة مع حدا لبناني. نحن فتحين سوقنا للكل وبدون أي
11: محسوبيات
10: تفضيل حدا على حدا.
6: التأخير في المراجعات من الدوائر المعنية يخسر لبنان المليارات. في السياق قال وزير الزراعة نزار هاني لأمفام إن شركات أدوية عدة محلية وخارجية أبدت استعدادها للتعامل مع لبنان، مؤكدا أن مسعى الحكومة يبقى توجه صوب الاقتصاد المنتج وليس المستند إلى الضرائب فقط.
2: إقليميا تشيع علي خامنئي يظهر الوحدة ويخفي انقسامات عميقة بين قادة النظام، وجولة مفاوضات جديدة بعد انتهاء المراسم. تقرير رنا نمر.
7: لم تنجح طهران في تحويل تشيع علي خامنئي إلى مشهد يوحي بتماسك النظام، فخلف مواكب التشيع تتكشف معركة صامتة داخل أركان الحكم، حيث كشفت نيويورك تايمز أن الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان وخلال اجتماع مع المرشد الحالي لوح بالاستقالة إذا رفضت القيادة المضي في الاتفاق مع الولايات المتحدة، بعدما حذر من أن الحصار الأمريكي شل الاقتصاد، وذلك رغم اتهامات التيار المتشدد لفريق المفاوضات بالخيانة، فيما أنذر البنك المركزي بنفاذ مخزونات الغذاء والدواء خلال أسابيع. وفي الموازاة تتجه الأنظار إلى باكستان التي ستستضيف في 11 تموز جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية لبحث العقوبات والأموال المجمدة والملف النووي. وفيما كانت إيران تحاول تحويل تشيع علي خامنئي إلى استعراض للقوة، جاء الرد من واشنطن على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسخرية. وتمتد مراسم التشييع على مدى أسبوع بحضور آلاف الحشود في مصلى طهران الكبير تحت الرايات الحمر وشعارات الانتقام، بالتزامن مع تهديدات رسمية برد غير مسبوق على أي استهداف جديد. وذلك بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن مشتبه خامنئي بات على قائمة الاغتيالات، إلا أن الأنظار بقيت متجهة إلى الغائب الأكبر المرشد الحالي مشتبه خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ توليه المنصب. وزاد الغموض بعدما تبين أن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل وقيل أنه يوثق ظهوره كان مفبركا ومولدا بالكامل بالذكاء الاصطناعي، ما أثار موجة واسعة من السخرية، بينما بقي مشتبه بعيدا عن المشهد وسط مخاوف أمنية من استهدافه. ولم يخلو التشيع من الرسائل السياسية، إذ أثارت دموع رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إلى جانب نظرات وزير الخارجية عباس عرقجي المحيرة سيلا من التكهنات في شأن حجم التوتر وإعادة رسم موازين القوى داخل النظام الإيراني في مرحلة ما بعد خامنئي.
2: بعد الإعلان رؤية أمريكا للمستقبل.
6: وركاب أسرع من الصوت.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
4: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبنان، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15 مع جان خوري على صوت كل لبنان.
3: المحامي والكاتب السياسي جوزيف أبو فاضل ضيف سبوت أون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: يعود بمحاولة أمريكية قد ترسم مستقبل السفر الجوي، لكن بتكنولوجيا مختلفة وتحديات جديدة. التفاصيل مع ماريو الدويري.
2: من أكثر من 20 سنة حطت طائرة كونكورد للمرة الأخيرة لتنهي معها حقبة الطيران المدني الأسرع من الصوت. يوم اعتقد العالم أنه هالفصل من تاريخ الطيران أقفل إلى الأبد، بس بعد أكثر من عقدين عم بتحاول الولايات المتحدة تفتحه من جديد. وهون برز اسم شركة بوم سوبرسونيك الأمريكية، يلي بعد نجاحها بكسر حاجز الصوت عم بتطور أوفرتور، أول طائرة ركاب أسرع من الصوت من أيام الكونكورد. وهون بيرجع السؤال، ليش هالنوع من الطائرات اختفى؟ بعام 1976 دخلت كونكورد الخدمة ضمن مشروع مشترك بين إير فرانس وبريتش إيرويز. بسرعة خطة 2180 كيلومتر بالساعة كانت تختصر الرحلة بين باريس أو لندن ونيويورك إلى حوالي 3 ساعات ونص بدل 7 أو 8 ساعات اليوم. كونكورد كانت رمز للفخامة، بتتسع لحوالي 100 راكب واستقطبت رجال الأعمال والرؤساء والمشاهير. ومن على ارتفاع يقارب 18,000 متر كان ركابها يشوفوا انحناء الأرض. بس هالطائرة ما كانت من دون مشاكل، فاستهلاك الوقود وكلفة التشغيل فيها كانوا مرتفعين كتير. مشكلة تانية كانت دوي اختراق حاجز الصوت يلي كان يمنعها من التحليق بالسرعة فوق معظم اليابسة ويحد من وجهاتها. الضرب الأكبر كانت عام 2000 مع تحطم أحدى طائرات إير فرانس ومقتل 113 شخص. اليوم بتراهن بوم سوبرسونيك على أوفرتور بسرعة بتوصل إلى حوالي 2080 كيلومتر بالساعة مع قدرة على نقل بين 60 و 80 راكب، ما قد يختصر رحلة نيويورك لندن إلى أقل من 4 ساعات. بس الفرق هالمرة هو التكنولوجيا، فالمشروع بيعتمد على محركات أكفأ ومواد أخف ووقود طيران مستدام وتقنيات بتخفف دوي اختراق حاجز الصوت. ورغم أنه أوفرتور بعدها بمرحلة التطوير، إلى أنه شركات طيران كبرى قدمت أكثر من 130 طلب شراء وحجز مسبق.
3: 4th of July، 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة، ثورة غيرت العالم، فعن من استقلت وكيف؟ القصة التاريخية مع غريسيا أنطون.
4: لم تكن الولايات المتحدة دولة مستقلة قبل 250 عاما، كانت 13 مستعمرة بريطانية تمتد على الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية وتخضع لسلطة التاج البريطاني. أغلب سكانها جاءوا من بريطانيا وأوروبا لأسباب اقتصادية ودينية، لكن لم يكن لهم أي تمثيل برلماني. مع انتهاء الحرب الفرنسية البريطانية خرجت بريطانيا بانتصار مكلف جدا، فقررت فرض قوانين وضرائب جديدة على مستعمراتها في أمريكا الشمالية لتعويض الخسائر، ما أدى إلى احتجاجات متصاعدة عنوانها لا ضرائب من دون تمثيل. عام 1775 اندلعت شرارة الحرب بين المستعمرات والقوات البريطانية لتبدأ واحدة من أشهر حروب الاستقلال في التاريخ. بعد عام واحد وتحديدا في الرابع من تموز 1776 اجتمع ممثلو المستعمرات في مدينة فيلادلفيا ووقعوا وثيقة ستغير مسار العالم، إعلان الاستقلال الذي صاغ معظمه توماس جيفرسون، مؤكدا أن جميع الناس خلقوا متساوين وهم يتمتعون بحقوق طبيعية، منها الحياة، الحرية والسعي وراء السعادة. لكن الإعلان لم يكن نهاية المعركة بل بدايتها. 7 أعوام استمرت الحرب، وقاد الجنرال جورج واشنطن القوات الأمريكية حتى حققت انتصارها الحاسم. وعام 1783 اعترفت بريطانيا رسميا باستقلال الولايات المتحدة بموجب معاهدة باريس. بعد 6 أعوام انتخب جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة، واستطاع خلال عهده تشكيل الحكومة الفيدرالية وإقرار الدستور، كما إنشاء السلطة التنفيذية التشريعية والقضائية. من اتحاد 13 ولاية فقط نشأت دولة تضم اليوم 50 ولاية، وتعد من كبرى القوى الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية في العالم. منذ ذلك الحين تحتفل الولايات المتحدة بعيد استقلالها، ويبقى الرابع من تموز من العام 1776 تاريخا غير وجه العالم.
3: في الأنشطة المحلية زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد مدينة سور والتقت رئيس اتحاد بلديات سور في حضور نواب المدينة، وبعدها جلت السيد على أحد مراكز الإيواء في المدينة. وأشارت الوزيرة إلى أنها أطلعت فعاليات المنطقة على خطة الحكومة للمرحلة المقبلة، ولا سيما خطة العودة والتعافي وإعادة الأعمار.
5: اليوم أعلننا عن مساعدة إضافية من وزارة الشؤون الاجتماعية ل 130 ألف عائلة نزحت ومتضررة، مبالغ نقدية على مدى الشهر هيدا والشهر الجاي. عم نحضر الخطة تنقدر نقدمها للمجتمع الدولي، الخطة اللي هي تقريبا عم نحكي عن مبلغ مليار دولار للمرحلة الانتقالية هيدا قبل ما نفوت بمرحلة إعادة الإعمار الكبيرة.
1: أمريكيا تتجه الأنظار اليوم إلى سبل صياغة أمريكا لرؤيتها للمستقبل بعد 250 عاما. للتفاصيل ينضم إلينا من قلب الحدث الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني أهلا بك، ما هي الرسالة التي تسعى الولايات المتحدة إلى إيصالها للعالم اليوم؟
6: هنا يعني الولايات المتحدة بدها تقول اليوم للعالم كيف بدها تكون بالقرن المقبل، دولة حرية وقوة ونفوذ. بعد لحظات تبدأ مباشرة رسالة من السماء هنا خلفنا، أولى الطائرات تستعد لعبور سماء العاصمة الأمريكية واشنطن، إذانا بانطلاق سلسلة من العروض منع يلي رح تمتد لمدة 7 ساعات، العروض الجوية بمشاركة وكالة الناسا يلي رح تفتتح هذا الموضوع، وخفر السواحل والجيش والبحرية والمشاة وكل القوات الجوية، إلى جانب طبعا فرق الاستعراض أنجل بيردز وغيرهم، إضافة إلى مقاتلات وقاذفات وطائرات شبحية. لكن ما تشهده واشنطن اليوم ليس مجرد عرض جوي، أمريكا بعيد الـ 250 عم تحاول أنه ترسم صورة أمام العالم. الرسالة الأولى منها هي رسالة قوة، وبتأكد من خلالها أنه ما زالت ترى نفسها القوة الأولى عسكريا وسياسيا وتكنولوجيا. أما الرسالة الثانية فهي من أن الولايات المتحدة لا تحتفل بماضيها بس، بل هي عم بتساهم أيضا بإعادة تعريف صورتها بلحظة دقيقة. عم نشوف مباشرة الطائرات يلي عم يمرقوا الآن، يلي كانوا هالي فريق النازا منى يلي انطلق منذ هذه الثواني، فريق النازا يلي انطلق بهذه اللحظات، وعلى أن تستمر هذه العروض ل7 ساعات. الرئيس ترامب بكلمته الليلة سوف يمزج هذا المشهد وسيركز على عظمة الولايات المتحدة والحرية والأباء المؤسسين وقوة الجيش، ويؤكد أن أمريكا بعد مرور 250 سنة على استقلالها لا تزال قادرة على قيادة العالم من موقع القوة. إذن منى بالأخير السماء هي تمهيد لكلمة الأرض لرئيس ترامب، وعم بتشوف كل الناس اللي جايين من كافة الولايات هون خلف ناطرين بالصف، يعني مع حرارة 39 درجة مئوية بانتظار أنه يكونوا عم بيشهدوا لهذه اللحظة التاريخية اللي قال عنها رئيس ترامب، وسوف تنتهي بعروض نارية تمتد ل40 دقيقة من بعد كلمته. هذه هي المشهد وهذا الصورة هنا منى من واشنطن بعيد أمريكا.
1: شكرا أنتوني، شكرا.
3: وبالعودة إلى المحليات، وضمن إطار جولة جنوبية تفقد وزير العمل محمد حيدر سراي صيد الحكومي والأسواق التجارية والمناطق الصناعية المتضررة من العدوان الإسرائيلي. وشملت الجولة لقاءات مع مسؤولين في دائرة العمل الإقليمية واجتماعا مع ممثلين عن أصحاب العمل والعمال والنقابات. وواصل الوزير زيارته إلى النبطية واختتمها في مدينة سور.
7: ستبدأ إعادة الأعمار بأقرب وقت عندما تأمين التمويل، وهي بشدد عليها مشان الناس ما تقول أي متى الخطط عم تنحط، البرامج عم تنحط، الوزراء المعنيين كلهم عم يشتغلوا على هذا الأمر، وفي اتصالات على كل الأصعدة مع الدول المعنية لإيجاد التمويل لبدء إعادة الأعمار، وإن شاء الله بكون بأقرب وقت قريبا جدا ببلش التمويل.
1: نظمت جمعية أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت وقفتها الشهرية أمام تمثال المغترب قبالة المرفأ، وذلك قبيل شهر على انقضاء 6 أعوام على الكارثة.
8: ست سنوات من الوعود وست سنوات من التعطيل والمماطلة والضغوط، فيما لا يزال أهالي الضحايا يحملون صور أحبائهم بدلا من أن يحملوا حكما قضائيا ينصفهم. من يعطل القضاء ويمنع المحاسبة ويحتمي بالنفوذ وبالحصانات لا يعتدي على أهالي الضحايا فقط، بل يعتدي على حق كل لبناني له الحق في العيش في دولة تحمي أبنائها. نطالب جميع المسؤولين برفع أيديهم عن القضاء وتمكينه من القيام بواجبه بحرية واستقلال.
3: قناة أنا سوريا مكرمة في نهائي الدوري السوري الممتاز لكرة القدم كتحية لدعمها تطوير الرياضة في سوريا كجزء من عملية التعافي.
9: ريحانية ريحانية جن جنونهم على المدرجات.
4: هذا المشهد الجماهيري الكبير مع أكثر من 20,000 متفرج يعكس الصورة الجديدة لسوريا، وهو مشهد جديد للتعافي بحلته الرياضية. موسم الدوري السوري الممتاز لكرة القدم 2025-2026 انتهى بفوز الأهلي الحلبي في حفل تتويج ضخم حضره شخصيات سياسية ورسمية ورياضية.
10: ايمتى ممكن تتعافى سوريا اذا انتصرت الثورة؟ قلت له اول ما تشوف مباراة بملعب بحلب راح تلاقي كل الجمهور هناك، فهذا فعليا هي احد مظاهر التعافي الحمد لله بسوريا.
11: دوري قوي، دوري شاق، فرق كثير نافست، فرق كلها بتستحق وتتكرم انه هي تكون بطلة. من خلال قناتكم الكريمة انا بحب وجه رسالة طبعا للناس المعنيين، للسيد الرئيس انه هو يهتم كثير بكرة القدم.
12: النجاح ليس فقط بنجاح المباراة، كان النجاح والتميز من جميع الجوانب، حضور الفرق الدفاع المدني وطواقم الإسعاف، انتشار الأمن الداخلي، الجمهور الرائع
13: اللي بيكون في محافظين مهتمين بكرة القدم أو في الرياضة بشكل عام. بصراحة في كتير أشياء إيجابية بتكون بصراحة بالنسبة للمحافظات اللي بنتمناها بشكل كتير كبير بالأيام اللي جاية إن شاء الله تعالى، أنه يكون الجميع مهتم لأني مثلها مثل المديريات التانين.
12: كان في دورة طويل وفي عقبات أو ظروف صعبة في سوريا، وخلينا نقول اليوم الرياضة السورية عم تنبنى عن جديد وإن شاء الله الأمور للأفضل.
14: يقوم رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة القدم بتكريم الأستاذ سيمون درغام من قناة أنا سوريا على هذا النقل العظيم لأحداث الدوري السوري الممتاز لكرة القدم.
4: رئيس الاتحاد قدم تحية لقناة أنا سوريا لدورها الإعلامي في دعم الرياضة السورية والتي امتلكت الحقوق الحصرية لنقل المباريات لأربعة مواسم كاملة.
15: أنا سوريا معنية بإسعاد الشعب السوري، يمكن عنا هم من أول لحظة أنه نحن نقدر نكون عم نحصل على حقوق الفوتبول والباسكتبول. النهار اللي أخذناه هون كنا يوم بعد يوم مع وزارة الشباب والرياضة، مع السيد محمد حامد، مع رئيس اتحاد كرة القدم
16: سيد راستيت،
15: كنا نحن وياه عم نتعاون بشكل دائم انه تننقل اكبر عدد من المباريات، تخلي كل الجمهور السوري يتابعها على السوشيال ميديا وعلى قناة انا سوريا.
4: هذا واعلن وزير الشباب والرياضة السوري محمد حامد عن تقديمة مبلغ 200,000 دولار لبطل الدوري السوري الممتاز و100,000 دولار للوصيف الثاني.
1: بعد الاعلان كيف بدأت قصة المونديال؟
3: والمزيك حرفة مميزة.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنا لبنان تلقى
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
0: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كاس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
2: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: حرفيا صناعة لوحات الموزاييك مع رباب ملاعب عمل فني يعتمد في الوقت عينه على إعادة التدوير، نتعرف إليها في هذا التقرير لكارين نيكولا.
1: تكون يمكن حواليك في ضغط، في قصص بتتعبك، بتكسري وبتطبشي وبتفرغي هذه الطاقة اللي معصبتك، وبترجعي بترتبي أفكارك وبترتبي حتى إحساسك وانت عم تعمري هذا الشيء الجديد اللي عم بتسويه. فشي خلقك بالمال وبتطلعي شيء حلو من المال. أنا رباب ملاعب، مهندسة ديكور، اشتغلت فترة طويلة لاندسكيبينج، بعدين تعرفت على الموزايك وتعلقت فيها كتير. لهن بيكونوا حجار كتير كبيرة وبكسرهم قطع صغار، وأنا عم ساوي التابلو بشتغل فيهم حسب القياس اللي أنا بديه. هون ما في بلون، ضلني جرب لحد ما حبها للقطعة وتزبط تركب يعني مثل ما أنا بديها، وساعتها بستعمل الجلوب بتاع هيدا التلزيق. إذا تابلو غير ستيل من هيدا بحط بيتون. موزايك هو بالأساس فن شوي كلاسيكي وموجود بالكنايس وبالأماكن العبادة أكتر. أنا بعبر بالموزايك تبعي بطريقتي الخاصة، رحت أكتر صوب المودرنيتي، رحت صوب الألوان اللي كتير قوية. هذا التابلو مش بس داخل فيه سيراميك وبورسلان، يعني عندي هون فنجين قهوة كانوا عند البابا وجاب لي إياه هون لأنه بيعرف أنه رح دخلهم بشي. هذا كمان بارت من فاز وقت عرسي جاني وانكسر. سلة هي بالأساس موجودة، سلة بيالات مطبخ، سلة مع خبز ومع قصص ثانية، كسرتها وقصصتها وحطيتها بهون. كمان شغلة بقماش مثل كولاج وميكس ميديا. موزايك في قسى شوي بوجع حتى بتعب يعني، وهو منه مثل ضربة الريشة اللي ناعمة بتشوفيه عن قريب وبعيد. لما تكسري حجار قد ما تعمليهم بشكل ناعم، لما تقربي لحدهم رح تحسي في قسى، في زوايا، في حفة قاسية. هلا لما تبعدي لا، بتصير بتروح هذه الديتيلز اللي بتزعج العين وبتشوفي الصورة مثل ما لازم تشوفيها.
0: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
2: بعد التأهل التاريخي على حساب أستراليا، احتفالات المصريين ما بقيت بس داخل الملعب. من شوارع القاهرة والإسكندرية للجاليات المصرية بأمريكا، آلاف المشجعين نزلوا يحتفلوا بالرقص والأغاني ورفع الأعلام، بينما اجتاحت فيديوهات الفرحة مواقع التواصل وحصدت ملايين المشاهدات.

0: بطريقة مبتكرة للاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال أمريكا، رسم طيار بولاية أوهايو خريطة أمريكا باستخدام مسار طيارته وكتب USA 250 واستغرقت المهمة 6 ساعات بالجو. وخلال عرض بالفولسوم برو روديو بكاليفورنيا، سكاي دايفر كان نازل حامل العلم الأمريكي علق باللحظة الأخيرة بشجرة ووقع بقوة حد الجمهور. الحادثة انتشرت بسرعة على السوشيال ميديا، لكن المنظمين أكدوا أنه نجي، وتحول الفيديو لواحد من أكثر المقاطع تداولاً اليوم. هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة. من هلا لوقتها stay connected.
1: قبل أن تتحول إلى البطولة الأكثر مشاهدة في العالم، كيف بدأت قصة المونديال وما التحديات التي واجهتها؟ التفاصيل وفق تقنية الذكاء الاصطناعي مع مصطفى غبريس.
2: بالعشرين من حزيران سنة 1930 غادرت سفينة الركاب الإيطالية كونتي فيردي مرفأ جنوا برحلة ما كانت عادية. على متنا كان في منتخبات رومانيا وفرنسا وبلجيكا، ومعهم رئيس الفيفا جول ريمي يلي كان مخبي بإحدى غرف السفينة الكأس اللي حلم يطلقها لسنين. كانت وجهة الجميع الأوروغواي، البلد اللي رح يشهد ولادة أول كأس عالم بتاريخ كرة القدم. بهداك الوقت معظم الدول الأوروبية ما كانت متحمسة للفكرة، لأن السفر لأمريكا الجنوبية كان يعني رحلة بحرية بتاخد أسابيع، وغياب اللاعبين عن شغلهم ومصاريف كبيرة كرمال بطولة بعد ما حدا بيعرف إذا رح تنجح أو لا. هون بلش جول ريمي معركته الخاصة، راح من اتحاد لاتحاد يحاول يقنع المنتخبات بالمشاركة. وبرومانيا وصل الموضوع انه الملك كارول الثاني تدخل بنفسه واقنع اللاعبين يسافروا، وحتى ضمن لهم انه وظائفهم رح تضل محفوظة لما يرجعوا. وحتى اختيار الأوروغواي لاستضافة البطولة ما كان صدفة، البلد كان بطل الألعاب الأولمبية مرتين على التوالي، وكمان تعهد يتحمل جزء من تكاليف سفر المنتخبات المشاركة. وبالأخير قدر يوصل على مونتيفيديو 13 منتخب بس، وهنيك انطلقت أول نسخة من كأس العالم. بطولة بلشت بفكرة كتير ناس اعتبرها مستحيلة، وبرحلة بحرية عبر المحيط قبل ما تصير أكبر حدث رياضي بيتابعه العالم.
1: والآن صفحة الرياضية.
3: بعد التأهل التاريخي لمصر على حساب أستراليا لتواجه الأرجنتين الفائزة بصعوبة فجر اليوم على رأس الأخضر 3-2 وتأهلها، ومن ثم تأهل كولومبيا الفائزة على غانا 1-0 فجر إن أيضا، اكتملت صورة دور 16 بنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم. انطلق الدور من وقت قليل، من حوالي نص ساعة انطلقت مباراة المغرب وكندا، التعادل 0-0 مع الوصول إلى الدقيقة 30. عند منتصف الليل فرنسا رح تواجه الباراغواي قاهرة ألمانيا، بينما بكرة 11 المساء البرازيل رح تواجه النرويج بمباراة قوية. وقبل مباراة أمام الباراغواي أخبار سيئة تلقاها المنتخب الفرنسي اللي كان عم يخسر لاعب الوسط أوريليان تشواميني بسبب إصابة بالفخذ تعرض إلى خلال حصة تدريبية، وينتظر ياخد مانو كوني لاعب روما الإيطالي مكان تشواميني بالتشكيل الأساسية تماما مثل ما صار بالمباراة أمام العراق، علما أنه لاعب وسط ريال مدريد شارك مع الديوك بالمباريات الثلاثة الأخرى اللي خاضوها بهالمونديال. وبالأخبار المرتبطة بكأس العالم أيضا، أكد المدرب الألماني يورغن كلوب استعداده لبدء محادثات بشأن تولي تدريب منتخب بلاده اللي كان خرج باكرا من المونديال. كلوب أبلغ الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه مستعد من حيث المبدأ لتولي تدريب المنتخب بعد استقالة يوليان ناغلسمان إثر خروج ألمانيا المخيب من دور 32 أمام الباراغواي. وبيرتبط المدرب السابق لليفربول الإنجليزي وبروسيا دورتموند بعقد مع مجموعة ريد بول بصفته مسؤول كرة القدم العالمية، لكن شبكة سكاي ألمانيا ذكرت أنه بيملك اتفاق شفهي بيسمح له بالرحيل لتولي تدريب المانشافت. الختام بخبر محلي ونهائي بطولة لبنان XXL Energy للكرة الطائرة، حيث حسم الشباب البترون حامل اللقب المواجهة الأولى مع الأنوار الجديدة 3-1. على ملعبه قدر بطل الموسم الماضي يفوز على وصيفه رغم خسارته المجموعة الأولى 20-25، لكنه قلب تأخره إلى انتصار مميز بعد ما فاز بثلاث أشواط متتالية 33-31 25-12 و26-24. مباراة بالفعل كانت قوية بين أفضل فريقين بلبنان بلا شك، وبتقعد بسلسلة نهائية نارية، وخصوصا عندما بيستضيف الأنوار المواجهة الثانية بهالسلسلة على أرضه بملعب ميشيل مور الثانيين الساعة 10 المساء، وراح تكون منقولة طبعا مباشرة عبر شاشة الام تي في. هذا كان الأبرز بأخبارنا الرياضية لليلة.
4: شكرا.
5: إلى أخبار الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
6: فرحة مصر بكأس العالم ما وقفت على الملعب، بل وصلت كمان لنجوم الفن بعد تأهل المنتخب المصري للدور الـ16، وبفيديوهات عفوية مليانة حماس شارك تامر حسني وإيهاب توفيق وحمادة هلال متابعين لحظات الفرح بالتأهل.
7: مبروك لمصر صعود بكأس العالم للدور الـ16.
6: شهد ماديسون سكوير جاردن بنيويورك حفل زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي بوحدة من أكثر المناسبات ترقباً لهذا العام، ورصدت عدسات الكاميرات حضور عدد من المشاهير أبرزهم جينيفر لوباز، أد شيرن، كاميلا كابيو وبرادلي كوبر، بوقت فرضت إجراءات أمنية مشددة حول مكان الحفل وتزينت الشاشات العملاقة المحيطة بعبارة Just Anti Married، بينما كشف البيان الرسمي عن المتحدثة باسم تايلور أنه إطلالة العروسين حملت توقيع كريستيان ديور أوت كوتور، ومن المتوقع أنه تمتد الاحتفالات لعدة أيام وسط تكتم كبير حول تفاصيله. وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمزيد من الأخبار الفنية من لبنان والعالم.
1: والآن صفحة الأحوال الجوية.
8: صحيح عم نحس كتير بالشوب، بس هيدا الشيء ما بيرجع لموجة شوب إنما للرطوبة المرتفعة، فالحرارة بعدها ضمن معادلاتها لمثل هالوقت من السنة، بس الرطوبة العالية هي يلي بتخلينا نحس إنها أعلى من المعدلات المسجلة. الهواء الأحد جنوبي غربي سرعته 30 كيلومتر بالساعة والرطوبة عالية 75%. نظرة على معدلات الحرارة الأحد بنهار، منبلشها بالعاصمة بيروت 30 درجة، 26 بزحلة، 29 ببعلبك و22 درجة بالأرز. بالليل عم بتسجل الحرارة 25 درجة بعبرين، 16 بكفر دبيان، 22 بدير القمر و24 درجة بالقليعة. على الساحل موج البحر عالي تحت المتر بشوي، ومنذكركن ما تتعرضوا مباشرة لأشعة الشمس من دون حماية لأنه اليو في اندكس عالي كتير. على الجبال منشوف غيوم بالسماء والغطيطة كثيفة خلال ساعات الليل. استفيدوا من الطقس الحلو وعملوا مشاريعكن لأنه الأجواء قليلة الغيوم أيام الأحد، تنين، التلاتة والأربعة، ومعدل الحرارة بيتروح بين 29 و30 درجة بالنهار وبين 23 و25 بالليل، أما الرطوبة فبيتروح معدلها بين 70 و75%. هذا كانت نشرتنا، تصبحوا على خير.
1: شكراً سليم. النشرة انتهت، تابعوا آخر الأخبار عبر صفحاتنا الإلكترونية وعبر mtv.com.lb وعبر MFM.
5: شكراً للمتابعة، إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
1: تقفز
0: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
1: تزقزق ما صبتشي
0: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
1: أنا بحسها كوميدية
0: لولو أكتر اجتماعية
1: سياسية اجتماعية.
2: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. الجديد.
4: هيلا هيلا هيلا هيلا، هو منتخبنا ما فيش زيه والله، وعملوها الرجالة. لم تسع الفرحة أم الدنيا فأصيب الشارع العربي بنشوة الانتصار، واجتمع من المحيط إلى الخليج حول إنجاز الكرة المستديرة. ليلة القبض على الأنفاس قبل العبور إلى المنازلة الكبرى بين فراعنة الكرة وراقصي التانجو. وإلى حين المواجهة المنتظرة بين صلاح وميسي، فإن القرعة في المونديال السياسي لم تسحب أوراقها بعد من طاولات التفاوض، تمهيدا للاتفاقيات النهائية، إن على صعيد مذكرة التفاهم وملحقاتها، أما على صعيد اتفاق الإطار وتعديلاته. وعلى المباراة المفتوحة بين فريقين إيراني أمريكي وإسرائيلي لبناني تتحرك الملفات، ويتم تبادل الرسائل بأشكال وعناوين مختلفة في مرحلة أقل ما يقال فيها إنها مرحلة مساكنة فرضتها مناسبتان، عيد الاستقلال الأمريكي ومراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني. ففي المحطة الأولى أطلق الرئيس دونالد ترامب صافرة بداية العصر الذهبي للولايات المتحدة، ومعه نصب نفسه كبناء للداخل الأمريكي بنمط استثنائي وفريد. وكما جعل ترامب من الرابع من تموز نقطة انطلاق لحملة الجمهوريين الانتخابية بوجه مخططات الديمقراطيين، فإنه استعار من منشوراته السابقة أن إيران تتطلع بشدة وتسعى بكل السبل إلى تسوية سياسية مع واشنطن، ولطفا منه منحها مهلة أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم الجنازة. أما طهران التي ارتدت ثوب الحداد فلم تكترث لتصريحات ترامب، وانتقلت من مستوى المراسم الرسمية إلى الوداع الشعبي، وعنه كتبت يديعوت أحرنوت أن مشاركة الملايين في تشييع جنازة قائد الثورة الإسلامية إصبع في عين الولايات المتحدة. ومن رسالة القوة التي أرادتها طهران براية الثأر الحمراء وانتظار ظهور المرشد في تشييع والده، تحدثت معلومات عن لقاء مرتقب يجمعه مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف وقائد جيشها عاصم منير، مسبوقا بزيارة خاطفة قام بها الوسيط الباكستاني إلى الباب العالي التركي. وفي مؤتمر صحفي مشترك رفع الرئيس رجب طيب أردوغان نبرة بوجه بنيامين نتنياهو، ومن دون أن يسميه قال: من غير المسموح للحكومة الإسرائيلية الحالية أن تفشي رائحة البارود والدماء في منطقتنا مرة أخرى، وكل حل لا يستمد من دول المنطقة لن يكون دائما. حجز التركي لنفسه مقعدا متقدما كمراقب ومهدد لمن يريد عرقلة الحلول، فيما يستعد الرئيس اللبناني جوزيف عون لحجز تذكرة السفر نحو البيت الأبيض وإن لم تتم جدولة موعدها. يرجح أن تكون في الثلث الأخير من شهر تموز بحسب مصادر سياسية أكدت أن تحضير حقيبة الملفات قائمة على قدم وساق الاتفاق الإطاري وآلية تنفيذ بنوده، تحديدا فيما يتعلق بالمهل الزمنية للانسحاب الإسرائيلي، مع تفعيل عامل الضغط الأمريكي على الإسرائيلي لانطلاق المرحلة الأولى من المناطق التجريبية، إضافة إلى الشق اللوجستي المتعلق بدعم الجيش وإعادة الإعمار وفرص الاستثمار. وإذ ختمت المصادر السياسية أن بعبدة مطمئنة للمواقف الداخلية، فإن ما رد هذا الارتياح تأكيد رئاسي وحكومي متكرر بأن الاتفاق الإطاري لا يعدو كونه مرحلة تجريبية أولى، وهو قابل للتعديل عبر الأخذ بالملاحظات التي سجلت حوله، وإن لم يجري تسريبها فقد يشكل الأخذ بهذه الملاحظات ممراً آمناً نحو التوصل لاتفاق أكثر قابلية للتنفيذ وأكثر توافقاً مع مصالح لبنان، ولا ينقصه سوى التكاتف الوطني والتوافق الرئاسي الثلاثي وفتح بوابة العبور من عين التينة نحو بعبدة، والعكس صحيح.
3: MTV.
5: طبت أوقاتكم. الجنرال جوزيف كليرفيلد، احفظوا هذا الاسم جيدا، إنه رئيس لجنة الميكانيزم سابقا، وهو اليوم رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية المشرفة على تطبيق صيغة الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. كليرفيلد يتحرك حاليا بعيدا من الأضواء على مثلث بيروت تل أبيب واشنطن، وذلك لتشكيل فريق لبناني إسرائيلي أمريكي يتولى الإشراف على تطبيق صيغة الإطار، بدءا من تحديد المناطق التي ستعتبر نموذجية في الجنوب. طبعا تحقيق الأهداف المذكورة ليس سهلا، فهو بحاجة إلى وقت وإلى جهد، ولاسيما أن كليرفيلد واقع بين تعنت حزب الله الرافض مبدأ تفكيك ترسانته العسكرية، وبين استغلال إسرائيل موقف حزب الله لتأجيل استحقاق الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. وفي هذا الإطار لا يملك لبنان الرسمي إلا أن يراهن على ثبات موقفه المبدئي من جهة، وعلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية. وقد بدا لافتا في هذا الإطار ما كتبته السفارة الأمريكية في بيروت على منصة إكس في عيد استقلال أمريكا، إذ أكدت وقوف الولايات المتحدة بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقا يحمل السلام والازدهار والوعود التي طال انتظارها. ميدانيا إسرائيل

0: توازيا إيران تواصل تشييع مرشدها الأعلى السابق علي خامنئي، وذلك بغياب خليفته ابنه مجتبى الذي لن يشارك في المراسم على ما يبدو خشية محاولة اغتياله أو كشف مكان وجوده.
1: المنار. أهلا بكم. مشهد للتاريخ بدأ أمس من طهران ولن ينتهي الخميس في مشهد المقدسة، ورسائله لن تقتصر على واجب العزاء بقائد فذ وإمام عظيم للمستضعفين، بل ترسم صورة واقع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحقيقتها الداخلية والخارجية التي صنعها الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي بمبادئه وقيادته، معطيا للإنسانية قيمة وللحكمة السياسية معنى وللعلاقات الدولية اتزانا ونهجا. أمواج بشرية في طهران تلاطمت عند ضريح القائد العظيم، لم يحد منها حر الشمس ولا طول الطريق، ولم يعقها وهم المتربصين ولا تهديدات المعتدين، فكانت دماء الإمام الخامنئي ونبض شعبه الأبي ثورة جديدة لإيران المقتدرة. كأول أيام الوداع الزاخر بالوفود والرسائل السياسية، كان اليوم الثاني مع الجموع الشعبية ليكرر المشهد نفسه ويمهد للقادم من أيام الطواف بين قداسة الأمكنة والأزمنة من إيران إلى العراق. وأول الخلاصات أن الشعب الإيراني حول وداع قائده التاريخي إلى فرصة لتجديد الميثاق وصون الإنجازات بحسب الخارجية الإيرانية، التي قدرت للضيوف الأجانب والوفود الدولية الذين شاركوا في هذه المناسبة وقوفهم في الجانب الصحيح من التاريخ عبر تسجيل مشاركتهم وتضامنهم مع إيران رغم الضغوط والتهديدات الخارجية التي تعرضوا لها لمنعهم من الحضور. وإيران الحاضرة بوحدة شعبها واقتدارها ستزداد حضورا بدماء الإمام الخامنئي وحضور القائد آية الله السيد مجتبى علي الخامنئي الحافظ للمبادئ والثوابت، الراعي للمواقف السياسية والعسكرية والشعبية الموحدة التي تجددت اليوم متمسكة بثوابت الجمهورية الإسلامية ومبادئها الخالدة. أما أصحاب الأوهام الزائلة فلن يستطيعوا التعكير على قداسة ومهابة المشهد الإيراني، وإن حاول مجرمو الحرب الصهاينة التهويل بأنهم على استعداد لفتح النار من جديد ليرد الإيرانيون بكل استعداد للرد على أي حماقة قد يرتكبها العدو. أما ما يرتكبه العدو في لبنان فهو بفعل حماقة المفاوضين أو حقدهم، إذ إنه يعيد تسعير نار اعتداءاته من غارات وتفجير ونسف للمنازل والمنشآت المدنية، متسلحا بما سماه العدو الحق الذي أعطاه إياه اتفاق الإطار مع السلطة اللبنانية، الذي رأى فيه قادة الكيان وخبراؤه أنه بحد ذاته إنجاز كبير اعترفت من خلاله السلطة اللبنانية بشرعية كيانهم دون أن يتنازلوا للبنانيين عن أي شيء بالمقابل. فمن لم يعرف قراءة بنود اتفاق الإطار ومفاعيله الكارثية؟ اللبنانيون أم المفاوضون زورا باسمهم؟
2: NBN. أهلا بكم. وسط إجراءات أمنية مشددة على الأرض وفي الجو والبحر، شق وداع السيد الشهيد علي الخامنئي طريقه في مراسم تستمر نحو أسبوع. هي واحدة من أكبر الجنازات بالعالم في التاريخ الحديث، والأكبر في الجمهورية الإسلامية منذ تشييع الإمام الراحل الخميني في مثل يوم غد من عام 1989. وإلى جانب البعد العاطفي والوجداني والإنساني والديني تجاه الإمام الذي قتله العدوان الأمريكي الإسرائيلي، تحمل مراسم التشييع التي تجري في إيران والعراق رزمة من الرسائل، وتشكل استفتاء آخر للولاء للجمهورية الإسلامية وقوتها في مواجهة حرب وجودية شنها عليها أكبر عدوين لها أمريكا وإسرائيل. وأكد التشييع المليوني أن

0: أن شعلة الحماسة الثورية ما زالت مضيئة، وعلى نسق موازن لا يبدو الأمر مجرد وداع لرمز تاريخي، بل هو حدث سياسي ودبلوماسي كرسه مستوى وحجم التمثيل العربي والإقليمي والدولي في المراسم. ومما لا شك فيه أن هذا الحضور لا يقرأ أقل من كونه اعترافا عمليا بالمكانة التي تحتلها الجمهورية الإسلامية في الخريطة الإقليمية والدولية، ويكتسب هذا الحضور الدولي الحاشد قيمة مضافة عندما يتبين أن الكثير من الدول شاركت في وداع الإمام الخامنئي غير آبها بالتحذيرات التي وجهتها إليها واشنطن، مهددة فيها بالويل والثبور وعظائم الأمور. وصلت هذه التهديدات لبعض الدول الأفريقية إلى حد التلويح بقطع المساعدات الأمريكية عنها إن هي شاركت في التشييع وتقديم التعازي. لكن ذلك لم يحل دون وصول هذا الحشد الدولي إلى طهران لينضم إلى الحشد الرسمي والشعبي المحلي. وقد استوقف هذا المشهد وسائل الأعلام العبرية التي وصفت مشاركة الملايين في التشييع بأنه إصبع في عين أمريكا. ومع انشغال الجمهورية الإسلامية بوداع مرشدها الأعلى حتى منتصف الأسبوع المقبل، يبدو واضحا أن لا مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال هذه الفترة على الأقل. وفي الانتظار صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طهران تتطلع بشدة وتسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع واشنطن. وينشغل ترامب حاليا بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، وسيستهل الاحتفالات برحلة إلى جبل لرسم نقش لوجهه على صخوره، آملا إضافته إلى وجوه 4 من أسلافه التاريخيين المنحوتة على قمة ذاك الجبل المسمى راشمور. فترامب يعتبر نفسه أحد القادة العظماء في تاريخ الولايات المتحدة، ويسعى إلى تحويل أي مناسبة وطنية إلى احتفاء بنفسه. وفي ذكرى استقلال الولايات المتحدة أبرق رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الرئيس الأمريكي مهنئا وداعيا إياه إلى الاستمرار في الوقوف الدائم إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة. وأمل عون طي صفحة الحروب وفتح صفحة السلام. وكان ترامب قد تحدث عن لقاء سيعقده مع الرئيس اللبناني في واشنطن خلال أسبوعين، لكن أي موعد رسمي محدد لم يعلن. في المقابل أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه اتفق خلال اتصال تهنئته بترامب على عقد اجتماع بينهما قريبا في البيت الأبيض.
1: بين المسارين الأمريكي الإيراني واللبناني الإسرائيلي تبدو السلطة اللبنانية حائرة في أمرها، فيما المطلوب أن يستفيد لبنان من المناخ الذي أرساه اتفاق واشنطن طهران من دون أي تنازل عن السيادة لتحصيل الحقوق اللبنانية من خلال خوض المفاوضات بشكل مستقل في واشنطن، بما يؤكد استقلالية القرار الوطني ولا يفرط بالأرض والثروات الطبيعية وإمكانية اللجوء إلى القضاء الدولي، فضلا عن حق المهجرين اللبنانيين بالعودة إلى قراهم حرة، بالتزامن مع إيجاد حل منطقي وواقعي وسيادي لإشكالية سلاح حزب الله بما يؤدي إلى حصره بيد الدولة من خلال الجيش والقوى الأمنية الشرعية. أما عدا ذلك فمراكمة رهانات فاشلة لدى البعض وأخطاء قاتلة لدى البعض الآخر، فلا الرهان على إسرائيل نجح في الماضي ولا سينجح اليوم، ولا التحريض الداخلي المذهبي اللامسؤول الذي يطال مكونا لبنانيا كاملا يفضي إلى نتيجة غير الفتنة والحرب في الداخل اللبناني. وفي جديد المواقف في لبنان اليوم، وفيما مثل وزير الدفاع ميشيل منسا لبنان في تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي ولمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، وجه رئيس الجمهورية جوزيف عون برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد فيها على أن العلاقات اللبنانية الأمريكية تعود بقوة بفضل إصرار ترامب وسعيه الدؤوب لإعادة الاستقرار والأمن إلى الشرق الأوسط بشكل عام وإلى لبنان بشكل خاص. وإذ أعرب رئيس الجمهورية عن تقديره لمساعي الرئيس الأمريكي، دعاه إلى الاستمرار في الوقوف الدائم إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة ومؤسساته وجيشه وشعبه. علنا نطوي صفحة الحروب والمآسي والألم ونفتح صفحة جديدة من الأمل والسلام والاستقرار، كما قال.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
3: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: كنا متأمل
1: أنا لبنان تلقى فجأة.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: انت مليون جديد توني كيوان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: أصيل. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: التاسعة والربع من صوت كل لبنان، موجز الأخبار. أهلا بكم. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة المنصورة. كذلك ألقت مروحية معادية من نوع أباتشي 5 صواريخ باتجاه مجد الزون، بالتزامن مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت عددا من المناطق في القطاع الغربي. كما قام الجيش الإسرائيلي بعمليات تفجير في بلدتي الطيرة وبيت يحون قضاء بنت جبيل. توازيا، أعلن مركز عملية الطوارئ التابع لوزارة الصحة أن عدد الشهداء من جراء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 4303، وعدد الجرحى إلى 12202. في الغضون، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل في وقت سابق من اليوم عنصرا مسلحا في مجد الزون داخل المنطقة الأمنية جنوب لبنان. إلى ذلك، نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلب تأجيل العملية في منطقة علي الطاهر جنوب لبنان بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في خلال لقائه وفدا من حركة أمل برئاسة عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان في خلال مشاركتهم في مراسم تشييع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي الخامنئي، على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان، وعلى إلزام العدو الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، رابطا الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ هذا البند من بنود مذكرة التفاهم. اعتبرت جمعية أهالي ضحايا انفجار 4 آب في الوقفة الشهرية أمام تمثال المغترب أن من يعطل القضاء ويمنع المحاسبة يعتدي على حق كل لبناني في العيش في دولة تحمي أبنائها، مطالبة المسؤولين برفع أيديهم عن القضاء، ودعوة الشعب اللبناني إلى عدم السماح بتحويل هذه القضية إلى خبر عابر.
0: النائبة بولا يعقوبيان في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس بـ60 دولار بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.common.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: تواصلون الاستماع إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، كشفت مصادر العربية عن أن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في 11 من الجاري في إطار المساعي الرامية إلى استئناف المسار التفاوضي بين الجانبين. وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا وإيران قررتا تعليق المحادثات لأسبوع ولن تتبادلا إطلاق النار حتى الانتهاء من مراسم جنازة خامنئي. وفي حديث لموقع أكسيوس أضاف ترامب إنهم جميعا هناك في جنازة خامنئي، وبضربة واحدة يمكننا القضاء عليهم، لكننا لن نفعل ذلك لأننا لن نجد من نتفاوض معه. وعن علاقته برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال ترامب: علاقتي مع نتنياهو جيدة، وهو يدرك من الرئيس، موضحا أن نتنياهو طلب منه عقد اجتماع في البيت الأبيض، وقد يعقد اللقاء في وقت مبكر الأسبوع المقبل. في الغضون، قال وزير الدفاع الإيراني: رغم سريان وقف النار، لكننا لا نثق بالولايات المتحدة الأمريكية، وسنرد على أي انتهاك للاتفاق. في الخبر الأخير لهذا الموجز، رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يمكن لأي حل أن يدوم إذا كان خارج إرادة دول المنطقة ومن دون مساهمتها، وأنه لا يجب السماح للحكومة الإسرائيلية بأن تفشي رائحة البارود والدماء في منطقتنا مرة أخرى، مجددا دعمه للخطوات التي تؤدي إلى تخفيف التوتر وتساهم في حل مشاكل المنطقة، لا سيما وأن اتفاق إسلام أباد بين أدى إلى تنفس الصعداء. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: مباريات الأحد 5 تموز بالدور 16 من مونديال 2026، الباراغواي بتواجه فرنسا على استاد فيلادلفيا الساعة 12:30 ليل، والبرازيل والنرويج على استاد نيويورك بنيو جيرسي الساعة 11 ليلا.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات، ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

المحامي والكاتب السياسي جوزيف أبو فاضل ضيف سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة. ويسرني أستضيف هذه الحلقة رائد الفضاء بطل روسيا يوري باتورين. دكتور، مرحبا بك.
1: أهلا بكم.
0: إذا نتحدث اليوم عن محاولة فرار الاستخباراتي السوفيتي في تركيا قسطنطين فولكوف إلى الغرب. وصفت الحادثة في كتابك، ولكن لن أقتبس، فالأفضل لو تحدثت عن ذلك شخصيا. تتذكر تفاصيل القصة صحيح؟
1: أتذكرها طبعا.
0: لو حدثتنا عنها لو سمحت، يعني هناك تشابك مثير للاهتمام جدا بين محاولة فرار فولكوف إلى الغرب ومهمة العميل المزدوج للاتحاد السوفيتي كيم فيلبي، والذي كان أنذاك مسؤولا كبيرا في الاستخبارات البريطانية. لو بدأنا من دور والدك ميخائيل باتورين في هذه القصة، ماذا كان دوره؟
1: قبل أشهر من انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتحديداً في نوفمبر عام 44، استدعي والدي من تركيا إلى موسكو لفترة قصيرة. كان عليه أن يقدم تقريراً عن محاولات الحلفاء الغربيين لعقد صلح منفرد مع الألمان، الأمر الذي تحدثنا عنه في الحلقتين السابقتين، وكذلك عن الوضع في هنغاريا. تم تقديم تقرير عن كل ذلك لمسؤول مفوضية الشعب للشؤون الداخلية لافرينتي بيريا ولزعيم البلاد ستالين. بعد ذلك طلب والدي نقله للعمل في بلد آخر، لأن نظام مكافحة التجسس في تركيا صار أكثر صرامة، وبات والدي متخوفا من أن بعض علاقاته ربما أصبحت مكشوفة، ولذا فإن إقامته في تركيا مستقبلا قد تلحق الأذى بأولئك الذين كانوا يعملون في الواقع لمصلحة الاتحاد السوفيتي. إذن نظرا لقلقه على مصير أعوانه في تركيا، طلب والدي نقله إلى بلد آخر، إلى محور آخر. لكن الرد في موسكو كان بسيطاً وواضحاً جداً، وهو: إذا لم تسافر إلى هناك فسوف تعدم رمياً بالرصاص، إما السفر وإما الإعدام. ومثل هذا الرد آنذاك لم يكن شيئاً استثنائياً.
0: واضح.
1: عندها اضطر والدي للعودة، وفي مايو أيار عام 45 وصل إلى تركيا بعد بضعة أشهر من غيابه عنها. وعندما وصل إلى اسطنبول، كانت تشكيلة مجموعة استخباراتنا هناك قد تجددت بعض الشيء، وظهر في عداد العاملين الجدد شخص برتبة عقيد يدعى قسطنطين فولكوف، والذي كان على ما يبدو شخصاً له خبرة عملية جيدة، والقيادة لم تبدي تجاهه أي ملاحظات أو اعتراضات، وكان يعمل بدرجة كبيرة من الكفاءة.
0: رسمياً كان نائب القنصل.
1: نعم، وفي الوقت نفسه كان ضابط استخبارات سرياً. كان والدي الشخصية الرئيسية في مجموعة الاستخبارات السوفيتية المقيمة في تركيا. في الظاهر كان كل شيء طبيعياً، ولم يشك أحد في ما يراود فولكوف من أفكار حول انتقاله إلى الاستخبارات الغربية، وأنه منذ زمن بعيد كان يفكر ملياً بترتيب هذه الخطة. كان يخطط للهرب إلى الإنجليز، لأنه ذات حين عمل في المكتب الثالث للاستخبارات الخارجية المختص بشؤون إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.
0: ما تتحدث عنه جرى بعد الحرب العالمية الثانية.
1: نعم، بعد الحرب، ولذلك كان يعرف أسماء الأشخاص الذين كانوا يعملون في بريطانيا والولايات المتحدة لمصلحة الاستخبارات السوفيتية. فولكوف كان يعرف أن في وزارة الخارجية وفي جهاز الاستخبارات البريطاني MI6 أشخاص يعملون لمصلحة الاستخبارات السوفيتية، وقد وعد الإنجليز بأن يكشف لهم 7 من مخبرين، فيما أننا نعلم اليوم بوجود 5، أقصد ما عرف بخماسي كامبريدج.
0: أي أن 2 لم ترفع السرية عنهما بعد.
1: نعم، وأعتقد أنها لن ترفع، رغم أن زمنا طويلا جدا قد مضى على ذلك. إذن درس فولكوف خطة للهرب، وقرر أن يكتب رسالة لزميله البريطاني نائب القنصل في سفارة بريطانيا في تركيا. لماذا؟ لأنه عندما يتواصل نائب قنصل مع نائب قنصل آخر، هذا أمر طبيعي تماما ولا يثير أي شك. وعندما كتب فولكوف هذه الرسالة، كان في تلك اللحظة حريصا جدا على سرية الأمر، أي أنه لم يفعل ذلك وهو جالس في مكان ما من بيته أو في السفارة. ذهب خصيصاً إلى البريد، حيث غالباً ما كان يكتب رسائل للاتصال بعملائه. بعد أن كتب الرسالة، وضعها في مظروف وأرسلها بالبريد إلى عنوان نائب قنصل بريطانيا شانتري هاملتون بيج. وهناك أيضاً تفصيل آخر، فلكي يبعد الشبهة عن نفسه، اختار فولكوف مكتب بريد في حي بعيد من أحياء إسطنبول. هناك اشترى مظروفين وكتب رسالتين، واحدة إلى نائب القنصل والثانية إلى عميل له. طالباً اللقاء معه. لقد فعل ذلك من باب الحيطة والحذر. خلاصة القول، وصلت الرسالة الأولى إلى نائب القنصل الإنجليزي فقرأها، وعندما التقى به البريطانيون بشكل شخصي طرح فولكف شرطين: الأول أن يرسل اقتراحه إلى قيادة إنجلترا العليا في لندن، الشرط الثاني توجيه الرسالة إلى لندن بالبريد الدبلوماسي حصراً، لأن الاستخباريين السوفيت يقرؤون رسائل البريطانيين المشفرة، إذ باتت شفرتها معروفة هنا منذ زمن بعيد. وفضلاً عن ذلك حدد فولكف مدة انتظاره للجواب، وقال إنه إذا لم يتلقى رداً في غضون أسبوعين سيذهب بالمعلومات الثمينة التي معه إلى سفارة بلد آخر.
0: والطلب أيضاً أن تكون الرسالة بخط اليد لا على آلة كاتبة.
1: نعم، لأن بعض العاملين في السفارة كانوا مخترقين،
0: إذ كان يعلم أن السفارة الإنجليزية فيها عملاء للسوفييت.
1: فولكف بحث مع بيج كل هذه الشروط، وبيج أبلغ سفيره بكل شيء، لكن السفير قال إنه لا ينبغي زجه في هذه الألعاب الجاسوسية وتعريضه للخطر. ومع ذلك تم توجيه الرسالة مع الاقتراحات التي تضمنتها إلى لندن. وبالنسبة لفولكف بدأت أيامه العصيبة. أعتقد أن كثيرين منا في مثل هذه الحالات المصحوبة بكثير من التوتر العصبي كان سيعتريهم شعور مفاجئ بسوء الحالة الصحية، شعور بالغثيان وارتفاع الضغط إلى ما هنالك. وهذا ما حدث لفولكف. بعد أسبوع تقريبا من حديثه مع الإنجليز ساء وضعه وهو يقود سيارته، حتى أنه لم يستطع أن يصل إلى ممثلية الاتحاد السوفيتي التجارية، واضطر للتوقف والخروج من السيارة. هنا رآه والدي وفهم أن فولكف فعلا ليس على ما يرام صحيا. اصطحبه إلى ممثلية الاتحاد السوفيتي التجارية وطلب استدعاء الطبيب. وصل الطبيب، فولكف استعاد نشاطه قليلا ودار في خلده أنه من حسن الحظ أن الأمور سارت بهذا الشكل، لأنه برقوده في المستشفى سيبتعد عن مراقبة زملائه
0: ويمكنه الهرب من المشفى مباشرة،
1: بحيث يهرب من المستشفى مباشرة لأن النظام هناك أكثر حرية مما هو في السفارة. وبالفعل قال الطبيب آنذاك إن فولكف بحاجة لإجراء فحوصات في المستشفى،
0: وطلب فولكف أن ينقل إلى المستشفى الفرنسي تحديدا.
1: في البداية اقترح والدي أن ينقل فولكف إلى المستشفى التركي، لأن والدي كان له أعوانه هناك. رفض فولكف ذلك رفضاً باتاً وقال إن هذا لن يكون مريحاً له لأنه لا يعرف اللغة التركية. عندها اقترح أحدهم مستشفى السفارة البريطانية، وهنا ارتكب فولكف خطأً غير متوقع، إذ قال لا داعي للمستشفى الإنجليزي وفضل نقله إلى المستشفى الفرنسي. والدي لم ينتبه للخطأ فورا فوافق، لكنه سرعان ما فكر متسائلا بينه وبين نفسه، لماذا اختار فولكف مستشفى السفارة الفرنسية إذا كان لا يعرف اللغة الفرنسية أيضا بينما يعرف الإنجليزية جيدا؟ عندما لاحظ والدي ذلك استدعى فورا أحد مرؤوسيه وكلفه أن يكون إلى جانب فولكف طوال الوقت وأن لا يتركه بلا مراقبة أبدا. فولكف تقبل ذلك بشكل طبيعي على أنه مجرد اهتمام من زميل، ثم طلب إحضار زوجته إليه في المستشفى. طبعاً كان ينوي أن ينبهها بشأن خططه وأن يطلب منها أن تجمع أكثر الأشياء ضرورة وأن تستعد للمغادرة على جناح السرعة. كان يجب أن يطلعها على شيء بطريقة ما، إذ لم تكن تعرف شيئاً عن خططه. جاءت زوجته وبقيت معه بعض الوقت، ولكن لم يتح لهما التواصل كما أراد فولكف. فالشخص الذي كلفه والدي بمراقبته نفذ الأمر بحذافيره، لم يتركهما ولا لدقيقة، اكتفى بالجلوس إلى جانب السرير منصتا لكل شيء. وفي هذا الوقت كانت رسالة فولكف واقتراحه قد وصلت إلى لندن ونقلت إلى جهاز الاستخبارات MI6 حيث كان يعمل عميلنا كيم فيلبي. المدير العام للجهاز ستيوارت مينزيس استدعى فيلبي حالا وناوله رسالة فولكف ليقرأها.
0: وكان فيلبي مسؤول القسم الخاص بالنشاط الشيوعي.
1: صحيح، قسم النشاط الشيوعي التابع لجهاز مكافحة التجسس. قرأ فيلبي الخبر وأدرك عندها أن نهايته شخصيا قد اقتربت.
0: هل لي أن أقتبس لتوضيح السبب؟
1: طبعا.
0: تكمن المسألة في أن فولكف عندما التقى نائب القنصل البريطاني في تركيا قال له ما يلي: أنا أطلب اللجوء السياسي في بريطانيا. يلزمني جواز سفر لي ولزوجتي ومبلغ من المال، ليس كبيرا بحيث أصبح من الأثرياء ولكن ليس زهيدا. ومقابل ذلك أنا مستعد أن أقدم لكم معلومات عن عملي في الاستخبارات الخارجية السوفيتية قسم إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، وقائمة بأسماء العملاء المهمين الذين يعملون في إنجلترا لمصلحة الاتحاد السوفيتي، بل وعناوين ومواصفات نظام حراسة المباني والأماكن التابعة للجنة أمن الدولة KGB في موسكو، وحتى نسخا من المفاتيح. نهاية الاقتباس. وعندما سئل كم يحتاج من المال قال 27 و500، نعم، جنيه استرليني.
1: فعلا لقد حسب كل شيء، وهذا أيضا دليل آخر على أنه درس خطة الهروب طويلا، خاصة أنه أعد نسخا من المفاتيح في موسكو.
0: نعم، وأدرك فيلبي أن اسمه سيكون في قائمة العملاء التي كان فولكوف يعتزم تقديمها للبريطانيين، ولكان ذلك أكبر فشل في تاريخ الاستخبارات السوفيتية، لأن كيم فيلبي كان أهم عملائها على الإطلاق آنذاك.
1: نعم، وإذ قرأ تلك الرسالة قال فيلبي إنه لا يعرف من يكون فولكوف هذا، وأنه يحتاج ل24 ساعة ليختبر صحة المعلومات عنه. كان فيلبي بحاجة لكسب بعض الوقت لكي يقيم الموقف وليفهم كيف عليه أن يتصرف. في اليوم التالي أبلغ فيلبي رئيسه أن MI6 على علم ببضعة أشخاص باسم فولكوف، ولكن لا أحد منهم يطابق توصيف من كتب الرسالة.
0: أي ألمح فيلبي إلا أن المسألة قد تكون استفزازا سوفيتيا.
1: طبعا، وقد أعرب عن أفكاره بصريح العبارة تقريبا، ولكن لم يحاول الإلحاح بأي شكل من الأشكال حتى لا يشك أحد بمقاصده. تناقش بعض الوقت مع رئيسه عما يمكن اتخاذه من تدابير. اقترح فيلبي ما يلي: بما أن المسألة مهمة لا يجوز حلها بالمراسلة بين لندن واسطنبول، وأنه يجب السفر إلى تركيا وبت الأمر ميدانيا. فوافق رئيسه على ذلك.
0: يعني اقترح فيلبي أن تكل هذه المهمة إليه؟
1: لا، فالأمر كان في غاية الدقة. لم يكن بوسع فيلبي أن يرشح نفسه لكي يتجنب إثارة الشكوك. قال له رئيسه: إن هناك شخصا في جهاز الاستخبارات البريطانية يدعى دوغلاس روبرتس، وهو مدير الفرع الإقليمي للجهاز في القاهرة، وهو حاليا في لندن. هذا الشخص يتقن اللغة الروسية ويعرف تركيا، وله هناك علاقاته، ولذلك سيسافر إلى اسطنبول ويقوم بحل هذه المسألة. هنا لا يسعنا إلا أن نخمن كيف كان شعور فيلبي في تلك اللحظة. في اليوم التالي استدعاه رئيسه مجددا، وبأسا أبلغه أن روبرتس يعاني من رهاب السفر بالطائرة، أما الباخرة فتستغرق وقتا طويلا حتى تصل اسطنبول. عندها قال فيلبي إنه مستعد أن يقوم بالمهمة بنفسه، إذ يبدو أن هذا هو الحل المتبقي، وهذا ما كان. في اليوم التالي بدأ فيلبي بالاستعداد للسفر.
0: ولكن هل تسنى له إبلاغ موسكو بموضوع فولكوف؟
1: في نفس اليوم.
0: في نفس اليوم؟
1: في مساء ذلك اليوم الذي علم فيه برسالة فولكوف، وصلت إلى مكتب رئيس الاستخبارات الخارجية بافل فيتن برقية بهذا الشأن، ووالدي تلقى التعليمات فيما يتعلق بذلك في اليوم التالي من دخول فولكوف إلى المستشفى. استدعى والدي موظفيه وأبلغهم أنه ينتدب للعمل معهم مساعدين إضافيين ليكون المستشفى الفرنسي تحت المراقبة، ثم أضاف أن أحداثا مهمة ستقع قريبا على ما يبدو في هذا المستشفى، ويجب حتما إبلاغه شخصيا بكل مجريات الأمور. سار كل شيء بما يكفي من السرعة، لكن فيلبي لم يكن يعرف بالتدابير السوفيتية المتخذة بحق فولكوف. كان يدرك طبعا أن جهودا ستبذل من الجانب السوفيتي، ولكن لم يعرف بالضبط كيف ومتى، وطبعا لم يعرف أين يوجد فولكوف نفسه، وما الذي سيحدث إذا لم يتسع الوقت لاتخاذ تدابير ما، أو إذا استلم طرف آخر المعلومات من فولكوف. وعندما وصل إلى القاهرة جوا كان كيم فيلبي طبعا في وضع حرج جدا.
0: يعني سافر عن طريق القاهرة؟
1: نعم، وصل فيلبي إلى القاهرة أولا لأن الطقس كان عاصفا ولم يسمح للطائرات بمتابعة رحلاتها، أي كان لابد من الانتظار يوما آخر. وبعد 24 ساعة وصل فيلبي إلى اسطنبول جوا، وقدم نفسه للسفير وسلمه رسالة من جهاز MI6 تضمنت توصية بإسداء كل العون الممكن له، فبدأ بالعمل فورا. اتصل أحد موظفي السفارة البريطانية في تركيا ممن يعرفون الروسية، اتصل بالقنصلية السوفيتية هاتفياً وطلب قسطنطين فولكوف، فجاءه الرد بأنهم لا يعرفون شخصا بهذا الاسم. عندها فهم فيلبي أنه لم يعد في خطر،
0: أي تم اتخاذ الإجراءات الضرورية.
1: نعم، بمعنى أن فولكوف تم تحييده، وفي تلك اللحظة فهم فيلبي كل شيء.
0: وماذا جرى لفولكوف بعد ذلك؟ يعني
1: في الوقت الذي انقضى لحين وصول فيلبي جوا إلى القاهرة وانتظاره هناك حتى هدوء العاصفة، أي واقعيا بعد يوم من المعلومات التي تلقتها موسكو من فيلبي، كان ساعيان دبلوماسيان بين مزدوجين، كانا في طريقهما جوا من موسكو إلى اسطنبول، وكانا في الواقع من العاملين في الاستخبارات السوفيتية، أحدهما العقيد أندري أوتريشينكو رئيس والدي المباشر في موسكو، مدير مكتب في استخبارات الاتحاد السوفيتي الخارجية، وهو من أشرف على عملية تحييد فولكوف. كان يجب إقناع فولكوف بمغادرة المستشفى التابع للسفارة الفرنسية وبالخضوع لفحص طبي إضافي من قبل الأطباء في السفارة السوفيتية. وافق فولكوف بسهولة، فكان قد استرخى وتحرر من التوتر العصبي حتى أنه اعتقد أن كل شيء يسير بنجاح. أراد أن يمر بمنزله لاحقا وأن يتحدث هناك مع زوجته على انفراد، ففي المستشفى كان تحت المراقبة الدائمة. كان يريد أن تقوم زوجته بتحضير ما يجب من أجل الهرب، وذلك خلال مدة علاجه. عندما نقل فولكوف إلى السفارة أدخل غرفة كان يتوقع أن يأتي إليها الطبيب، ولكن بدلا من الطبيب دخل الغرفة العقيد أتروشينكا.
0: وفولكوف كان يعرفه طبعا.
1: طبعا لم يكن مسؤوله المباشر، ولكن الهيكلية واحدة، وفولكوف طبعا كان يعرف الطاقم القيادي لجميع الإدارات. ومع ذلك الجهة التي أوفدته إلى تركيا ليست قسمه الأصلي، قسم إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، بل كانت الإدارة التي يرأسها أتروشينكا. ولذلك عندما رآه فولكوف فهم كل شيء طبعا. وفي نفس اليوم نقل فولكوف وزوجته إلى موسكو على متن طائرة عسكرية، وفي هذا الوقت كان فيلبي في اسطنبول يتظاهر بممارسة نشاط كبير في قضية فولكوف، ثم أعد لرئيسه مذكرة كتب فيها أن فولكوف حتى وإن كان صادقا في رغبة الانتقال إلى الإنجليز فقد وقع على الأرجح ضحية خطأ ارتكبه هو نفسه، خطأ ما، وهذا كل ما في الأمر.
0: هل لي أن أقرأ اقتباسا هنا؟ كتبت عن ذلك بأسلوب جميل جدا.
1: طبعا تفضل.
0: عالمنا مترابط على نحو مدهش، ولكننا لا نعلم عن ذلك إلا القليل. لو أن والدي ميخائيل باتورين أبطأ قليلا في اتخاذ التدابير اللازمة لكشف أمر فيلبي، ولربما ألقيت المسؤولية عن فشل كل خماسي كامبريدج على أعضاء مجموعة الاستخبارات السوفيتية في تركيا وعلى رأسهم والدي. كذلك فيلبي أنقذ والدي لأنه أيضا تصرف بسرعة كبيرة. رجال الاستخبارات أينما كانوا يعملون يدركون أنهم جزء من منظومة متكاملة. نهاية الاقتباس.
1: طبعا ربما فيلبي أنقذ والدي، فلو انكشف فيلبي جراء هرب أحد استخباريين في تركيا لكان ذلك أثر بالتأكيد على مصير والدي كبير مجموعة الاستخبارات السوفيتية هناك.
0: في ختام حديثنا أود أن أسألك عن انطباعاتك الشخصية، ما الذي أدهشك أو أثار استغرابك أكثر من سواه في أحاديث والدك أو في سيرة حياته؟ يعني ما الذي أثر فيك وبقي في ذاكرتك أكثر من سواه؟
1: ما سمعته منه وأتذكره إلى الأبد هو قصة عاشها وهو لا يزال فتى. كان مساعدا مكلفا عند أحد مسؤولي مجلس باكو لمفوضي الشعب عند براكوفي جاباريدزي، ومن المعروف أن مفوضي الشعب في باكو إضافة لبضعة أشخاص لا علاقة لهم بهم اعتقلوا بعد انهيار السلطة السوفيتية في باكو وأعدموا في كراسنافودسك في أيلول سبتمبر عام 1918. عندما اعتقلوا ونقلوا إلى إحدى البواخر نادى جاباريدزي مساعده المكلف أي والدي الفتى آنذاك وأمره أن يجمع الصبية الآخرين أمثاله المكلفين وأن يهربوا عند أول فرصة. كان هذا أمرا وكان هذا درسا. جاباريدزي كان يدرك أن الجميع سيعدم، وكان يعز عليه أن يهلك هؤلاء الصبية في مقتبل العمر.
0: وكم كان عمر والدك؟
1: 14 عاما فقط. وأعتقد أن والدي لم ينس طوال حياته ذاك الدرس، أن يكون المرء حريصا على مساعديه.
0: ما هي الخصوصيات التي تميزت بها طريقة والدك التربوية؟ أقصد ما يتعلق بالثوابت الأخلاقية المعنوية أو الرواشد الحياتية إن صح التعبير.
1: لم يربني أبي ولا أمي وفق إرشادات خاصة، بل تربيت بشكل تلقائي. الأبناء يتعلمون من خلال مشاهدة سلوك والديهم ويتصرفون كما يتصرف الوالدان، وطبعاً أخذت الكثير عنهما، وكان هناك درس هام باقي في ذاكرتي. هل لي أن أشير إلى ذاك المقطع في الكتاب؟
0: نعم بالتأكيد، سيكون مثيراً لو اقتبست من كتابك بنفسك.
1: ها قد وجدته. عندما كنت على وشك التخرج في المدرسة، كانت المسابقة لدخول المؤسسات التعليمية العليا صعبة جدا، وكنت قلقا حيال هذا. كانت أسرتي تقيم في مبنى يعيش فيه موظفو الاستخبارات ومكافحة التجسس، وفي الصف الذي كنت أدرس فيه كان هناك أيضا أولاد بعض العاملين في الاستخبارات. أتيت مرة إلى والدي وقلت له: أنا على أبواب التخرج، والعديد من أولاد صفي سيلتحقون بالدراسة في المدرسة العليا للجنة أمن الدولة KGB أو ما شابه من المؤسسات، ألا يمكنك أن تساعدني في الانتساب إلى واحدة منها؟ أريد أن أسير على خطاك. عندها أجلسني والدي قبالته وأجرى معي حديثا جديا للغاية. قال لي: من أين تعرف أن الاستخبارات بحاجة إليك؟ من أين تعرف أنك بحاجة إلى الاستخبارات؟ ألم تكن راغبا في أن تكون مهندسا؟ امض إذن وانتسب إلى معهد الهندسة، وإذا احتاجتك الاستخبارات لاحقا ستجدك. أما فيما يتعلق بالمساعدة، فأنا حققت كل شيء في حياتي بنفسي، وأنت أيضاً ستسير قدماً دون أي مساعدة. هذا الحديث لم أحفظه في ذاكرتي وحسب، بل سجلته. كان ذلك في غاية الأهمية، حتى أنني سجلت تلك الكلمات في مفكرتي.
2: ها هو المقطع، بإمكانك أن تقتبس من هاتين الصفحتين، فنظري أصبح ضعيفاً.
0: قال لك والدك: الاستخبارات خدمة عسكرية يؤمر المرء فيها فيهرول، ولكن الاستخبارات خدمة أكبر من أنها عسكرية، وحتى أكبر من أنها خدمة. إنها نمط حياة، نمط تفكير، إنها مصير في نهاية المطاف. قد تلتقي برفيق قديم فتقول له: أرجو المعذرة، أنا لا أعرفك. وإذا أردت أن تتزوج فعليك الانتظار طويلاً لتحصل على الموافقة، وليس من المؤكد أن تحصل عليها. قد تلاحظ أحياناً أنك مراقب، وحتى ليس في الخارج بل هنا في موسكو، وأحياناً سيكون ذلك مجرد ظن لا غير. وبالرغم من أنك ستتعلم اكتشاف المراقبة بحرفية، ستشعر أحياناً أنك تكاد تجن، إذ لا تدري إن كانت المراقبة حقيقة أم أنها تتراءى لك. في البداية تكف عن الشعور بأنك حر في شقتك، فلن يفارقك أبداً هاجس أن ثمة ميكروفونات مخفية مزروعة فيها. سيكون لديك عدد قليل من الأصدقاء، أقل بكثير مما سترغب به. ستكف عن كتابة الرسائل العاطفية، وستكف عن المصارحة والبوح بما تشعر به. سيعرف عنك أنك متكتم، ما لم تتعلم التظاهر بأنك كثير الكلام، محب للحديث. ستكون لديك مشكلات مع أقاربك الذين يتعرفون بكل حرية على الناس ويتزوجون ويعيشون ويعملون كما يحلو لهم، وهم بالمناسبة لن يعرفوا بالضبط أين تعمل. أما الذين سيعرفون ذلك فأنت بنفسك ستحصيهم عددا. وفي ملفك الشخصي ستدرج قائمة بأسمائهم، وطبعا سيكونون تحت المراقبة الدائمة. ستكف عن تصديق حتى القريبين منك، وسوف تسيء إليهم بشكوكك الدائمة الناجمة عن عادات المهنة. سوف تتفحص المرة تلو المرة كل شيء ناسيا ماذا يعني التصديق. كل هذا فقط من أجل أن تحصل مرة وربما مرتين على معلومات مهمة فعلا يمكن أن تساعد بلدنا في لحظة صعبة. وعن مصير معلوماتك وتقاريرك الأخرى يمكنك التخمين فقط هل ساعدت أم لا. المهم ألا يعرف بك أحد أبدا. الاستخباري إذا فشل فهو الذي سيدفع مقابل ذلك حياته واسمه، الذي سيكون في الغالب اسما آخر غير حقيقي. فالدولة كقاعدة عامة لا تعترف بتبعية هؤلاء لها، ولو أنها تحاول دائماً تقديم المساعدة قدر الإمكان. الاستخباري الناجح حقاً وفعلاً يبقى مجهولاً مدى الحياة إلى الأبد. نهاية الاقتباس. هذه كلمات مدهشة طبعاً، وعلى غلاف كتابك نقرأ شعار الاستخبارات السوفيتية: لمجد الوطن دون حق في المجد.
1: نعم،
0: يبدو لي أن الشعار الاستخباراتيين السوفيت هذا يعني يعكس تماماً جوهر عملهم، صحيح؟
1: نعم، وهكذا سمعت نصيحة والدي وانتسبت إلى معهد تقني وصرت مهندسا، ومصيري الآن بات مختلفا. على كل حال صار ما صار، وهذه قسمتي،
0: نعم، إنها سيرة رائعة حقا. شكرا جزيلا لك على هذا الحديث الشيق للغاية.
2: سررت جدا بالحديث معك. من الواضح أنك درست كتابي بتعمق كبير، والدليل أهمية المقاطع التي توقفت عندها.
0: نعم، وبصراحة استمتعت كثيرا بقراءته، وسأكون طبعا سعيدا لو تفضلت بتوقيع هذه النسخة.
2: بالتأكيد.
0: إذن بروفيسور، شكرا لك مرة أخرى، استمتعت كثيرا بهذا الحديث في هذه الحلقة والحلقتين السابقتين، وللأمل أن نلتقي مرة أخرى لنتحدث في مواضيع جديدة. شكرا وإلى اللقاء.
2: إلى لقاء جديد.
3: مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة والحلقات السابقة مع رائد الفضاء بطل روسيا يوري باتورين. إلى اللقاء في حلقات جديدة.
4: يومياً في العاشرة مساءً تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
5: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: ولك انت مليون.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أكد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني أنه منتخب كابو فيردي استحق الإشادة رغم خسارته أمام الأرجنتين، وشدد على أنه كل مباريات بالمونديال صارت بغاية الصعوبة. وقال سكالوني: بدي هني المنافس، فهو أثبت أنه فريق كبير، بس نقول أنه ما في مباريات سهلة بكأس العالم. هالشي صحيح بالفعل.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
4: تقفز
3: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
4: تزقزق ما صبت شي.
3: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
4: أنا بحسها كوميدية،
3: لولو أكتر اجتماعية،
4: سياسية اجتماعية.
5: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
6: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
7: لبنان تلقى
8: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
8: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. إعداد وتقديم جوال غابي، تنفيذ سافيو بوصعب.

العناوين. صيغة الإطار تنتظر التنفيذ وتصعيد عسكري جنوبا. عون لترامب في ذكرى الاستقلال 250 للاستمرار في دعم قضايا لبنان وجيشه. بطلب من ترامب، نتنياهو يؤجل العملية في علي الطاهر. مساعدات نقدية إضافية ل 130 ألف أسرة نازحة ابتداء من الأسبوع المقبل. وفي العناوين أيضا، أهالي ضحايا انفجار 4 آب، سيبقى صوتنا أعلى من كل محاولات الترهيب.

0: النائبة بولا يعقوبيان في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. الترقب سيد الموقف بانتظار الترجمات التنفيذية لصيغة الإطار المعقودة بين لبنان وإسرائيل. في هذا الوقت يكثف لبنان اتصالاته الخارجية للضغط على إسرائيل للبدء بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، بالتزامن مع مواصلة التحضيرات لزيارة رئيس الجمهورية العم جوزيف عون واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهر الجاري. في المقابل يحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاستفادة من الوقت لتحقيق مكاسب عسكرية، إذ تستمر الخروقات والتوترات جنوباً. إلا أن اللافت عسكرياً اليوم هو طلب ترامب من نتنياهو تأجيل عملية علي الطاهر وعدم تفجير الوضع في لبنان حتى لا تتعرقل الاتصالات التي يجريها مع إيران. والآن إلى تفاصيل النشرة. إذن تتجه الأنظار إلى الاستعدادات القائمة لزيارة سيقوم بها الرئيس جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية تلبية لدعوة من نظيره الأمريكي، علما أن مصادر سياسية مطلعة تنفي أي موعد محدد لها حتى الساعة، كما تشير إلى أن الرئيس عون يريد للزيارة أن تكون مثمرة ومنتجة لناحية وضع قطار المناطق التجريبية على السكة، وإلا أن تعقب انطلاق هذا المسار في الميدان، غير أنه يرفض زيارة للزيارة أو لمجرد التقاط صور. ولمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وجه رئيس الجمهورية العم جوزيف عون برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيا إياه الاستمرار في الوقوف الدائم إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة وإلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه. وفي الذكرى أشارت السفارة الأمريكية في بيروت إلى أنها تقف بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقا، مستقبل يحمل السلام والازدهار والوعود التي طال انتظارها. في المواقف المحلية قال وزير العدل عادل نصار لصحيفة لوموند الفرنسية: لن نقبل بخسارة شبر واحد من أرضنا، واتفاق الإطار نص على انسحاب كامل. رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة اعتبر أن الدولة كانت مضطرة للدخول في تفاوض بسبب الوضع الصعب الذي تسبب به حزب الله، مشددا على وجوب أن يتمسك لبنان بمبدأ التفاوض عن نفسه. السنيورة وفي حديث للجزيرة رأى أن الاتفاق الإطاري خطوة نحو جعل لبنان خاليا من السلاح إلا سلاح الدولة، مؤكدا أنه من غير المقبول ألا يتضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل قضية الانسحاب ووقف إطلاق النار. النائب سيزار أبي خليل أعلن أن التيار الوطني الحر يؤيد خيار التفاوض باعتباره الوسيلة السلمية والشرعية لتحصيل الحقوق اللبنانية، لكنه اعتبر أن صيغة إطار العمل المشترك المطروحة لا توفر الضمانات الكافية لحماية المصالح الوطنية. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، انتقد أبي خليل مضمون الاتفاق وآلية إقراره وما وصفه بغياب الضمانات المكتوبة، مطالبا الحكومة بتوضيح بنود الاتفاق والرد على التصريحات الإسرائيلية بشأنه. وفي ضوء صيغة الإطار أكد وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، لافتا إلى أن بلاده تدعم كل الجهود المبذولة لتسهيل المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. أما وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي فقد أكد في خلال لقائه وفدا من حركة أمل برئاسة عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان في خلال مشاركتهم في مراسم تشييع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي الخامنئي على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وعلى إلزام العدو الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، رابطا الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ هذا البند من بنود مذكرة التفاهم. ميدانيا ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق بلدة كفر شوبة، هذا وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة المنصورة، حيث تحدثت المعلومات الأولية عن استهداف منزل في البلدة. كذلك أطلقت مروحية معادية من نوع أباتشي 5 صواريخ باتجاه مجد الزون، بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت عددا من المناطق في القطاع الغربي. كما قام الجيش الإسرائيلي بعمليات تفجير في طلوسة والطيرة وبيت يحون. توازيا أعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة أن عدد الشهداء من جراء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 4303 وعدد الجرحى إلى 12202. في الغضون أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل في وقت سابق من اليوم عنصرا مسلحا في مجد الزون داخل المنطقة الأمنية جنوب لبنان. إلى ذلك نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلب تأجيل العملية في منطقة علي الطاهر جنوب لبنان، وذلك بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي بدوره طلب عدم تفجير الوضع في لبنان حتى لا تتعرقل الاتصالات التي يجريها مع إيران. واليوم أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن وحدات مختصة من الجيش عملت على تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات عبا وحروف النبطية، برج الشمال سور ودبين مرجعيون، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها. وشددت قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. بلدية النبطية أطلقت حملة واسعة لرفع الرقام وتنظيف الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية في المدينة، وذلك في إطار معالجة أثار العدوان الإسرائيلي. توازيا أعلنت بلدية صور أن فرق الأشغال التابعة لمجلس الجنوب ستباشر يوم الاثنين المقبل أعمال رفع ركام المباني المهدمة من جراء العدوان الإسرائيلي، طالبة من أصحاب الشقق السكنية ممن يرغبون بالحضور التواجد في موقع العمل عند انطلاق أعمال رفع ركام لمواكبة عمليات التنفيذ. ملف الجنوب حضر في اللقاء الذي جمع قائد الجيش العماد رودولف هيكل برئيس وقائد بعثة اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا، وبحث الطرفان في آخر المستجدات والتطورات في لبنان وسبل تعزيز التعاون بين الجيش واليونيفيل في ظل التحديات الراهنة. وفي إطار متابعة أوضاع المؤسسات الاقتصادية والعمال المتضررين من تداعيات الحرب، جال وزير العمل محمد حيدر في مدن صيدا وصور والنبطية مستهلا جولته من اتحاد بلديات شقيف. حيدر أكد وقوف الوزارة إلى جانب العمال وأصحاب المؤسسات والعمل على دعم إعادة تحريك العجلة الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
1: القصة بدأت تبلش بدعم القطاعات الاقتصادية اللي هي الأساس لمجيء العمال. عم نشتغل على 2 مع بعض، نحكي فيها بالحكومة، عم نحكي فيها بكل يوم كيف بده يتأمن دعمهم بيكون عبر تخفيض الضرائب عليهم. حكينا قبل شوي بإيقاف المهل أو بحتى إيقاف الضرائب عليهم بفترة الحرب وألغاءها وتمديد المهل لدفع الضرائب الموجودة، وبنفس الوقت نساعد العمال على أنه نعمل لهم أماكن السكن، نعمل لهم العودة بسرعة.
0: ومن النبطية كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عن مساعدات نقدية إضافية ستستفيد منها 130 ألف أسرة نازحة وصامدة ابتداء من الأسبوع المقبل.
2: عم نشتغل على خطة عودة، خطة تعافي وخطة إعادة إعمار. عودة النازحين إلى بيوتهم هيدي حتكون عبر مراكز إيواء بديلة بما فيها بيوت البريفابريكيتد بدل نقدي للأجار. بلشت العودة في تقريبا 400 ألف نازح من الجنوب من الضاحية اللي عادوا إلى بيوتهم. استمرار برنامج مساعدات النقدية ل 130 ألف عائلة اللي نزحت، كمان العيال اللي صامدة واللي ما نزحت بس بعدها بكراها.
0: اعتبرت جمعية أهالي ضحايا انفجار 4 آب أن من يعطل القضاء ويمنع المحاسبة ويحتمي بالنفوذ أو الحصانات لا يعتدي على أهالي الضحايا فقط، بل يعتدي على حق كل لبناني في العيش في دولة تحمي أبنائه. وفي الوقفة الشهرية أمام تمثال المغترب، طالبت الجمعية جميع المسؤولين برفع أيديهم عن القضاء، داعية الشعب اللبناني إلى عدم السماح بتحويل هذه القضية إلى خبر عابر أو ذكرى سنوية. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، فيما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات. في ختام لبنان اليوم تذكير بعناوينها: صيغة الإطار تنتظر التنفيذ وتصعيد عسكري جنوبا، عون لترامب في ذكرى الاستقلال 250 للاستمرار في دعم قضايا لبنان وجيشه، بطلب من ترامب نتنياهو يؤجل العملية في علي الطاهر، مساعدات نقدية إضافية ل 130 ألف أسرة نازحة ابتداء من الأسبوع المقبل. وكان في العناوين أيضا: أهالي ضحايا انفجار 4 آب، سيبقى صوتنا أعلى من كل محاولات الترهيب. من صوتي كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

مفرق عاليمين آخر غمرة وآخر لمس كانوا هون سبع سنين. وصلني على شارع خمسي تاني مفرق عاليمين آخر غمرة وآخر لمس كانوا هون من سبع سنين.

فينا من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الثانية عشرة والربع من صوت كل لبنان، العرض الإخباري الأخير. أهلا بكم. جنوبا ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق بلدة كفر شوبة، هذا وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة المنصورة، حيث تحدثت المعلومات الأولية عن استهداف منزل في البلدة. كذلك أطلقت مروحية معادية من نوع أباتشي 5 صواريخ باتجاه مجدل زون، بالتزامن مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت عددا من المناطق في القطاع الغربي. كما قام الجيش الإسرائيلي بعمليات تفجير في طلوسة والطيرة وبيت يحون. في الغضون، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أمس عنصراً مسلحاً في مجدل زون داخل المنطقة الأمنية جنوبي لبنان. إلى ذلك، نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلب تأجيل العملية في منطقة علي الطاهر جنوب لبنان بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طلب بدوره عدم تفجير الوضع في لبنان حتى لا تتعرقل الاتصالات التي يجريها مع إيران. انطلقت مراسم جنازة المرشد الراحل علي خامنئي، الذي وضع نعشه إلى جانب نعوش ابنته وصهره وحفيدته وزوجة نجله مجتبى في المصلى الكبير في طهران، حيث سيبقى ليومين قبل أن يجوب شوارع العاصمة بموكب جنائزي حاشد ينقل بعده إلى المركز الديني بمدينة قم. ومن إيران سيتم نقل الجثمان إلى النجف وكربلاء في العراق، على أن تكون المحطة الأخيرة في مدينة مشهد الإيرانية مسقط رأس خامنئي، حيث سيوارى الثرى يوم الخميس المقبل. في جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أفادت مصادر العربية بأن جولة مفاوضات أمريكية إيرانية ستجري في باكستان في 11 من الشهر الجاري، والتي ستتناول العقوبات وأموال طهران المجمدة والنووي، موضحة أن تمثيل الوفد الإيراني سيتحدد بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد علي خامنئي. إلى ذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أبلغ المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أنه سيتنحى عن منصبه إذا رفض الاتفاق مع الولايات المتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أن رسالة من محافظ البنك المركزي الإيراني جعلت مجتبى خامنئي يوافق على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. توازياً، حذر نائب وزير الخارجية الإيراني قاذم غريب أبادي من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز، وقال إن إيران بصفتها القوى المسؤولة والضامنة لأمن المضيق. وزير الدفاع الإيراني قال رغم سريان وقف النار، لكننا لا نثق بالولايات المتحدة وسنرد على أي انتهاك للاتفاق. في سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا وإيران قررتا تعليق المحادثات لأسبوع، ولن تتبادل إطلاق النار حتى الانتهاء من مراسم جنازة خامنئي. وفي حديث لموقع أكسيوس، أضاف ترامب إنهم جميعا هناك في جنازة خامنئي، وبضربة واحدة يمكننا القضاء عليهم، لكننا لن نفعل ذلك لأننا لن نجد من نتفاوض معه. وعن علاقته برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال ترامب علاقتي مع نتنياهو جيدة وهو يدرك من الرئيس، موضحا أن نتنياهو طلب منه عقد اجتماع في البيت الأبيض وقد يعقد اللقاء في وقت مبكر الأسبوع المقبل. في حين أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصادر إسرائيلية بأن لا ترتيبات حتى الآن لعقد اجتماع لنتنياهو مع ترامب. في الخبر الأخير لهذا العرض، تأهل المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على كندا بنتيجة 0-3، وانطلقت منذ قليل مباراة بين الباراغواي وفرنسا على أن يلتقي اليوم الأحد البرازيل والنرويج والمكسيك وإنجلترا، ويوم غد الاثنين تنتظرنا مواجهة نارية بين البرتغال وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا. أما الثلاثاء فيلتقي المنتخب المصري نظيره الأرجنتيني، فيما تواجه سويسرا كولومبيا في آخر لقاءات هذا الدور. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.